يعلمون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر.

ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه

شديد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر

النار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد

البيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به

والبدن جعلنا لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم

ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط.

فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان

ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب

يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من

وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز

وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج

0: مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. يرتفع الآن أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، نرفعه على حضاراتكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا اليوم هي مع آية مباركة نتوجه من خلالها بالنصيحة إلى كل الأزواج في بلادنا، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية يلي عم نعاني منها جميعا. وقفتنا اليوم هي مع قوله عز وجل: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. آية قرآنية مباركة مليئة بالعدل والرحمة، تطلب من كل رجل وامرأة أن يتعالوا على مصالحهم الخاصة وعلى رغبات شخوصهم في سبيل إحقاق الحق وفي سبيل تثبيت المصلحة العليا والتي هي مصلحة الأسرة والأبناء. هذه الآية من لطائفها أنها تدعونا لتعلم أصول الطلاق بين الزوجين كما تعلمنا أصول الزواج، خاصة أن مفاعيل الطلاق تنعكس سلبا على الأبناء وعلى الأسرة وعلى الحياة كلها. ومن هنا نسأل: هل فعلا فهم الناس هذه الآية المباركة وعملوا بهديها؟ هل طبق كل رجل وكل امرأة أبعاد هذه الآية الحضارية والإنسانية عند وصولهم إلى مرحلة الطلاق؟ الجواب وبكل أسف أن الناس قد هجروا رقي التعامل الزوجي في الإسلام، فوصلنا إلى مرحلة انقلاب فكري وحياتي بات شعاره عند الكثير من الناس وخاصة الأزواج: فإمساك بالإكراه أو تسريح بالفضائح. نعم، بكل أسف كثير من الأزواج هجروا هذا الهدي المبارك واستجادوا لما يمكن أنه نسميه النداءات الإبليسية في حياتهم، فصار الطلاق عندهم بدل ما يكون خطوة إنسانية حضارية أباحها الله تعالى حلا للمشاكل، تحول الطلاق إلى معركة، إلى صراع، إلى نوع من التناحر تستخدم فيه كل الأسلحة المحرمة شرعا وخلقا وإنسانية. أصبح الطلاق في بلادنا سبيلا لفضح كل طرف للطرف الآخر ولإلصاق التهم به، حتى صرنا نشوف حتى على شاشات الإعلام الزوج والزوجة يتبادلان الاتهام ويذكر كل واحد منهم صفات الآخر السيئة ويطلق عليه أشنع التهم. وبدلا من أن تكون المعاملة عند الطلاق كما أمر الله سبحانه وتعالى بالمعروف، صرنا عم نشوف فضائح وذكر للأعراض وانتهاك للحرمات وتشويه للسمعة. يا أخواننا الكرام، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، آية من لطائفها أنها حصرت التعامل بين الزوجين في أوقات الخلاف بخيارين، ما عندك خيار ثالث، إما أن تمسك بمعروف وإما أن تسرح بإحسان. فبالله عليكم، هل هناك أفضل من المعروف والإحسان؟ المعروف شو هو؟ هو أسلوب العيش بين الزوجين بأسلوب لائق منسجم فيه أخلاق يتوافق مع تعاليم الشرع الحنيف. طيب، حاول الزوج والزوجة مرة واثنين وثلاثة إنهم يتعاملوا بالمعروف حفاظا على الأسرة قدر الاستطاعة، فشلوا، وصلوا إلى طريق مسدود. شو العمل؟ اللجوء إلى التسريح بإحسان. شو يعني الإحسان؟ يعني أن تكون أيها الزوج وأن تكوني أيتها الزوجة حتى في مرحلة الطلاق تتعبد الله عز وجل، تستشعر مراقبة الله عز وجل، وتتيقن أن الله مطلع عليكم، وبالتالي تكون محسنا للآخر في القول وفي التعامل والحفاظ على السمعة وفي الحفظ الود يلي كان بيناتكم. اليوم سؤال: كيف يرضى الزوج والزوجة بما نراه بينهم من شواذ كلامي وسلوكي ورب العالمين حين وصف ما كان بينهما قال وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم، شوف اللفظ، ميثاقا غليظا. هل يعقل أن يتحول هذا الميثاق الغليظ إلى عداوة مستفحلة تترجم فضائح ممنوعة بين الأزواج؟ هل بيقبل أحد من هؤلاء الأزواج أن يطلع أبناؤه في المستقبل على ما قاله كل واحد منهم بحق الآخر؟ هل تتوافق هذه السلوكيات الشيطانية مع قول الله تعالى الذي خاطب كل زوج وزوجة فقال ولا تنسوا الفضل بينكم؟ كارثة الكوارث أيها الأحبة هي في البعد عن رقي هذه الآية، والذي أوصلنا إلى أن استحل البعض حتى استخدام الأبناء كسلاح لإلحاق الضرر بالآخر. بتلاقي الرجال بياخد ابنه أو بنته وسيلة للضغط على زوجته أو للإساءة أو للإهانة أو للإذلال، وبالتالي يعرض الأبناء للقتل النفسي والشعوري ضاربا بعرض الحائط قول الحق سبحانه وتعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. مشكلتنا أيها الأحبة أننا أصبحنا كما قال السيد فضل الله رحمه الله تعالى مؤمنين عبادة وكافرين أخلاقا. منصلي، منصوم، منزكي، نقرأ قرآن، نزور بيت الله، نردد الأدعية ليل نهار، أما إذا تعاملنا مع أنفسنا ومع أزواجنا ومع أبنائنا نسينا الإيمان وتعاليم الإيمان ومفاعيل الإيمان، واستجبنا لوساوس النفس في الانتقام والتشفي من الآخر وإن كان هذا الآخر شريك حياتنا. اللهم اجعلنا من الذين يحققون المعروف في حياتهم ويتمسكون بما أمرت في كل أمورهم، وبارك لنا في أزواجنا وأبنائنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني. وفرض الفرائض أي أوجبها. ومما يرشد إليه الحديث وجوب المحافظة على الفرائض والواجبات والمنع من قربان المحرمات وارتكابها، وأن سكوت الله عن ذكر حكم أشياء لم يكن عن خطأ أو نسيان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل رحمة بعباده ورفقا بهم، فلا حرج عليهم إن فعلوها أو تركوها. وفي الحديث نهي عن كثرة البحث والسؤال والاستقصاء عما لا فائدة منه.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. في هذا البرنامج في كل حلقة نقطف زهرة جديدة، كلمة جديدة من كلمات القرآن الجليل العظيم، من قوله تعالى في القرآن الجليل: والقرآن معجز بلغته أولا وأخيرا ونزل تحديا للعرب. أحبتي، انتقينا هذه الأزاهير وهذه الكلمات عناية فائقة. هذه الكلمات قد يفهمها السامع للوهلة الأولى أن معناها يذهب في اتجاه ويكون المعنى في اتجاه آخر، ومرد ذلك في هذه الكلمات إلى واحد من أمرين: إما لطغيان العامية على الفصيحة في استعمالنا اليومي، فيذهب الإنسان لأول وهلة أو للوهلة الأولى إلى المعنى العامي المستعمل ويكون ليس هو المقصود وإنما المقصود المعنى الفصيح. والمرد الثاني أو السبب الثاني هو أن للكلمة الواحدة معان عدة في معاجمها العربية، فيكون المشتهر في هذه المعاني معنى واحدا، فيذهب السامع لأول وهلة إلى المعنى المشهور لكن المعنى المقصود ليس المعنى المشهور. ونحن لا نتناول هذه الكلمات ونفسرها ونناقشها جزافا واعتباطا، وإنما مردنا في ذلك إلى أمور ثلاث: الأمر الأول السياق القرآني الذي يخدم المعنى ولا يمكن للكلمة أن تؤخذ بمعزل عن سياقها، والأمر الثاني ما أجمع عليه المفسرون أو كادوا يجمعون، والأمر الثالث ما أجمعت عليه المعاجم العربية، ومعروف أن المعاجم هي البوتقة التي حفظت اللغة وحفظت كلمات العربية عبر التاريخ. إخواني، أهلا بكم في هذه الحلقة. نتناول قوله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. طبعا هنا قد يتوهم السامع في كلمة فصالا، فإن أرادا فصالا، أن المقصود إن أرادا طلاقا. صحيح أن الفصال من معانيها الطلاق، لكن ليس المقصود هنا الطلاق. السياق القرآني بداية أحبتي، نقف عند السياق كاملا. يقول سبحانه وتعالى في الآية هذه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف

له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما

0: معروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.
1: أحبتي، السياق القرآني واضح تمام الوضوح، هو أصلا يتحدث عن الطلاق أنه قد تم في الآيات السابقة. الطلاق حاصل لا محالة بين الزوج وزوجته، فإن انظروا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين إلى آخر الآيات، الطلاق حصل وتم. ولكن فإن أراد فصالا، الفصال في اللغة أي شيء تفصله عن الآخر. الرضاعة إذا أوقفتها فهي فصال، الطلاق أنت أوقفت الزواج فهو فصال، أنا ابتعدت عنك فهذا فصال، أنا ابتعدت عن هذا الموقع أو هذا المكان فهذا فصال. الجذر فصل الشيء بمعنى أبعده. الآن الطلاق فصال، لكن الطلاق هنا حاصل لا محالة، والذي يتحدث عنه السياق القرآني هو الرضاعة طبعا. وهنا الأمر ليس من باب الإجبار وإنما من باب الاستحباب، فالأم هي الأولى بولدها إن أرادت بالاتفاق هي وزوجها أو هي وطليقها، إن أرادا فصالا أي إتمام رضاعة المولود فلا جناح عليهما أي لا إثم عليهما، وهي الأولى في ذلك، والله سبحانه وتعالى أعز وأعلم. ولكن هذا القول أولا يتناسب مع السياق القرآني الذي بالآيات السابقة الطلاق حاصل، ثانيا يتناسب مع ما أجمع عليه المفسرون، وثالثا ما أجمعت عليه المعاجم العربية قديمها وحديثها، والمعاجم تستشهد بهذه الآية على أن الفصال هنا للرضيع وليس الفصال بمعنى الطلاق. أحبتي أهلا بكم، أودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية، نقطف زهرة جديدة، نتناول زهرة جديدة، نستمتع معا، نحقق المتعة والفائدة. أودعكم، إلى اللقاء.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم. خير الأسماء أسماء الله الحسنى، واليوم مع اسم القهار. القهار اسم من أسماء الله الحسنى، وهو يعني أنه لا شيء في الكون يخرج عن سيطرته وغلبته، كل شيء خاضع لأمره في حركته وفي سكونه، ولا يمكن لمخلوق أن يخرج عن هذه السيطرة الإلهية بحال من الأحوال. الكون بكل ما يحتويه يدل على صفة القهر لدى الله عز وجل. فإذا نظرت نظرة عابرة إلى الكون وجدت أن كل مخلوق يسير وفقا للغاية التي أرادها الله من خلقه. فلننظر إلى الشمس والقمر، الليل والنهار، نجد أنها كما أخبرنا الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. كل شيء مسخر وخاضع للقهر الإلهي المطلق، حتى أعمال العبد. فمن كفر أو أشرك أو عصى فإنه لم يخرج عن إطار هذا القهر. فالحق سبحانه وتعالى قادر على هدايتنا جميعا، ويستطيع أن يقهرنا على الإيمان، ولكنه لم يشأ ذلك، وشاء أن يمنحنا الاختيار ويخضعنا للاختبار. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله القهار، له الأسماء الحسنى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، ورد في الأثر أنه لا بد للمؤمن من عدو يقاتله، ومن منافق يبغضه، ومن مؤمن يحسده، ومن نفس ترديه، ومن شيطان يغويه. أعيده ثانية، لا بد للمؤمن من عدو يقاتله، ومن منافق يبغضه، ومن مؤمن يحسده، ومن نفس ترديه، ومن شيطان يغوي. ابن القيم رحمه الله تعالى وسع هذا النص وأعطاه تفصيلات عديدة، فقال: كيف يسلم من له زوجة لا ترحمه، وولد لا يعذره، وجار لا يأمنه، وصاحب لا ينصحه، وشريك لا ينصفه، وعدو لا ينام عن معاداته، ونفس أمارة بالسوء، ودنيا متزينة، وهوى مرد، وشهوة غالبة، وغضب قاهر، وشيطان مزين، وضعف مستول عليه، فإن تولاه الله وجذبه إليه انقهرت له هذه كلها، وإن تخلى الله عنه ووكله إلى نفسه اجتمعت عليه فكان الهلاك. هذا الموضوع ينقلنا إلى ما هو أكبر منه. الذي هو أكبر منه أن الله عز وجل يقول: ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إله عظيم يصف أن مكر الكفار يزيح الجبال عن أماكنها، وهذا شيء مستحيل، لكن لبيان عظم مكرهم. ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ثم في آية أخرى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فلا بد للمؤمن من عدو يقاتله، ومن منافق يبغضه، ومن مؤمن يحسده، ومن شيطان يغويه، ومن نفس ترديه. فإذا اتجه إلى الله عز وجل أبطلت هذه كلها. وكيف يسلم من له زوجة لا ترحمه؟ الآية الكريمة: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، تضغط عليه وتضغط عليه وتجعل حياته جحيما إلى أن يستجيب لها ويمد يده إلى المال الحرام كي يرضيها، ثم يهلك وتهلك معه. كيف يسلم من له زوجة لا ترحمه؟ وبالمقابل أيها الإخوة، إنصافا للحقيقة، والله عدد كبير من إخوتنا الكرام سبب هدايتهم زوجاته، عدد كبير. الزوجة جنة أو نار، إما أن تعينك على طاعة الله وتحصنك، وإما أن تكون سبب هلاك الإنسان. كيف يسلم من له زوجة لا ترحمه وولد لا يعذره؟ الزواج كما ورد مجبنة مبخلة مشغلة. أيام بتكون الأسرة سبب سعادة الإنسان، والزواج يضاعف سيره إلى الله، وأحياناً يتزوج الإنسان فينتهي عند الله. وولد لا يعذره، وجار لا يأمنه. الإنسان أحياناً يتلقى الأذى من جيرانه دون أن ينتفعوا إطلاقاً، دون أن ينتفعوا. والله أعرف أخ ابنه في سن الزواج، وثاقت نفسه للزواج، وعنده بيت في وجيبة داخلية، بيته أرضي، وإلى جانب هذا البيت دكان له. أغلق غلق الدكان وجعل هذه الدكان غرفة نوم، وبنى لابنه مترين بمتر حمام ومطبخ. الجار الذي في الطابق الأعلى اشتكى عليه وهدم هذا الحمام، مع أنه لم يحجب الشمس عن أحد، دار أرضي. فهذا الجار لا يأمنه. والمشكلة الآن الجار يتفنن في إيذاء جاره، يتفنن في إزعاجه، وجار لا يأمنه، وصاحب لا ينصحه، يراه ضالاً فيزيده ضلالاً، يراه تارك صلاة فلا يذكر له الصلاة إطلاقاً، وشريك لا ينصفه. صدقوا أيها الإخوة أن كل هذه المشكلات هي أعراض لمرض واحد، هو الإعراض عن الله. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، يؤذي دون أن ينتفع، يوقع الأذى بالآخرين ويتلذذ بذلك، وشريك لا ينصفه، وعدو لا ينام عن معاداته، ونفس أمارة بالسوء يضعف أمامها، ودنيا متزينة. ودققوا في هذه الآية: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. ذكرت لكم من قبل في الخليج فندق أجرة الليلة الواحدة من 12,000 دولار إلى 35,000 الليلة الواحدة. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. هذا عصر تأله الإنسان. الإنسان اليوم القوي متأله، والكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما شيئا أذقته عذابي ولا أبالي. وهوى مرد وشهوة غالبة. إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، يعني مادية مقيتة، يبيع دينه وآخرته بعرض من الدنيا قليل. إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا. الجنس، حضرت مؤتمر في دمشق وقال أحد الإعلاميين الكبار في المؤتمر أن المسلمين استبدلوا كلمة اقرأ بأرقص، بدل أن يقرأوا الآن يرقصون. وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، عندئذ فالزم بيتك وأمسك لسانك، وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك، يعني أقربائك، جيرانك، زملائك الذين تثق بهم، وعليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة. وغضب قاهر وشيطان مزين وضعف مستول عليه، فإن تولاه الله وجذبه إليه انقهرت له هذه كلها، وإن تخلى الله عنه ووكله إلى نفسه اجتمعت عليه حتى تهلكه. أيها الإخوة، من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشتقت لأحبابي. قالوا: أولسنا أحبابك؟ قال: لا، أنتم أصحابي، أحبابي أناس يأتون في آخر الزمان، القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر، أجرهم كأجر 70. قالوا: منا أم منهم؟ قال: بل منكم، لأنكم تجدون على الخير معوانا ولا يجدون. أينما تلفت المعصية في رابعة النهار وفي الطريق والتحدي لدين الله في كل مكان. أيها الإخوة، لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة: تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما، الحياة معقدة، هذا عصر العلم، عصر الانفتاح، عصر التقدم، المرأة نصف المجتمع، واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ، عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم. هذا الكلام قاله ابن القيم في عصره، فكيف لو عاش معنا ورأى ما رأى؟ هذا الكلام قيل في عصر ابن القيم. لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ، عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم. اتصلت بي أخت وسألتني: عندهم ولد متبنى عمره 15 عاما، فلئلا يكون هناك حرج في سكناه مع زوجة الذي تبناه، هل يجوز أن ترضعه في هذا السن كي يكون ابنها من الرضاعة؟ هكذا جاء السؤال. والله سؤال آخر: إن ابنتي عندها زجاجة خمر غالية جدا، هل لها أن تهديها إلى غير مسلم وهي صاحبة دين؟

0: وهرم عليها الكبير فلم يروها منكرا. كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قال: وما أشد منه؟ هنا المشكلة. قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ إذا إنسان خدمك بتشك فيه الآن، شو مقصده؟ إذا إنسان تقرب إلى الله لخدمتك بتفكر تفكير آخر، تظن أنه يحدث لك مؤامرة، أنه يوقعك في فخ. كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ قال: عندئذ قام المجتمع وقامت فيه البدع مقام السنن، والنفس مقام العقل، والهوى مقام الرشد، والضلال مقام الهدى، والمنكر مقام المعروف، والجهل مقام العلم، والرياء مقام الإخلاص، والباطل مقام الحق، والكذب مقام الصدق، والمداهنة مقام النصيحة، والظلم مقام العدل. فصار هذا المجتمع مجتمعاً شارداً عن الله. عندئذ بطن الأرض خير للمسلم من ظهرها. والله أحياناً أقول: ما من أمنية للمؤمن المستقيم إلا أن يموت على الإيمان وانتهى الأمر. ليس هناك خبر سار للمسلمين. عندئذ بطن الأرض خير من ظهرها، وقلل الجبال خير من السهول، ومخالطة الوحوش أسلم من مخالطة البشر. أن تخالط الوحش في الغابة أسلم من أن تخالط البشر. أيها الإخوة، إذا كان أغنياؤكم بخلاءكم، وأمراؤكم شراركم، والأمر إلى نسائكم، فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. وإذا كان أمراؤكم صلحاءكم، وأمركم شورى بينكم، وأغنياؤكم سمحاءكم، فظهر الأرض خير من بطنها. لكن الأجر في هذه الأيام مضاعف. لذلك فأووا إلى الكهف. ما الكهف؟ بيتك ومسجدك. الآن سلامة الرجل من الفتن أن يلجأ إلى بيته وأن يلجأ إلى مسجده. والحياة يا أخوان كالمسرحية، فيها خشبة مسرح وفيها أماكن للمشاهدين. فالإنسان المستقيم له مكان مع المشاهدين، يرى ويسمع، وعش رجبا ترى عجبا. وإن لم يكن مستقيما جر إلى خشبة المسرح وأصبح قصة للآخرين. وقد قال الله تعالى: فجعلناهم أحاديث. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. يا ربي يا نور اليقين، يا من بوحيك

0: يا ربي يا من قد علا حتى سما فوق الظنون، يا من بدت آياته فتانة للناظرين،
1: كأنه صوت ذئب
0: كم ذا يماري المدعون ويجحد المتنكرون، لكنهم لو يعلمون عن الحقيقة غافلون، وبكفرهم هم أشقياء في الضلالة يعمهون. لو فك

البحار الطاميات بقلبها كنز ثمين، فيها اللآلئ تزدري بالغيد من حور وعين. أنشأت في الأرض النبات يقول هل لي من قرين، أنا فتنة القلب الخلي وسلوة القلب الحزين، وألنت قلب الصخر حتى فجرت منه العيون.

أنت المستعان وأنت نور التائهين. ظمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين. يا رب إن أفقرتني وكتبتني في المعدم

إن أغنيتني وكتبتني في الموسرين. ألهم فؤادي أن يكون من العباد الشاكرين. يا رب إن أبكيتني في ظلمة الليل الحزين، لتكن دموعي أدمع المتضرعين التائبين.

حار في حكمته أولو الألباب. سبحان الرحيم الذي يرحم من عباده الرحماء، الكريم الذي يستمد من إفضاله الكرماء. سبحان من له الآخرة والأولى، وله الممات والمحيا، وإليه المنتهى والرجعى. سبحان من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع.

ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا.

هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة. بسم

الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. في هذا البرنامج في كل حلقة نقطف زهرة جديدة، كلمة جديدة من كلمات القرآن الجليل العظيم، من قوله تعالى في القرآن الجليل: والقرآن معجز بلغته أولا وأخيرا ونزل تحديا للعرب. أحبتي، انتقينا هذه الأزاهير وهذه الكلمات عناية فائقة. هذه الكلمات قد يفهمها السامع للوهلة الأولى أن معناها يذهب في اتجاه ويكون المعنى في اتجاه آخر، ومرد ذلك في هذه الكلمات إلى واحد من أمرين: إما لطغيانه العامية على الفصيحة في استعمالنا اليومي، فيذهب الإنسان لأول وهلة أو للوهلة الأولى إلى المعنى العامي المستعمل ويكون ليس هو المقصود وإنما المقصود المعنى الفصيح. والمرد الثاني أو السبب الثاني هو أن للكلمة الواحدة معان عدة في معاجمها العربية، فيكون المشتهر في هذه المعاني معنى واحدا، فيذهب السامع لأول وهلة إلى المعنى المشهور لكن المعنى المقصود ليس المعنى المشهور. ونحن لا نتناول هذه الكلمات ونفسرها ونناقشها جزافا واعتباطا، وإنما مردنا في ذلك إلى أمور ثلاث: الأمر الأول السياق القرآني الذي يخدم المعنى ولا يمكن للكلمة أن تؤخذ بمعزل عن سياقها، والأمر الثاني ما أجمع عليه المفسرون أو كادوا يجمعون، والأمر الثالث ما أجمعت عليه المعاجم العربية. ومعروف أن المعاجم هي البوتقة التي حفظت اللغة وحفظت كلمات العربية عبر التاريخ. إخواني، أهلا بكم في هذه الحلقة. نتناول قوله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. طبعا هنا قد يتوهم السامع في كلمة فصالا، فإن أرادا فصالا، أن المقصود إن أرادا طلاقا. صحيح أن الفصال من معانيها الطلاق، لكن ليس المقصود هنا الطلاق. السياق القرآني بداية أحبتي، نقف عند السياق كاملا. يقول سبحانه وتعالى في الآية هذه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف

مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما

0: المعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.
1: أحبتي، السياق القرآني واضح تمام الوضوح، هو أصلا يتحدث عن الطلاق أنه قد تم في الآيات السابقة. الطلاق حاصل لا محالة بين الزوج وزوجته، فإن انظروا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين إلى آخر الآيات، الطلاق حصل وتم. ولكن فإن أراد فصالا، الفصال في اللغة أي شيء تفصله عن الآخر. الرضاعة إذا أوقفتها فهي فصال، الطلاق أنت أوقفت الزواج فهو فصال، أنا ابتعدت عنك فهذا فصال، أنا ابتعدت عن هذا الموقع أو هذا المكان فهذا فصال. الجذر فصل الشيء بمعنى أبعده. الآن الطلاق فصال، لكن الطلاق هنا حاصل لا محالة، والذي يتحدث عنه السياق القرآني هو الرضاعة طبعا. وهنا الأمر ليس من باب الإجبار وإنما من باب الاستحباب، فالأم هي الأولى بولدها إن أرادت بالاتفاق هي وزوجها أو هي وطليقها، إن أرادا فصالا أي إتمام رضاعة المولود فلا جناح عليهما أي لا إثم عليهما، وهي الأولى في ذلك، والله سبحانه وتعالى أعز وأعلم. ولكن هذا القول أولا يتناسب مع السياق القرآني الذي بالآيات السابقة الطلاق حاصل، ثانيا يتناسب مع ما أجمع عليه المفسرون، وثالثا ما أجمعت عليه المعاجم العربية قديمها وحديثها، والمعاجم تستشهد بهذه الآية على أن الفصال هنا للرضيع وليس الفصال بمعنى الطلاق. أحبتي أهلا بكم، أودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية، نقطف زهرة جديدة، نتناول زهرة جديدة، نستمتع معا، نحقق المتعة والفائدة. أودعكم، إلى اللقاء.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، واليوم مع اسم القهار. القهار اسم من أسماء الله الحسنى، وهو يعني أنه لا شيء في الكون يخرج عن سيطرته وغلبته، كل شيء خاضع لأمره في حركته وفي سكونه، ولا يمكن لمخلوق أن يخرج عن هذه السيطرة الإلهية بحال من الأحوال. الكون بكل ما يحتويه يدل على صفة القهر لدى الله عز وجل. فإذا نظرت نظرة عابرة إلى الكون وجدت أن كل مخلوق يسير وفقا للغاية التي أرادها الله من خلقه. فلننظر إلى الشمس والقمر، الليل والنهار، نجد أنها كما أخبرنا الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. كل شيء مسخر وخاضع للقهر الإلهي المطلق، حتى أعمال العبد. فمن كفر أو أشرك أو عصى فإنه لم يخرج عن إطار هذا القهر. فالحق سبحانه وتعالى قادر على هدايتنا جميعا، ويستطيع أن يقهرنا على الإيمان، ولكنه لم يشأ ذلك، وشاء أن يمنحنا الاختيار ويخضعنا للاختبار. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله القهار، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كميليا نعيم.
2: في قصصهم عبره.

في قصص الدراويش لإدريس جاه أن عرافا أخبر أهل المدينة أنه بتاريخ محدد سينزل بالماء سحر سيصيب من يشرب منه بالجنون، إلا الماء الذي يخزن بطريقة معينة. لم يستمع للعراف إلا رجل واحد، جمع ماء كثيرا وخزنه بالطريقة التي قيل عنها، وفي التاريخ المحدد أصاب السحر الماء. وصار جميع من في المدينة مجانين إلا الرجل الذي كان قد خزن الماء، لأنه كان يشرب من الماء السليم. كان الجميع مجانين تماما، يقولون أشياء لا منطقية، أفكارا غير متزنة، ويقومون بتصرفات حمقاء. وأشد أفكارهم جنونا كانت أنهم إذا نظروا إلى العاقل الوحيد في المدينة قالوا إنه مجنون، فقد بدا غريب الأطوار يتفوه بأشياء غير مفهومة. وعلى مدار أسبوع كامل كان يتحمل سخريتهم ونظرات الشفقة في عيونهم وهمزهم ولمزهم، وأخيرا ضاق ذرعا بكل شيء، فقرر أن يصبح كالجميع. أخذ كأسا من الماء الذي يشرب منه الناس وشربه، ومنذ ذلك الحين بدأ الناس ينظرون إليه على أنه الرجل الذي استرد عقله بمعجزة. أول ما تقرأ هذه القصة يخطر على بالنا حديث النبي عليه السلام: بدأ هذا الدين غريباً،

سيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وأي غربة أقصى من أن تنقلب الموازين كما في القصة، أن يصبح العاقل مجنونا والمجنون عاقلا. أي غربة أقصى من أن يوضع رواد المساجد تحت المراقبة الأمنية، وينظر إلى رواد المراقص على أنهم جهة مأمونة. الوجع كل الوجع أن ينظر للمتنقبة على أنها معقدة، وللزوج الحنون على أنه ضعيف الشخصية، وللموظف الأمين الذي لا يرتشي على أنه لا يعرف من أين تؤكل الكتف. لا شيء أكثر وجعا من أن تفسد الفطرة فيصير الجميل قبيحا في عيون الناس، والقبيح في غاية الجمال.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة. القصر عامر وأنا جائع. يروي محمد بن أحمد المقري في كتابه المختار من نوادر الأخبار أن المأمون العباسي أطل يوما من شرفة قصره، فرأى رجلا في يده فحمة وهو يكتب بها على جدران القصر، فقال لأحد غلمانه: انزل إلى ذلك الرجل فأمسك بيده واقرأ ما كتب وأتني به. فنزل الغلام فأدركه وقبض على يده وقرأ المكتوب، فإذا هو: يا قصر جمع فيك الشؤم واللؤم حتى يعشش في أرجائك البوم، يوم يعشش فيك البوم من فرحي أكون أول من ينعاك مرغوم. فقال له الغلام: أجب أمير المؤمنين. فقال الرجل: سألتك بالله لا تذهب بي إليه.
3: بسم الله.
2: فقال له: إنه يرانا، انظر إليه هناك. فلما وقف بين يدي المأمون قال له: ويلك، ما حملك على هذا؟ فقال له: يا أمير المؤمنين، إنه لا يخفى عليك ما حواه هذا القصر من مال، وقد مررت به وأنا في غاية سوء الحال من العطش والجوع، ولي يومان ما أكلت ولا شربت، فقلت في نفسي: لو كان هذا القصر خرابا لأخذت منه شيئا وانتفعت به. يا أمير المؤمنين أعزك الله، أما سمعت قول الشاعر: إن لم يكن للمرء في دولة امرئ نصيب ولا حظ تمنى زوالها، وما ذاك عن بغض ولا كراهة ولكن يرى نفعه بانتقالها. فقال المأمون: يا غلام، أعطه 1000 دينار وأطعمه واسقه. وقال للرجل: هذه لك كل سنة ما دام

فإن رأوهم في غنى وهم في غنى شكروا، وإن رأوهم في فقر وهم في فقر صبروا، أما إذا رأوا العكس سخطوا وما يلبثون أن يثوروا. فإن الظلم مؤذن بخراب العمران كما يقول ابن خلدون. في عام الرمادة جاع الناس، ولكن أحدا لم يتسخط على عمر بن الخطاب، لأنهم رأوه جاع كما جاعوا وقد قرقعت بطنه وهو على المنبر، فقال لها مخاطبا: قرقعي أو لا تقرقعي فلن تشبعي حتى يشبع فقراء المسلمين. الناس مفطورون على حب أوطانهم وحكامهم، ولكن لهم حاجات وكرامات، فمتى لم يحصلوا على حاجاتهم ولم تراعى كراماتهم انقلبت أحوالهم وفسدت عليهم فطرتهم. ما ينفع الجيش القوي المواطن الذي لا يجد رغيفا، والمشرد الذي لا يجد مبيتا، والمريض الذي لا يجد سريرا في مستشفى. الناس قبل أن يكونوا مواطنين هم ناس، فالله الله في الناس.

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

فإني وهبتك روحي وإن تكبر

ولن أبغى غير جمالك. تسبح روحي بحمدك ويلهج ثغري بذكرك. تسبح

ويا البجد تغاري بذكرك تسالي.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. والحديث يرشد إلى أن من كمال الإيمان وتمام الإسلام أن يتكلم المسلم في الشؤون التي تعود عليه وعلى المجتمع بالنفع في الدنيا والآخرة، كما عليه أن يلتزم جانب الصمت في كل ما من شأنه أن يسبب الأذى أو يجلب الفساد. ومن كمال الإيمان وصدق الإسلام الإحسان إلى الجار والكف عن أذاه وإكرام الضيف.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وتعدي الأيام ونوصل لشهر ذي القعدة في أواخر سنة 7 من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. الشهر ده يبقى عدى سنة على صلح الحديبية، والصلح كان مكتوب فيه ان كنتم ما تخشوش مكة تعملوا العمرة اللي النبي عليه الصلاة والسلام شافها في الرؤية، فما تخشوش سنة 6 وارجعوا، ومن حقكم تيجوا بعد سنة تبقوا تعملوا العمرة. فعدت السنة فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب من الصحابة ان احنا نتجهز لدخول للذهاب لمكة عشان نعمل عمرة اسمها عمرة القضاء أو عمرة القضية، كأنه إحنا كان مفروض نعمل السنة اللي فاتت فما عملناش، فبنقضي العمرة دي زي العهد اللي مكتوب في صلح الحديبية. فخرج مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كل الناس اللي كانوا في صلح الحديبية، اللي كانوا في العمرة الأولانية اللي ما تعملتش، إلا الناس اللي استشهدت في ماتت شهداء يعني في غزوة خيبر، أو ناس ماتت خلال السنة. وفي مجموعة من الناس طلبوا من النبي يطلعوا معاه، فكان عدد الناس اللي خرجوا مع سيدنا رسول الله مش 1400 زي صلح الحديبية، إنما عددهم 2000. خرج النبي بسلاح بسيط لكن جاب معاه 100 فرس ماشي جنب قافلة العمار المعتمرين يعني، وفي سلاح كتير وكأنه حماية، لأن برضو الأرض في الجزيرة العربية مش كلها ناس متعاهدين معاه. فضل صلى الله عليه وسلم ماشي ماشي لغاية ما قرب من مكة، فعيون مكة شافت مع النبي عليه الصلاة والسلام المعتمرين جايين في الميعاد بتاعهم بعد سنة من صلح حديبية، بس شافوا سلاح كتير كده في مع الفرسان 100 فرس. فبعتوا لسيدنا النبي رسول الله: إننا لم ننقض العهد، فلماذا تغزونا بالسلاح؟ فوالله ما علمناك صغيرا ولا كبيرا تغدر. شوف كلام المشركين في سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وكأن سيدنا رسول الله خلاصة التدين في الصدق والأمانة: احنا عمرنا ما شفناك بتغدر، ليه كده؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما جئنا لندخل عليكم بالسلاح.

0: كما جئنا معتمرين، وكأنه بيشرح لهم دي حاجة ملهاش علاقة بمكة خالص، دي علاقة بوضع المسلمين في الجزيرة العربية كلها. ودخل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو والصحابة عشان يعتمروا، وهم داخلين مشركين مكة الزعماء قالوا لأهل مكة بعيدوا عنهم، دول عندهم وباء في المدينة يعدوكم، عندهم طاعون. فبدأ أهل مكة المشركين يبعدوا عن المسلمين اللي داخلين يعملوا العمرة ويطلعوا على رؤوس الجبال. فقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ منكم أراهم من نفسه قوة. وشرع لهم صلى الله عليه وسلم يطلعوا دراعهم اليمين بره لبس الإحرام اللي اسمه الاطباع، وشرع لهم ان هم يجروا أو يمشوا بسرعة اسمه الرمل فأول ثلاث أشواط في الطواف. طلع الصحابة دراعتهم فبان ان أجسامهم ما فيهاش أي حاجة معدية، وبدأوا يطوفوا بالمشي المسرع القريب من الجري اللي اسمه الرمل ده. فنظر الناس فقالوا: والله ما بهم من بأس. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يطوف هو والصحابة، فسيدنا عبد الله بن رواحة بدأ ينشد نشيده هم بيطوفوا: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، يا رب إني مؤمن بقيله، أعرف حق الله في قبوله. فسيدنا عمر بن الخطاب نهى سيدنا عبد الله بن رواحة أن يقول الشعر وإحنا بنطوف، فقال: أسكت يا عمر فإني أسمع. ثم قال لسيدنا عبد الله بن رواحة: قول كده: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. فبدأ يرتج الحرم بهذه الكلمة الجميلة اللي احنا بنقولها في العيد: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. وخلص صلى الله عليه وآله وسلم العمرة بتاعته، ودبح الدبايح اللي كان بيسوقها معم المدينة، وأكل أهل مكة كلهم من كرمه صلى الله عليه وآله وسلم، وقعد يومين. وفي الثالث بعتوله زعماء مكة: خلاص انت خدت ضيافتك وقعدت عندنا 3 أيام، ارحل. فرحل النبي صلى الله عليه وسلم عائدا للمدينة في آخر سنة 7 من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، عشان تبدأ أحداث في غاية الأهمية فيما تبقى من عمر النبي عليه الصلاة والسلام. لما دخلوا علشان يعملوا عمرة القضاء، طلعوا إشاعة في قريش إن هم عندهم وباء، ابعدوا عنهم واطلعوا على رؤوس الجبال. طبعا زعماء قريش مش عايزين المشركين يختلطوا بالصحابة، لحسن يسلموا، خايفين عليهم، لحسن ينجذبوا للنبي عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة تطليع الإشاعات دليل على قلة الحيلة وضعف الحجة. الشخص الواضح القوي اللي عنده منطق بيواجه، طلعش إشاعات. وخدت بالك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لهمش ردوا على الإشاعات دي، قال لهم اللي هيوريهم منه قوة يرضي ربنا. فطلعوا دراعاتكم من الإحرام، ومن هنا جت فكرة الاطباع، واجروا حوالين الحرم في أول 3 أشواط، ومن هنا جت فكرة الرمل في أول 3 أشواط، المشي المسرع شوية، كأنك بترد في الملعب زي ما بيقول، بترد بشغلك، بترد بتصرفاتك، وسيب ربنا سبحانه وتعالى يرد عنك في المجالس اللي فيها غيبة من وراك. شلل كتيرة، وللأسف عائلات كتيرة، وللأسف أشغال كتيرة. يا مصاطب، عارف قعدة المصطبة؟ قاعدين فاضيين فنتكلم على الخلق، كان الناس بتوع المانجمنت يقولوا كده، يقول لك العقول الصغيرة تتكلم على البشر، والعقول المتوسطة تتكلم على الأشياء، والعقول الكبيرة تتكلم عن القيم والأهداف. ففي أشغال فيها موضوع الغيبة والكلام على الموظفين ولابسين إيه وعملوا إيه، وليه قال كده في الاجتماع، وإيه المنظر اللي عمل بيه التقرير ده، هو مش مديره اللي بيتكلم، لا الموظفين قاعدين بيتكلموا كده. والحاجات دي بتدمر مستقبل ناس من كتر الكلام ودس السم، سبب التنافسية اللي في الشغل. نفس الكلام في قعدات الاصحاب في النوادي ولا في القهاوي، نفس الكلام في قعدات العائلات لما بنتقابل جمعه ولا سبت. ما تخافش لو حد بيتكلم عليك، رد باخلاقك الحلوه، رد بتصرف، رد بشغلك، وربنا كفيل، لان ربنا قال والله من ورائهم محيط، يحسن صورتك، ان الله يدافع عن الذين امنوا. اعمل زي ما النبي نور لك وعلمك، اللي يريهم من نفسه خير مش اللي يتكلم. لما تعمل كده إنجازاتك وأخلاقك وسندك للي حواليك هو اللي هيرد عليك، لأن الفعل صوته أعلى بكتير من الكلام. والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا،
2: آل المارد أن يخرج من قرقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج تفسير سورة الفاتحة مع الأستاذ مصباح سيدي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الكثير من الناس يدعون الحرية والتحرر من قيود المجتمع والدين والتقاليد كما يقولون، فهل هم أحرارا فعلا؟ بالمقابل ما هي العبودية؟
1: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي. أنت حين تقول إياك نعبد فإنك تعقد عقد العبودية لله سبحانه وتعالى، وتقر بها اختيارا ورضا، وتقديم فعل العبادة بأداة التوكيد فيه أنك ستتعبد وستستعين لا محالة، سواء بالله أو بغير الله، وسواء أدركت هذا أم لم تدركه، وسواء اعترفت به أو أنكرته. أنت عبد، إما أن تكون عبدا لله وإما أن تكون عبدا لسواه، وسواه يدخل فيها كل ما غير الله، فأنت مصمم لكي تكون عبدا شئت أم أبيت. وكأن الفاتحة التي نكررها كل يوم 17 مرة على الأقل تنبهك إلى استحضار معنى أنك عبد مهما فعلت، فاختر أن تكون عبدا له سبحانه وتعالى حين تقول إياك نعبد. والعبادة عادة ما نربطها بالشعائر الظاهرة، لكن مفهوم العبادة أوسع من هذا، هي أن تكون كما أرادك معبودك، أن تكون له دائما ليس في أوقات محددة. العبودية التي أشارت إليها الفاتحة في إياك نعبد تضعك أمام مواجهة للعبوديات المعاصرة، عبودية الهوى وعبودية الأنا وعبودية النفس، والترويج لهذه العبوديات عن طريق تسويق أفكار الحرية والاستقلال، وتضعك في قالب خاص بها تتشكل فيه كما أرادت هي، فتعود عبدا كما كنت، لكنك عدت عبدا لشيء أدنى. بينما الفاتحة توجهك للعبودية الحقة التي تكون فيها عبدا لمن خلقك وسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، الفاتحة تريد أن تغرس فينا هذا المعنى عبر تكراره كل يوم إياك نعبد وإياك نستعين، وترسخ أيضا أن العبودية لله هي عين الحرية الحقة، فأنت حين تقف لتعلنها بكل حرية واختيار إياك نعبد وإياك نستعين، فإنك تعلن أن العبودية الحق هي لله سبحانه وتعالى.
0: العبودية لله هي ربط العبودية الكامنة في داخلك باستحقاقها الأصلي، إذ إن أدوات العبودية ستجعلك دوما عبدا لشيء ما، سواء أدركت ذلك أم لم تدركه، سواء اعترفت بذلك أم أنكرته، فإنك عبد دوما لشيء ما، أنت دوما عبدا لهذا الشيء أو لذاك، فاختر العبودية لله خير العمر.
2: هكذا مستمعينا تابعتم برنامج تفسير سورة الفاتحة للأستاذ مصباح سيدي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

علمتني الحياة أن ما يجول في القلب بصدق لا بد أن يدخل القلوب البيضاء التي تسعى إلى الخير. فهذا سر القلوب الذي لا يعرفه إلا من صدق مع نفسه ومع من أوجد هذه القلوب.

المزاح المرفوض. قال الإمام النوري يرحمه الله: المزاح المنهي عنه هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه صاحبه، فإنه يورث الضحك وقسوة القلب ويشغل عن ذكر الله تعالى، ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء، ويورث الأحقاد ويسقط المهابة والوقار. فأما من سلم من هذه الأمور فهو المباح الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله. لماذا نتوقع النجاح في أول الطريق؟ الفشل مجرد شعور بالخيبة، أم أنه انعدام الثقة بالنفس؟ أم تراه ردما منيعا يحول بين المرء وبين الوصول إلى غايته؟ لا شك في أن الفشل مزيج هذه الأشياء، فهو إحساس مؤلم يتجرعه كل من تذوق مرارة تجربة قاسية مزقت آماله وهزت كيانه، وهو كل من صارع أمواجا عالية فغلبته وقذفت به إلى الشاطئ محطما، صريع الأحزان، أسير الأشجان، كسير القلب حيران. أن يستمر الإنسان بالفشل على هذه الحال المؤلمة فتنصهر شخصيته في بوتقة اليأس والإحباط، أما علم أن لكل جواد كبوة، فكيف يستسلم سريعا ويرضى بالهزيمة؟ إن المسلم يملك قوة الإيمان بالله وسلاح التوكل عليه سبحانه، وعن طريقهما يستطيع تحقيق النصر على اليأس. ألا ما أجمل الفوز وما أجمل النجاح إذا زينته حلاوة الإيمان وتوجه رضا الرحمن ولهج بالحمد والثناء اللسان. وهكذا تبقى شخصية المسلم هي الأقوى دائما كما أراد لها قائدها وقدوتها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين ضرب لنا المثل في القوة والشجاعة والصبر والثبات، لأن الإيمان والضعف لا يجتمعان في قلب المؤمن الحق. وهذا ما عناه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الشريف: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فيا حبذا الاستعانة بالله علاجا لداء العجز والكسل الذي طالما استعاذ منه رسولنا صلى الله عليه وسلم، وعلم أصحابه الكرام ما يجب قوله عند الوقوع في شباك هذا الأمر.

0: يا من يجيب دعى المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى عن السقم، أدعوك ربي حزينا هائما قلقا، أرحم بكائي بحق البيت والحرم. إن كان جودك لا يرجوه ذو سعة، فمن يجود على العاصين بالكرم.
1: ليس الطريق سوى طريق محمد، فهي الصراط المستقيم لمن سلك. من يمشي في طرقاته

0: فقد اهتدى سبل الرشاد وميز عن الهلك.
1: الحمد لله الحمد لله لولاه لكنا أحطاب جهنم.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وإياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الصعود إلى السماء عبر سلم فضائي. أكد الباحثون أن الصعود إلى السماء من خلال سلم يتم تركيبه هو أمر ممكن علميا، ولا غرابة في ذلك، فقد كشف العلماء أنهم يعملون منذ أعوام على تطوير مصعد يماثل ذلك المستخدم في الأبنية العادية، لكنه مخصص لنقل ركاب من الأرض إلى محطات ومركبات في الفضاء، مشددين على أن ذلك سيفتح الباب أمام حقبة جديدة في تاريخ العالم، وفي سنوات قليلة مقبلة سيتمكن بعدها البشر من الوصول إلى الفضاء بصورة أسرع وأرخص. لذلك فإن القرآن قد سبق هذا العالم بـ14 قرنا كاملة.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض. إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وحلقة جديدة وخير نساء الأرض. هنتكلم اليوم إن شاء الله عن واحدة من أجمل النساء وأشرفهن نسبا، ذات شخصية قوية تفرض احترامها، من المهاجرات الأول. قبل كانت متزوجة من أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أبي سلمة ابن عبد الأسد المخزومي، ذلك الرجل الصالح الذي لما توفي حزنت عليه حزنا شديدا، لكنها صبرت واحتسبت وقالت كما علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فأخلف الله لها خير خلق الله، سيد المرسلين، سيد الناس أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتزوجت منه وأصبحت أم المؤمنين أم سلمة. اسمحوا لي قبل أي كلام أرحب بأمي وحبيبتي الدكتورة عبلة الكحلاوي. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا النهاردة هنتكلم عن سيدة من نوع خاص، سيدة محتاجها البيت النبوي، محتاج امرأة ناضجة فيها من السيدة خديجة رضي الله عنها الحكمة والتعقل، وفيها من السيدة عائشة القدرة على الاستيعاب وعلى التعلم وعلى التفقه، ولديها القدرة على إدارة الأمر.
1: نعم.
2: هذه كانت أم سلمة. لم أنت يعني حقيقة قلتي أنها كانت هي هند بنت أمية ابن المغيرة الملقب بزاد الراكب، أي أنه لم يكن يجعل راكبا معه في قافلته يحضر طعاما، فهو كان كناية عن يعني قمة الكرم.
1: نعم.
2: كان بيطعم القافلة من أولها الأخير، هو اللي يشلهم الطعام جميعا. يعني هي عائلة منسبة وكريمة وأصيلة، وهي أيضا تتميز كما قلت بجمالها وعقلها وكذا، ومن المهاجرين الأوائل، وهي زوجة لأخو الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاع، أبو سلمة ابن أسد. الجميل في القضية أنها كانت تحب زوجها، هي أنجبت سلمة وأنجبت ثلاث بنات، وفي رواية اثنين ولد كمان، يعني ولدين وبنتين بس الكبير سلمة. الشاهد كانت أم أكثر من رائعة، وكانت زوجة لزوجها الأول أبو سلمة أكثر من رائعة، وكانت تحب زوجها وهجرت معاه وراحت الحبشة وثم انتقلت إلى المدينة، فهي المؤمنة المدركة لطبيعة دورها وطبيعة الرسالة وطبيعة الأمانة التي تحملها.
1: نعم.
2: عشان كده كانت تهاجر إلى يعني أقصى، بالنسبة لهم الحبشة أقصى الأرض، وهي شاعرة أنها تقدم عملا طيبا تجاه العقيدة. الشاهد رجعت وعاشت مع زوجها وأولادها، كانت نموذج للزوجة الممتازة، فقد أحبت زوجها وأحبت أبنائها، وكانت ترعاهم رعاية طيبة وتقوم بتربيتهم، وما فيش حاجة برغم أنها تتعلم وتعلم إلا أنها كانت حريصة تماما على تربية ولادها.
1: الله.
2: وياريت كل واحد يفهم ده، ياريت كل واحد فينا يفهم. معلش يا أمنا يا غالية أم سلمة، بس هنقول لأولادنا أمهات الغد أمهات المستقبل أو الأمهات النهاردة أن يهتموا اهتمام كبير بأولادهم، ودي الحقيقة الأمانة اللي هنتحاسب عليها، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أتى بحقها وإحسابه على الله.
1: ربنا يقدرنا،
2: وإحنا عارفين ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث، وذكر منها ولد صالح يدعو له بالخير، فالولد الصالح هو من البقيات الصالحات. عشان كده أهم دور للمرأة، سواء بقى داعية سواء طبيبة سواء أهم دور لها تربية ولدها ورعاية زوجها. البيت لما يبقى فيه سكنه كده المحبة وعش صافي راقي فيه مفرز رباني اسمه المودة والرحمة، ثقي إن الولاد حيبقوا قابل مستجيب للبر، لأن البر لن يتأتى إلا من قمة رعاية الزوجين لحقوق الله. فدول كان لسه إسلامهم بكر وعقيدتهم، عايزين يحوطوها بجناحتهم وعايزين يعلموا ولادهم ويحوطوهم أيضا ويربوهم على هذه العقيدة، فكانوا متفانين في تربية أولادهم. وكانت أم سلمة موضع إعجاب كل الناس، لأنها كانت زي ما بقول بتهتم بزوجها وأولادها، وزوجها شارك في بدر وشارك في أحد، لكن أصيب في أحد وهو مريض، فبتقول له تعال نتعاهد أنا وإنت. شوف بقى السمر بين الزوجين، ولما يكون زوجة بتحب زوجها قوي تقول له تعال نتعاهد أنا وإنت، لو مت مش هتجوز بعدك، وإنت كمان لو أنا مت ما تتجوز. قال لها طيب أنا هعهدك بس تسمعي كلامي. قلت له طبعا أنا مين تاني يمكن أسمع كلام. قال لها لو مت تزوجي. شوفي بقى كم مرة. وبعدين راح دعي لها اللهم ارزقها زوجا صالحا لا يهنها ولا يحزنها.
1: الله.
2: شوف الحنان الجميل، لا يهنها ولا يحزنها، يعني من كتر ما كانت صحبتها حلوة في الدنيا، من كتر ما كانت أسعدته في الحياة، طلب لها أنها تعيش حياة طيبة مع زوج يسعدها لا يهنها ولا يحزنها.
1: ده إيه الزوج الرائع.
2: قالت إيه ده، ومين حيبقى زيك، ومين زي أبو سلمة، ومين حيبقى بحنانه وبأخلاقه وكذا. وسكتت. وبعدين فوجئت بأنه نتيجة الجرح توفاه الله، وطبعا برضو يحسب شهيد لأنه الجرح ده ناجم عن المعركة.
1: نعم.
2: حزنت عليه حزن كبير قوي، لكن ما نسيتش ولادها، ما نسيتش أفرخها اللي هم اللي كما يقال زغبوا الحواصل، ما نسيتش دورها تجاههم. فكان حزنها شيء وبكاها على زوجها شيء ورعايتها لأولادها شيء تاني، والحرص على دينهم وعلى تعليمهم تعليم دينهم ويعني منحهم المطلوبات الحقيقية في هذه المرحلة. الشاهد فبقت تستغرب مين اللي حييجي زي أبو سلمة وإيه الدعوة ويعني إيه العهد اللي خدناه ده. الشاهد كل لما يشتد بها الوقت وتحس بالشوق ولزوجها اللي تركها مع أولادها تقول له اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها، بعدين ترجع تقول يخلفني مين بس، وتخش في معركة الحياة إلى أن جاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد علم بحالها. ودايما عايز أقول يا أخوانا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتزوج يعني كل هذه الزيجات مرة تكريم ومرة لتقوية صلة ومرة رحمة ومرة محبة، يعني مفيش جوازة على مزاجه زي ما إن كان حد بيتكلم، مفيش جوازة كده هو اللي اختارها بنفسه أبدا، كلها أمور
1: نتعلم.
2: وسبحان الله ولو لم يكن هذا العدد ما كانش الناس وصلتها الشريعة. اشمعنا يعني وصلت من الصغيرة وصلت من الكبيرة، كل واحدة لها أصحاب وكل واحدة لها أقارب وكل واحدة لها عائلة، فكل واحدة فيهم كانت بتبلغ اللي حواليها. شوفوا نعم. دايرة ورا دايرة ورا دايرة لحد ما قدروا ينشروا الفقه البيت المحمدي.
1: نعم.
2: اللي مشيت عليه بيوت كتير. فالمهم لما الرسول صلى الله عليه وسلم بقى جه عرفت كده معنى الدعوة اللي دعا لها زوجها بيها، ولكن قالت له الحقيقة، قالت له يا رسول الله أنا كبرت ولن أنجب خلاص، يعني كنت مثلا فاكرني ولود خلاص راح الوقت، ثانيا أنا أم أولاد وبحب أولادي قوي، صريحة ما ضحكتش ما مش عايزة تلهف عريس وخلاص، لا أنا كبرت معرفش أخلف خلاص، أنا أم أولاد ثلاثة وأنا أغار ولك نساء.
1: قالت طبعها
2: أنا طبعي كده.
1: نعم.
2: ما دلستش.
1: نعم.
2: مصيبتنا النهاردة إن كله بيدلس
1: فتره
2: يعني
1: الخطوبه
2: بعد ما قال لنا الشرع وضع لنا فتره الخطوبه علشان تكون فتره المصارحه.
1: نعم.
2: للأسف كل واحد حاطط 500 قناع على وشه.
1: فترة تمثيل ومسرحية.
2: تمثيليات كبيرة قوي على مستوى عالي.
1: بس
2: يعني
1: برضو
2: أفلام.
1: نرجع ونقول يا أمي مش عند الكل ومازال في أمتنا الخير الحمد لله. من أهم الدروس المفروض نتعلمها من أم المؤمنين أم سلمة واللي علمتها لنا الدكتورة عبلة الكحلاوي، إن عند الخطبة أو عند التقدم العريس يجي يتقدم لازم الواحدة تقول بكل صراحة كل ما فيها.
2: اتفضل.
1: أيوة. يا أمي.
2: وفي نفس الوقت تبقى عارفة ان الجواز مسؤولية.
1: نعم.
2: الجواز محتاج رجل عارف ان وراه مهام كبيرة، هيحمي بيته، هيحمي اسرته، هيبقى مسؤول، مسؤولية كبيرة. والمرأة ايضا تبقى عارفة ان دورها الاساسي ايا كان وراها شغل وراها مش عارف، لكن دورها الاساسي زوجها واولادها.
1: نعم.
2: الشاهد فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وافق وبسط لها الدنيا، قال لها أما الكبر فكلنا سواء، يعني نفس الحدوتة. بالنسبة للأولاد، ودي بقى نقطة مهمة جدا، لماذا شرع الزواج من أخرى؟ يعني ليه التعدد كان بدايته إزاي؟ أو بمعنى أصح الأفضل عندما يعني يريد الرجل أن يتزوج امرأة أخرى يجوز مين؟ مش يجوز المسبسبة ولا الأصغر ولا اللي جاية من هوليود ولا نجمة الإعلانات، لا لا لا، يجوز الأرملة اللي عندها عيال عشان يربي أيتام،
1: ياخد ثواب،
2: عشان ياخد ثوابين.
1: نعم.
2: ثواب خدمة الأرملة وخدمة الأيتام. لكن نعم. للأسف الشديد محدش يعني بيقول في تعدد، وكله يقول لك التعدد. طب عملت ايه بالتعدد؟ شفت المنهج اللي اتبعه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟
1: صلى الله عليه وسلم.
2: اتبعت منهجه؟ اتبعت طريقه؟ لا، بس احنا بناخد الايه القشور زي لا تقربوا الصلاه وما نكملش. الشاهد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها اما اولادك يعني تربوا في البيت وفي عيوني، المهم أما الغيرة فأسأل الله أن يصرفها عنك. المهم تربوا الأولاد في البيت ولم تنس أولادها، برضو أولادها كانوا في المقام الأول. سيدة أم سلمة كان لها مكانة كبيرة عند الرسول عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم،
2: وهو كان لابد أن يطوف على نسائه، بس الناس فهم غلط.
1: نعم.
2: يطوف على نسائه من باب العدل، يخبط عليهم، يقعد معاهم، يتكلم. فكانت أم سلمة دايما يبقى في بينهم حوار، بيسمع رأيها وبيستشعر كده أنفاس السيدة خديجة رضي الله عنها، العقل والحكمة وكذا. فكان دايما البداية دائما عند أم سلمة. وكان نتيجة هذا السمر وهذه الجلسة الطيبة بينها وبين سيدنا حبيبنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أنها كانت الراوية الثانية للحديث بعد السيدة عائشة رضي الله عنها. وقيل أنها روت أكثر من 380 حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه
2: وسلم. وأيضا كانت لماحة، وكان لديها قدر من الإدراك لكل ما يحيط بها. فده اللي خلى برضو أم سلمة بعد كده تصبح الفقيهة بعد السيدة عائشة مباشرة.
1: نعم.
2: واللي خلاها كانت فقيها يمكن يعني استمرت أكثر، لأنها عاشت آخر واحدة توفيت من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم.
2: الشاهد في موقف بقى ما بننساهوش أبدا، حق موقف كان بسببه حقنت الدماء، ولولا هذا الموقف من السيدة أم سلمة لكان ما لا يحمد عقبه. الشاهد اللي حصل انهم نووا العمره واعلنوا هذا، وخدوا البدن واياهم وتوجهوا باحرامهم، لكن منعتهم قريش يدخلوا، فتوقفوا في الحديبيه. كان قدام الرسول صلى الله عليه وسلم امرين، وقالوا طيب خلاص نعقد اتفاق السنه الجايه تيجوا تعملوا العمره. كان قدام الرسول صلى الله عليه وسلم انه تاخدوا العزه، يقول لا احنا جينا وحتى قدام الجماعة بتوعنا لازم افضل فنخش، وحتى لو حاربنا ممكن يحصل بقى حرب.
1: نعم.
2: لكن لم ينظر الى المكسب العاجل، وإنما نظر إلى الآجل. قال لك ده أنا ممكن نكون استعدينا وتهيئنا وبعدها نروح. وكتب الوثيقة اللي كانت
3: شروط صلح الحديبية.
2: شروط صلح الحديبية اللي كانت هم شافوها مكحفة جدا وزعل عمر بن الخطاب جدا
3: ظاهرها كان ظلم،
2: لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أعلم بالأهم. أما يقول نعم. محمد رسول الله، لا قول محمد بن عبد الله. الحاضر محمد بن عبد الله. تصوروا أن ده معناها نوع من الإهانة والامتهان، لكن هو فضل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وده شأن أي ولي أمر مدرك للحقائق ومدرك لطبيعة الحرب وطبيعة السلام. نعم. ما هو ممكن في لحظة تهور نهد البلد كلها، ممكن بالحكمة والتؤدة والصبر ممكن نحقن دماء ونحمي البلاد.
3: نعم.
2: ودي عايزة قيادة حكيمة ورشيدة. فالمهم قال لهم خلاص يبقى نتحلل الآن. فطبعا ولا حد فيهم استجاب، خرج ثلاث مرات
3: زعلانين هم بقى.
2: الحمية لسه واخداهم، إن لسه يعني هم حديثي عهد بالإسلام. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم دايب محبة في ربه. فأصبح يعني زي النسمة وزي الموجة كما يحب ربنا ويرضى هو يسير. هم لسه ما وصلوش لهذا المقام.
3: نعم.
2: فدخل للسيدة أم سلمة حزين قوي من موقفهم. وطب يوصل لهم ازاي؟ يوصل لهم ان هو ربنا مديله كده طمأنينة ان السنة التانية هيبقوا فاتحين البلد وهيبقوا في مكة. يوصلها لهم ازاي؟ قامت قالت له اخرج احلق واذبح ولا تبص ولا تكلم حد.
3: رأيها هي كده.
2: خرج عمل كده وما كلمش حد وتصرف هو بقوة. فكلهم نحروا وبدأوا كل واحد يحلق للتاني حتى كادوا أن يقتلوا بعضهم البعض. إزاي تجرأوا على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكانت فعلا مشورة حكيمة حقنت الدماء بين صحابة رسول الله. ودي المشكلة الكبيرة اللي كانت ممكن تحصل. لما حتة نعرة الجاهلية اللي هتاخدهم نعرة العزة تأخدهم العزة بالاسم لا قدر الله، أو أنهم يدخلوا حرب غير متكافئة.
3: طبعا وقتها كانت غير متكافئة. والنبي صلى الله عليه وسلم استشار أم سلمة وسمع برأيها
2: وسمع برأيها ونفذ. وده بقى بيعلمنا برضو ان احنا ما نسمعش اللي يعني الأحاديث المكذوبة اللي يقول لك شاوروهم وخلفوهم. وما نسمعش بيت الشعر اللي بيقول ما للنساء والكتابة والخطابة هذا لنا ولهن أن يبتن على جنابة. ما نسمعش الكلام ده. المرأة مش حيوان. المرأة نصف المجتمع. المرأة منشئة النصف الأول. المرأة هي اتعلمنا في يعني السيدة خديجة يعني حمت أمة.
3: نعم.
2: بملها وبكيانها وبشخصيتها. السيدة عائشة علمت أمة.
3: نعم.
2: السيدة أم سلمة حقنت الدماء وكانت صاحبة مشورة ولم يستنكف الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشاورها. وإحنا للعلم الشورى قاعدة في الحكم الإسلامي وذكرت مرتين في القرآن الكريم بس، وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم.
3: نعم.
2: فهذا يعني أن مشورة المرأة إذا كانت من أهل الاختصاص واجبة، إذا كانت لديها يعني إدراك وفهم المهمة التي تستشار فيها.
3: نعم. وهو ما قالش بقى هي مالها ومال كلام الرجالة وده التصرف بين الرجالة وده موقف كله بين الرجالة.
2: هذه يعني عادات يا بنتي.
3: نعم.
2: اللي بيحصل ده كله عادات ما أنزل الله بها من سلطان. كل اللي بيتقال مشي الست بعيد خليها تبعد، كل دي عادات
3: تمشيش جنبنا
2: وليست عبادة. والدليل يعني تعالي نقوله بالبساطة كده عشان الناس كلها تسمعنا. يعني في قرى في الريف، مش هنقول فين، في الصعيد في الريف في البادية، ما يقولوش اسم الست أبدا. يقولك البيت العيال الجماعة. لكن مش ممكن يتقال اسمها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عارفين اسماء نساء، يا عائشة يا عائش، وكان بيدلعها واحنا عارفينه، يا حفصة يا أم سلمة يا فلان. يعني لا يستنكف أن يقول اسمها،
3: نعم،
2: ولا يستنكف أن يشاورها. نعم. فكل هذه بنت عادات، ونسأل الله أن يكون لدينا وعي وإدراك، وأن المرأة تبقى عقل وليست مجرد شكل.
3: شكرا يا أمي على الحلقة الجميلة دي. من خير نساء الأرض كانت معنا اليوم أم المؤمنين أم سلمة. بتمنى حلقتنا تكون عجبتكم، ونلقاكم على خير وفي أمان الله.
4: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل بقاع الأرض وأطهرها مكة المكرمة.
1: البيت المعمور، قال الله تبارك وتعالى: والطور، وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور. والبيت المعمور هو بيت في السماء مواز للكعبة، جاء في مصنف عبد الرزاق عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيت المعمور الذي في السماء يقال له الضراح، وهو على البيت الحرام، لو سقط سقط عليه، يعمره كل يوم 70,000 ملك لم يروه قط، وإن في السماء السابعة لحرما على قدر حرمه. وعن خالد بن عرعر أنه سأل علي بن أبي طالب: ما السقف المرفوع؟ قال: السماء. قال: فما البيت المعمور؟ فقال علي لأصحابه: ما تقولون؟ قالوا: هذا البيت، أي الكعبة. فقال: لا، ولكنه بيت في السماء بحيال البيت الحرام، يقال له الضراح، حرمته في السماء كحرمة هذا في الأرض، يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون فيه. أخرجه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. وروى الطبري في تفسيره، قال قتادة في قوله: والبيت المعمور، ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: هل تدرون ما البيت المعمور؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه مسجد في السماء تحته الكعبة، لو خر لخر عليها أو عليه، يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر ما عليهم. وروى الأزرقي في أخبار مكة، قال عبد الله بن عمرو: وما من السماء موضع إهاب إلا عليه ملك ساجد وقائم، وإن الحرم محرم ما بحياله إلى العرش، وإن البيت المعمور بحيال البيت، لو سقط سقط عليه، يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا. فسبحان من اختص كعبته المشرفة بفضله، فشرف موضعها وقدس مكانها، وما بحيالها إلى السماء السابعة حيث بيته المعمور.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل وأطهر بقاع الأرض مكة المكرمة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الأسرار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه إلى يوم الدين. أهلا بكم ومرحبا مع أسرار الحج. تسلسلت بنا هذه الأحداث حتى وصلنا إلى المناسك الأخيرة من الحج، وجئنا إلى يوم العيد. وفي يوم العيد قلنا مطلوب منا 4 أشياء كحجيج: مطلوب أن نرمي الجمرة الكبرى فقط، هذا في يوم العاشر وشرحنا معناها وأسرارها، ومطلوب أن نذبح إما بأنفسنا أو نوكل وشرحنا أسبابها ومغزاها وارتباطها بقصة الذبيح إسماعيل عليه السلام، ومطلوب أن نحلق أو نقصر، فإذا فعلنا هذا تحللنا من ملابسنا وصارت كل محظورات الإحرام حلال علينا إلا العلاقة بين الرجال والنساء، العلاقة علاقة المعاشرة، وهذا يسمى التحلل الأصغر. التحلل الأكبر أن حتى الزوجة تحل لزوجها، لكن التحلل الأصغر إذا طبعا الذبح لا يحسب إذا فعل أمرين اللي هو الرمي و الحلق أو التقصير صار تحلل أصغر، فإذا أضاف إليهما الطواف، طواف الحج وسعي الحج، فهنا صار تحلل أكبر. فاثنين من ثلاثة، إذا فعل اثنين من ثلاثة كان تحلل أصغر، إذا فعل الثلاثة كلها صار تحلل أكبر. وشرحنا معنى الرجم، رجم الجمرات ورمي الجمرات، وشرحنا معنى الذبح. مع رمي الجمرة الكبرى تنقطع التلبية ويبدأ التكبير، تنقطع التلبية لبيك اللهم لبيك، تنتهي الآن أدينا الحج، الآن دخلنا في يوم العيد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة إلى آخر أنواع التكبير، فيكبر الحجيج ويكبر العالم المسلم كله معهم احتفاء بانتهاء حج بيت الله الحرام بأداء النسك الأعظم وهو طواف وهو الوقوف بعرفة. فنرجم ثم نذبح ثم نحلق ونقصر، وقد شرحنا مع العمرة مغازي ومعاني الحلق والتقصير، فنكون تحللنا التحلل الأصغر. يجوز للإنسان طبعا أن يؤجل الرجم، يؤجل الذبح، من حقه أن يؤجل حتى الحلق والتقصير لكن سيبقى على إحرامه، ويمكن أن يؤجل الطواف، طواف الإفاضة والسعي، يعني خاصة مع زحمة الناس ليس بالضرورة أن نفعلها في يوم العيد، ممكن أن نؤجلها بلا حرج، ممكن أن يؤجلها إلى أي يوم في ذي الحجة، كل ذي الحجة ممكن أن يطوف فيه طواف الحج إذا ما كان مستعجل على الذهاب، فبدل ما يدخل في الزحمة يبقى، لكنه سيبقى تحلل أصغر بدون التحلل أكبر، يلبس ثيابه وكذا لكن لا تحل له العلاقة مع النساء. إذا أردنا أن نكمل المناسك في ذلك اليوم سنطوف طواف الحج ونسعى سعي الحج، وطواف الحج مثل الطواف الذي في العمرة، وسعي الحج مثل السعي الذي في العمرة، وقد شرحت لكم معانيها وأسرارها عندما تحدثنا عن العمرة. فإذا نحن الآن فهمنا أسرار الحج ومناسك الحج. طبعا هناك بعض الأحكام المتعلقة بالطواف والسعي بالنسبة لل القارن، إذا كان طاف وسعى فالسعي عليه سعي واحد، وبالتالي لأنه دخل العمرة مع الحج فعليه طوافين، طواف العمرة وطواف الحج، لكن عليه سعي واحد، إذا كان سعى في البداية يسقط عنه السعي في النهاية. وكذلك بالنسبة للمفرد اللي جاي وحده حج فقط بدون عمرة، فإذا كان طاف طواف القدوم وسعى سعي بعده، فالآن لو يطاف طواف الحج لا يجب عليه السعي، يسقط عنه. إذن قاعدة بسيطة احفظوها: ما في سعي إلا بعد طواف، ما في سعي إلا بعد طواف. بالنسبة للحاج المتمتع عليه طوافين وعليه سعيين، بالنسبة للمفرد عليه طواف واحد وسعي واحد، إما يعملها في النهاية، لكن إذا طاف في البداية هذا ليس طواف حج، يسمى طواف زيارة، السعي يحسب له سعي حج، ويطوف طواف الإفاضة، يسمي طواف الإفاضة هو طواف الحج. بالنسبة للقارن إذا طاف وسعى في البداية عليه طواف فقط في النهاية، وإذا طاف فقط ولم يسعى فعليه طواف وسعي في النهاية. هذا ملخص هذه الأحكام. أما المغازي والمعاني والأسرار في الطواف وفي السعي وفي الحج فقد تحدثنا عنها وبيناها عندما تحدثنا عن أركان العمرة. ويتحلل المؤمن ويرجع يعني عنه كل ما كان حرام عليه من محظورات تصبح مباحة بالنسبة إليه. الآن هذا يوم الحج الأكبر يوم العاشر، وينتهي يوم العاشر مع المغرب وتدخل أيام التشريق. أيام التشريق هي 3 أيام، يوم 11 ذي الحجة، يوم 12 ذي الحجة، يوم 13 ذي الحجة. فإذا 10 ذي الحجة يوم العيد وثلاثة أيام وراءه. يجوز للإنسان المسلم أن يكتفي بيومين ويترك مكة، خلاص ينتهي الحج. يقول الله عز وجل فمن تعجل في يومين، يعني اكتفى بيومين من أيام التشريق فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، والأفضل طبعا إكمالها لأن هذا كان من سنته صلى الله عليه وسلم. أيام التشريق هذه سواء اكتفينا بيومين أو ثلاثة كلها تسمى أيام التشريق. هذه أيام أكل وشرب كما يقولون، لا يجوز فيها الصيام، يكره فيها الصيام، وعند بعض الفقهاء يحرم فيها الصيام. أيام عيد وفرح بهذا الذي حدث من رحمة الله وجود الله وكرم الله بمغفرته لعباده، وهي أيام ذكر، فيسن فيها التكبير طول وقت الأيام التشريق، يسن التكبير وخاصة بعد الصلوات للحاج ولغير الحاج، ويسن التكبير في كل وقت. كان الصحابة يكبروا في الأسواق ويكبروا في الشوارع، ليس فقط في أوقات الصلوات، يكبروا على كل حال، فهذا من السنة في أيام التشريق. وكان صلى الله عليه وسلم يكبر وكان يكثر من الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا من أفعال أيام التشريق. أما الواجبات في أيام التشريق بالنسبة للحجاج فواجبين رئيسيين في كل يوم من أيام التشريق، إذا جلس يومين فهي يومين، إذا جلس ثلاثة فهي ثلاثة. أما الأمر الأول منهما فهو المبيت بمنى، لابد أن يبات بمنى نصف الليل على الأقل، إما يختار نصف الليل الأول أو نصف الليل الآخر أو أي وقت. طبعا لما نقول نصف الليل يعني نصف الوقت ما بين المغرب والفجر، فإذا كان 12 ساعة نتكلم عن 6 ساعات، إذا كان 11 ساعة بين المغرب والفجر فنتكلم عن 5 ساعات ونص، فلا بد أن يقضيها بمنى، لا يشترط النوم، فقط التواجد بمنى. المبيت بمنى واجب عند كل المذاهب إلا الأحناف، قالوا المبيت بمنى سنة وليس بواجب، لو تركه لا إثم عليه ولا فدية عليه عند الأحناف. فبعض الناس يتشددوا في قضية المبيت بمنى ويجعلوها قضية، يعتبر أنه لو ما بات راح حج، لا هذا غير صحيح، هو في أحسن أحواله هو واجب وليس ركن، ولو فات على الإنسان يجبر بدم يفدي فدية وتكفيه هذه الفدية، فيقضيها كما ذكرت أول الليل أو آخر الليل أو أي وقت 5 ساعات ونص 6 ساعات في منتصف الليل في أي مكان في منطقة منى. بس تنبيه هنا صغير من ناحية حكم شرعي، بعض الناس يقولون إذا صار اليوم ثاني أيام التشريق اللي هو يوم 12 ذي الحجة وأدركك المغرب وأنت في منى فيجب عليك أن تبات اليوم اللي بعد، هذا غير صحيح، ما له أي أساس. المبيت بمنى في اليوم 13 آخر أيام التشريق هو قرار، يعني نية، إذا كنت ناوي أتعجل خلاص حتى لو بقيت في منى بعد ذلك، وإذا كنت ناوي أتأخر ما لها علاقة بوجودي بعد المغرب أو عدم المغرب. يعني فلو أدركني المغرب بعد غروب الشمس يوم 12 وأنا في منى ما يجب علي المبيت إذا ما كنت ناوي المبيت، فهي قضية نية، فهذا غير صحيح. أنه وإذا أخرج من منى واستعجل حتى لا تصيبك ما لها علاقة، هي قضية نية فلا حرج. أيضا من باب رفع الحرج أفتت هيئة كبار العلماء جزاهم الله خيرا أن رمي الجمرات ممكن أن يتم في أي وقت من ليل أو نهار، لا يشترط أن بعد الظهر ولا يشترط أنه قبل المغرب، هذا إحراج وهذا الذي سبب موت الناس، ولا دليل عليه من الناحية الشرعية سوى فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجم الجمرات بعد الظهر، لكن ما في قول يوجب هذا ويلزم الناس بهذا. وبهذا رأي كبار العلماء، على فكرة هذا ليس رأي جديد، هذا رأي كبار العلماء من الأئمة الأربعة، بعض الأئمة الأربعة أفتى بهذا من ذلك الوقت، فهو ليس بدعة وليس قول جديد، فلا تأخذوا أنفسكم بالحرج. وأنا تعودت الحمد لله أن أخذ هذه الرخصة حتى لا نضيق على الناس وحتى لا نتعرض للخطر، فأرجم في الصباح ولا أرجم في آخر الليل، يعني لا حرج ولا أشعر بأي حرج، لأن مرة أخرى لا دليل من القرآن ولا دليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رأي كبار العلماء في السلف والخلف. فأرجو أن نخفف على أنفسنا ونخفف على الناس، ولا داعي لهذه المذابح التي تجري عند الناس كل عام. المبيت بمنى كما ذكرت واجب عند باقي المذاهب غير الأحناف، ويجوز تركه لعذر، من كان مريض، من كان عنده حاجة، من كان له ظرف، يجوز تركه بدون فدية وبدون إثم إذا كان فيه سبب يمنع الإنسان. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم استأذن، قال يا رسول الله أنا مسؤول عن سقاية الحجيج، مسؤول عن زمزم وسقاية الحجيج، فما استطيع أبات منها، قال أبقى في مكة. جاء الرعاة اللي يذبحون الإبل والخراف، هذا موسمهم، قالوا يا رسول الله يعني ما نستطيع نبات، قال فعلوا ولا حرج. فمسألة مخففة، يعني مسألة لا حرج فيها يعني. فأي واحد والله بمستشفى وكذا لا يلزمه فدية ولا يلزمه وليس عليه إثم، ما دام هناك ظرف اضطره لذلك، وإن فدى بفدية فيعني من باب اطمئنان القلب هذا له، لكن لا يجب عليه ذلك. الأمة تشارك مع الحجيج فرحتها في هذه الأيام بثلاثة أشياء. باقي الأمة غير الحجاج لا يجوز لهم الصوم حتى يستشعروا أن هذه أيام عيد للحجيج، فلا يجوز الصوم في أيام التشريق إلا لضرورة، ويكبروا مع كل صلاة وفي كل وقت، فتشارك الأمة بالتكبير، ويسن لكل مستطيع أن يذبح عن نفسه وعن أهل بيته أضحية، بالنسبة للحاج تسمى هدي، بالنسبة لغير الحاج تسمى أضحية، تنطبق عليه نفس شروط أضحية الحاج، ويحبذ له أن يكثر من الأضاحي، وفيها أجر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ما في الأضحية شعرها وسخها كذا، كل شيء فيها يوضع في ميزانك يوم القيامة، فيسن هذا ويكثر من هذا. فإذا هذا ما يفعل في الأيام منى. إذا بالنسبة للحجاج مطلوب أن يباتوا بمنى، ومطلوب منهم أن يرجموا الجمرات الثلاث، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. ومن السنة التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم أن بعد الصغرى، بعد ما يرجم الصغرى، كان يمشي مسافة صلى الله عليه وسلم ويتوجه نحو القبلة ويدعو دعاء طويلا، وإذا رجم الوسطى أيضا يتقدم ويتجه نحو القبلة ويدعو دعاء طويلا، ثم إذا وصل إلى الكبرى رجمها ولم يتوقف بعدها، ينطلق صلى الله عليه وسلم إلى خيمته. فإذا هذه أيام التشريق كأنها لحظات تذكر، ماذا جرى؟ أي كرم، أي جود أكرمه الله سبحانه وتعالى على الحجاج بأن أعطاهم، فيذكر الله ويشكر الله ويؤكد عهدهم مع الله برجم الشيطان، نحن رجمناك ليس مرة وإنما مرات ومرات، حتى يتأصل هذا المعنى في النفس أننا لن نطيع، لن نتردد في أوامر الله عز وجل، لن نأتي معاصي بعد اليوم، لأن الله سبحانه وتعالى أكرمنا ومن حقه علينا أن نلتزم أوامره سبحانه. ونبات في منى حتى نكون في هذا، يعني بالنسبة إلينا ما زالت مشاعر الحج موجودة حتى لا تنتهي فجأة، فبالتدريج هكذا تتخفف معاني الحج ومعاني عرفة.

يعجل في يوم 13 تنتهي بعد أن يرجم، ويبقى فعل واحد فقط بالنسبة للحجاج وهو طواف الوداع. طواف الوداع، طواف الوداع هو بالنسبة للحاج المفرد ليس بواجب، هو سنة، وبالنسبة للمعتمر هو أيضا ليس بواجب، هذا باتفاق هو سنة. بالنسبة للمتمتع والقارن قال بعض الفقهاء وليس كل الفقهاء هو واجب، وبعضهم قال هو سنة كذلك. فإذا المسألة فيها سعة، يعني بعض الناس اضطروا أن يسافروا يذهبوا لطيارتهم بدون ما يطوفوا الوداع، فكأن مصيبة أصابتهم وكأن حجهم باطل. ما هو صحيح هذا، هذه مرة أخرى الحج تم، مبارك عليكم الحج وغفر لكم إن شاء الله. فطواف الوداع هو ختام هذه الأفعال. أنبه هنا إلى بعض القضايا الفقهية في قضية طواف الوداع. طواف الوداع هو آخر شيء يفعله الحاج أو المعتمر، إذا أراد المعتمر أن يطوف، آخر شيء يفعله في البيت الحرام وليس في مكة. وبالتالي بعض الناس يشددوا لا يجوز الأكل ولا يجوز شراء الطعام ولا يجوز شراء الهدايا ولا يجوز البقاء في الفندق. لا، كل هذا ليس له أصل. طواف الوداع معناها ودعنا بيت الله، مش ودعنا مكة. فنودع بيت الله الحرام بأن نودع البيت، وتحية البيت كما ذكرنا هي الطواف، فنودع بالطواف. هذا هو كل المقصود. يجوز الشراء بعده، يجوز الشرب بعده، يجوز البقاء في مكة بعده من أجل الحاجات وغيرها. لكن إذا الإنسان ستطول إقامته وسيصلي في المسجد مرات ومرات، الأفضل أن يعيد هذا الطواف، لأن المطلوب آخر شيء أن يكون طواف. طب لو طاف الوداع وقامت الصلاة بعدها يصلي ولا يعيد الطواف، لأن ما يعني هو ما تعمد هذا. لو قامت الصلاة وهو في طواف الوداع يصلي ويكمل طواف الوداع معهم. طبعا يسن بعد طواف الوداع، حتى طواف الوداع يسن بعد ركعتين سنة طواف الوداع عند مقام إبراهيم أو في أي مكان. لكن هنا كأن القلب يقول وداعا بيت الله، كم كانت أيام، كم كانت مشاعر، كم كانت أحاسيس، كم اقتربنا من الله عز وجل، كم أطعنا، كم ابتعدنا عن المعاصي. يشق علينا أن نقول الوداع، لكننا نودع بصلاة. الطواف صلاة، فنودع بهذه الصلاة وندعو الله: اللهم لا تجعل هذا آخر عهدنا ببيتك الكريم، اللهم ارزقنا حجه وعمرته مرات عديدة وأعواما مديدة. فيدعو الله سبحانه وتعالى. ولا يشترط بعض الناس لما يخرج لازم ما يعطي ظهره للكعبة وكذا، كلها بدعة لا أصل لها. فيخرج كما يخرج باقي الناس وقلبه معلق بهذه الكعبة الشريفة. لكن الأهم هو أن يخرج من هذا الموسم ومعه معاني، معه أحاسيس، معه مشاعر، معه قلب تحرك فترك أثرا. هناك علامة أحب أن أذكرها لمن يريد أن يعرف هل تقبل الله حجه أو عمرته. هناك علامة ذكرها العلماء، جربوها. يقولون تعرف أن حجك أو عمرتك قد قبلت إذا عدت من الحج أو العمرة وصارت حياتك بعدها أقرب إلى الله. بديت تلتزم بالصلاة، التزمتي أختي بالحجاب، ابتعدتم عن المعاصي، ابتعدتم عن الذنوب، رفقة السيئة، صارت حياتكم إسلامية أكثر، ملتزمة أكثر. عندها تكون علامة على قبول هذا العمل الصالح منكم. فإذا الحج عبادة تغيير، تغيرت حياتنا في كل هذه الأيام، ما عادت حياتنا، ملابسنا تغيرت، الأشياء اللي نفعلها من تعطر وتطيب كلها تغيرت، علاقاتنا الزوجية تغيرت، كثير من الأشياء تغيرت في حياتنا، ابتعدنا، سيطرنا على أنفسنا من الجدل والرفث والفسوق والشهوات، سيطرنا على أنفسنا. هذا الموسم التدريبي الذي عشناه الآن مطلوب أن نطبق في باقي حياتنا. فارجعوا بعد الحج والعمرة مغفورا لكم، مقبولين عند الله عز وجل، وتذكروا أن تكونوا قد تغيرتم نحو الأفضل. كونوا
بنائين لحضارة.

صانعين لمجد أمة، مشاركين في إتقان العمل. لا تغشوا، لا تخدعوا، لا تتهربوا من عمل، لا تتسيبوا في عمل، لا تكذبوا. أحسنوا إلى من أحسن إليكم، أحسنوا إلى الفقراء المحتاجين، بروا والديكم، صلوا أرحامكم، اعتنوا بأسرتكم، كونوا خير الناس ولا تبطلوا أعمالكم والمغفرة التي قد حصلتوا عليها. وعندما تتذكروا هذه المعاني وهذه الأسرار لا تنسونا من دعائكم. تقبل الله منا ومنكم وجمعنا وإياكم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الفردوس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، من حكم ابن القيم رحمه الله تعالى: فرغ خاطرك من الهم بما أمرت به، فرغ خاطرك لما أمرت به، ولا تشغله بما ضمن لك. يعني اهتمامك وتفكيرك وجهدك وسعيك لتكن هذه جميعاً لما أمرت به من معرفة الله وعبادته والعمل الصالح، ولا تشغله بما ضمن لك، فإن الرزق والأجل قرينان مضمونان، فما دام الأجل باقيا كان الرزق آتيا. قضية خطيرة جدا، معظم الناس مشغولون أشد الانشغال، بل يقعون في المعاصي والآثام من أجل شيء ضمن لهم، وينسون ويغفلون عن علة وجودهم في الدنيا وعن غاية وجودهم. وقد ذكرت في لقاء سابق أن طالبا في مدرسة داخلية مكلف بشيء واحد، هو أن يدرس، له قاعة مطالعة في مكتب عامرة، في جو هادئ، في تكييف، في إضاءة جيدة، وفي وجبات غذائية من أعلى مستوى تقدم في الأوقات الدقيقة. هو ترك مهمته الأساسية وهي الدراسة، وتفقد المطبخ من حين لآخر، وسأل عن جاهزية الطعام وعن نوع الطعام وعن مكونات الطعام ومتى سيقدم الطعام وما الكمية التي سيقدم بها الطعام. هذا طالب أحمق، انشغل بما ضمن له وترك ما كلف به. فأنت في الدنيا مكلف بعبادة الله، مكلف بمعرفته، مكلف بطاعته، مكلف بالعمل الصالح، والدنيا ضمنت لك، لكن أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. أخواننا الكرام، طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا، والجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا. فتأمل، تأمل حال الجنين يأتيه غذاؤه وهو الدم من طريق واحدة هي السرة، علاقته بالغذاء من طريق واحدة هي السرة، فإذا خرج من بطن أمه وانقطعت تلك الطريق فتح له طريقان اثنان، وأجرى الله له فيهما رزقا أطيب وألذ من الأول، لبنا خالصا سائغا. قطعت السرة وجاء الثديان، فإذا تمت مدة الرضاع وانقطعت الطريقان بالفطام فتح الله له طرقا أربعة أكمل منها: طعامان وشرابان، فالطعامان من الحيوان والنبات والشرابان الماء واللبن وما يضاف إليهما من المنافع والملاذ. فإذا مات وانقطعت عنه هذه الطرق الأربع فتح الله له سبحانه وتعالى إن كان سعيدا طرقا ثمانية، هي أبواب الجنة الثمانية، من طريق واحد إلى طريقين إلى أربعة إلى ثمانية. أخواننا الكرام، هناك حديث قدسي لا تستطيع إذا قرأته إلا أن يقشعر جلدك: ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض عبدي المؤمن. يكره الموت وأنا أكره مساءته، يعني أعد الله لك بعد الموت حياة لا توصف. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، بكل ما في هذه الكلمة من معنى، عند ربهم يرزقون. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون. لذلك المؤمن حينما يأتيه ملك الموت، يأتيه ملك الموت بأحب الأشخاص إليه، فإذا رأى مكانه في الجنة يقول لم أرى شرا قط، ينسى كل ما سيق له من مصائب. وأما الكافر إذا رأى مكانه في النار يصيح صيحة لو سمعها أهل الأرض لصعقوا، ويقول لم أرى خيرا قط. قد يكون في دنياه غارقا في الملذات والنعيم. لذلك في بعض الأحاديث الشريفة: ألا يرب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة، ألا يرب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة، ألا يرب مكرم لنفسه وهو لها مهين، ألا يرب مهين لنفسه وهو لها مكرم. والبطولة لمن يضحك آخرا. يولد الإنسان وكل من حوله يضحك وهو يبكي وحده، فإذا وفاه الأجل كل من حوله يبكي، فإذا كان بطلا يضحك وحده. يعني أحيانا الإنسان بيكون تنتظره سعادة لا توصف، إذا أمضى حياته في طاعة الله وفي القرب من الله وفي خدمة الخلق. وأنا أقول لكم أيها الإخوة، وعدت هذا القول مرات ومرات، إن لم تكن طرفا في مؤامرة قذرة هدفها إفقار المسلمين أو إضلالهم أو إفسادهم أو إذلالهم أو إبادتهم، فأنت من سعداء الدنيا والآخرة. إذا كان طريق القوة سالكا وفق منهج الله يجب أن تكون قويا، وإذا كان طريق الغنى سالكا وفق منهج الله يجب أن تكون غنيا، لأن خيارات القوي والغني في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى. أما إذا كان طريق القوة سالكا على حساب دينك وقيمك فالضعف وسام شرف لك، وإذا كان طريق الغنى سالكا على حساب مبادئك ودينك وقيمك فالفقر وسام شرف لك. العبرة أن يأتي الموت وأنت عابد لله، مطبق لأمره، ثابت على مبادئك وقيمك. أيها الإخوة، الرب سبحانه وتعالى لا يمنع عبده المؤمن شيئا من الدنيا إلا ويؤتيه أفضل منه وأنفع له. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل طرح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. فما من شيء يأخذه الله منك إلا يعوضك خيرا منه في دينك ودنياك. لذلك ورد في بعض الأحاديث القدسية الصحيحة أن يا داود مرضت فلم تعودني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. أي أن الله حينما يأخذ من المؤمن بعض صحته يعطيه أضعافا مضاعفة من القرب. إذن ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. وإذا كشف لك الحكمة في المنع انقلب المنع عين العطاء. وإذا كنت في العناية المشددة ويضيق عليك وتحاسب على كل كلمة وكل نظرة، فاعلم أنك من المقربين وأنك في العناية المشددة. وإذا كنت في أعلى درجات القوة والدنيا بين يديك ولم يكن الله راضيا عنك، فهذا أكبر عقاب يناله الإنسان من الله. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. قال لا يمنع الله عبده المؤمن شيئا من الدنيا إلا ويؤتيه أفضل منه وأنفع له. ما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. لذلك من حكمة الله جل جلاله قد يصيب الإنسان في خريف عمره متاعب كثيرة. هذه المتاعب لها هدف تربوي، أن ينزع من قلبه حب الدنيا وأن يتعلق بالآخرة. الله عز وجل يمنع عبده المؤمن الحظ الأدنى الخسيس ولا يرضى له إلا بالحظ الأعلى النفيس. يمنعه الحظ الأدنى الخسيس ويعطيه الحظ الأعلى النفيس. يعني طفل يلهو بالرمل، يؤخذ منه الرمل ويعطى له اللؤلؤ، وفرق كبير بين الرمل واللؤلؤ. لكن العبد لجهله بمصالح نفسه وجهله بكرم ربه وحكمته ولطفه لا يعرف التفاوت بين ما منع منه وبين ما ذخر له. لذلك ورد في بعض الكتب أن إنساناً يحب أكلة نفيسة، فإذا قال له الطبيب هذه الأكلة ينبغي أن تمتنع عن تناولها، يا نفس لو منعت من أكلة تحبينها من قبل طبيب لا شك أنك تمتنعين عنها، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذا الله عز وجل منعك من شيء وحرم عليك شيء وأنت لا تعبأ وتقترف هذا الشيء، ويأتي طبيب يحمل شهادة عالية يقول لك إياك والملح، إياك والمواد الدسمة، إياك وهذه الأكلة فهي قاتلة، تمتنع فجأة، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذن ما أكفرك، ما أكفرك أن تخشى إنساناً ولا تخشى خالقاً، أن تثق بتوجيه إنسان ولا تثق بتوجيه خالق الأكوان. قال ما أكفرك، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ أيكون وعد الطبيب أشد عندك من وعيد الله؟ إذن ما أجهلك. فالذي يعصي الله يدمغ بالجهل وبالكفر. إذن والعبد لجهله بمصالح نفسه وجهله بكرم ربه وحكمته ولطفه لا يعرف التفاوت بين ما منع منه وبين ما ادخر له. أحياناً ملك يطلب من معلم أن يعلم ابنه، الملك في ذهنه أن يعطي هذا المعلم بيت كبير ومركبة فارهة، ملك كل شيء في ملكه. هذا المعلم أفقه ضيق جدا، طالب الابن بالأجرة، قال له كم تريد على الدرس؟ قال له 1000 ليرة. قال له 1000. الملك سيعطيه بيتا ومركبة، وهذا الإنسان طلب أجرة. فلما الإنسان بيعمل عمل صالح ويطلب عليه أجرا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. قال هذا العبد إذا جهل ما أعد الله له وطمع في الدنيا، قال بل هو مولع بحب العاجل وإن كان دنيئا وبقلة الرغبة في الآجل ولو كان عليا. الآية الكريمة إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، احتقارا لهم. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ولو أنصف العبد ربه وأنى له بذلك لعلم أن فضله عليه فيما منعه منه في الدنيا، لعلم أن فضل الله عليه فيما منعه من الدنيا ولذاتها ونعيمها أعظم من فضله عليه فيما أتاه منها. كلام دقيق. فضل الله علينا فيما منعنا من الدنيا أكبر بكثير من فضل الله علينا فيما أعطينا. قد تعطى الدنيا وتكون سبب الهلاك. لذلك الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. هل كان يحب فرعون؟ آتاه الملك. هل كان يحب قارون؟ آتاه المال. والملك آتاه أيضا لسيدنا سليمان، وآتى المال لسيدنا عثمان. هذه الدنيا ليست مقياسا، لا تكريما ولا عقابا. قال ما منعه إلا ليعطيه، ولا ابتلاه إلا ليعافيه، ولا امتحنه إلا ليصافيه. ما منعه إلا ليعطيه، ولا ابتلاه إلا ليعافيه، ولا امتحنه إلا ليصافيه، ولا أماته إلا ليحييه، ولا أخرجه من هذه الدار إلى دار أخرى إلا ليتأهب منها للقدوم عليه وليسلك الطريق الموصلة إليه. وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أيها الإخوة، من عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس، وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذه قضايا أيها الإخوة خطيرة جدا في حياتنا، يجب أن نعرفها، لأننا إذا عرفناها جاءت حركتنا في الحياة صحيحة. أحيانا تكشف لك الحقيقة فينعكس المقياس. راكب دراجة وأمام طريقين، طريق نازل رائع معبد محفوف بالأشجار، طريق صاعد ترابي في أكمات وفي عقبات وفي صخور وفي حر. كل معطيات الواقع تدعوك إلى الطريق النازل، المنطق والذكاء والوضع والبيئة والواقع والمعطيات كلها الطريق النازل. لوحة صغيرة يشار فيها إلى أن هذا الطريق النازل تنتهي بحفرة ما لها من قرار، فيها وحوش كاسرة جائعة، وأن الطريق الصاعد تنتهي بقصر منيف فيه ما لذ وطاب. هذه اللوحة الصغيرة ألا تعكس القرار؟ تعكسه 100%. فالإنسان حينما يعرف الحقيقة يسلك الطريق الذي يراه الناس غير سليم. لذلك قالوا: إن لم تتهم بالجنون من المجانين فلست بمؤمن. إن لم تتهم بالجنون بس من المجانين فلست بمؤمن، والمجنون من عصى الله. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله والله ما لك غير الله من أحد.

0: معلومة مقدسية. علاقة المسجد الأقصى بالمسجد الحرام.
1: قبل كم يوم يا يوسف كنت بقرأ ببحث بيحكي عن علاقة المسجد الأقصى بالمسجد الحرام، وفعلا كان بحث رائع جدا.
2: طب احكي لي عنه أكثر يا مريم.
1: هو دراسة قام فيها دكتور في الهندسة المعمارية اسمه هيثم الرطروط، وعمل مقارنة بين شكل بناء الكعبة الأصلي قبل إخراج حجر إسماعيل وبين شكل بناء المسجد الأقصى، ووجد إنهم متطابقين تماما من حيث الزوايا والشكل، وهذا إن دل على شيء فيدل على إنه باني المسجدين هو شخص واحد، ويرجح إنه آدم عليه السلام.
2: يا سلام، وأنا سمعت إنه شكل بناء المسجد الأقصى متجه نحو الجنوب بشكل طبيعي، أي باتجاه المسجد الحرام، وهذا دليل على إنه المسجد الحرام انبنى قبل المسجد الأقصى، غير إنه تأكيد لحديث النبي عليه الصلاة والسلام بإنه أول مسجد بني هو المسجد الحرام والثاني هو الأقصى، وكان بينهم 40 عام.
1: لو تتأمل يا يوسف في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ستجد الكثير من المواقف والإشارات اللي بتربط المسجد الحرام بالمسجد الأقصى، وأكبر مثال حادثة الإسراء والمعراج، غير تجهيز الرسول عليه السلام لجيش أسامة لتحرير بلاد الشام بعد فتح مكة، لكنه توفي عليه السلام وعمل أبو بكر الصديق على إنفاذ الجيش من بعده.
2: فعلا إنها علاقة قوية بينهم. شكرا يا مريم.
0: معلومة مقدسية.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع المسلسل الدرامي الملف السري.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: في ثلاث كاميرات مش شغالات، ليش مش شغالات؟
3: هي استنى يابا شوية شوية شوية يابا، بديش بك الوصلات.
2: ما في تنتين كان عطلانات، وقلت لك صلح من أول.
3: يابا مش خربانات، أنا جبت وصلات وهيني قاعد بشبك. ها هاي هذه اشتغلت
2: والتانية اشتغلت، لا ارجع تشوشة.
3: استنى يابا شوية، طول روحك.
2: حاضر يابا حاضر. أها اشتغلن
3: كله تمام يابا؟
2: خلص مية المية. مش هذا ابن طلال النص اللي جاي؟
3: هو يابا هذا.
2: ايش بوكلوا هدول؟ السنة اللي فاتت كان شبر. الله أكبر.
3: بتكش يوم يكبر يابا الناس.
2: والله العمر بجري يا بني.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
4: كيف حالك يا عم أبو حسام؟
2: الله يسلمك يا بني.
4: كيف حالك يا حسام؟
3: تمام، أنت طمني، إيش أخبارك؟
4: والله هيني الحمد لله.
2: تفضل يا بني، بدك إشي؟
4: أنا يا عم أبو حسام جاي أسأل عن شغل، إذا في عندك شغل.
2: جاي تشتغل عندي وسايب أبوك؟
4: معلش يا عم أبو حسام، أنا راسم خريطة لمستقبلي وبسمحش لأي واحد يخرب لي إياها.
2: أها، يعني أنت تخصص جغرافيا يا بني؟
4: لا مش قصدي يا عم، قصدي أنا عامل خطوات لتحقيق طموحي، والخطوات الأولى إن أنا أشتغل وأعتمد على نفسي.
2: والله عفان عليك.
3: طب ليش ما تشتغل عند أبوك ويعلمك الصنعة؟ بتوكل ذهب من وراها.
4: معلش أنا هواياتي وتوجهي بيختلف عن أبوي شوي.
3: يعني إيش توجهك؟ تيجي تشيل شيبس وسمن وبسكوت عنا؟
4: هذه مرحلة انتقالية أخو حسام، أنا متجهن عشان أضلني طول عمري أشيل سيرج وسمنة، لأنه الخارطة اللي أنا رسمتها مش موجود فيها إن أنا أكون عبد عند واحد.
3: أها والله فعلا أنت بترسم على رئيس. شوف يابا شوف إيش بتقدر تشغله.
2: إيش يا بني؟ تشتغل جراحة مخ وعصاب ولا مهندس طيران ولا عالم درة؟
4: معلش من حقك يا عم تتريق علي، أنت قد سيدي وبحترمك، بس صدقني أنا جاي هين أركن على نفسي.
2: طيب يا بني، أبوك موافق إنك تشتغل عندي؟
4: أنا تمرضت على أبوي قبل ما يجي، والتمرد هاد أول خطوة في تحقيق الطموح.
2: أها، في واحد يا بني بتمرد على أبوه بشوف الخير؟
4: يا عم أبو حسام معلش، أنت شكلك زي أبوي دقة قديمة مش حقدر أوضح لك.
3: مالك الواي، احكي عدل مع عمك أبو حسام.
4: أنا آسف آسف يا عم أبو حسام، في النهاية في عندك شغل تشغلني والله أعجبك.
2: الشغل يا بني عندي مش ساعة وساعتين، بدك تيجي الساعة 9 الصبح وتروع على 9 في الليل.
4: موافق يا عم، مرحلة انتقالية هاد لازم اتحملها.
2: بس في لي شرط.
4: تفضل يا عم.
2: قصة التمرد هاد عند ابوك مش عندي.
4: لا لا لا، في المرحلة الانتقالية انا بتمردش.
2: خلص من بكرة بتيجي الساعة 9 الصبح وعلى الميعاد، اوعك تتأخر دقيقة.
4: انا جاهز من هالجيت يا عم.
3: خلص يابا مدام جاهز طلعوا على السدة، وفي عنا شغل كتير خليه يشيل ويعتل.
2: تقدر تعتل؟
4: كمرحلة انتقالية بقدر اتحمل العتل.
2: وانا يا بني كمرحلة انتقالية فش عندي مشكلة تطلع تعتل من الحين.
5: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: حضرتك الاخ علوش؟
6: صحيح، تفضل يا خدمة.
5: والله دلوني عليك من اخر البلد.
6: حبيبي الله يرضى عليك، انا مش فاضي، هات من الاخر. بدك تصلح المسجل ولا بدك تبيعه ولا بدك تشقفه؟ ايش اللي بدك اياه؟
5: لا لا بدي اصلحه، انت بتعرف في اجتياحات وفي حرب وبدي اكون على السمع.
6: حرب مين يا زلمة؟ اي والله اللي بسمعك بقول حرروها.
5: ارجوك اوعك تلك في المقاومة، حط ايدك على راسك لما تحكي على المقاومة.
6: والله اهلين، مالك يا حبيبي مالك فايع، ايش قصتك انت؟
5: مش عاجبك من تشيحات وحروب، بدكو كرامة ببلاش.
6: ولك هو في حد لك في المقاومة ولا لك في الكرامة؟ انت ايش قصتك؟
5: لا شايفك مش عاجبك، يعني انت بتفكر دم الشهداء هذا بروح هدر؟ وبتفكر الخمس ست الاف الاسير اللي في السجن ضيعوا شبابهم ببلاش؟ هدول التاج على راسك، سامع؟
6: ولا انت تتعامل معي كأنه انا عميل؟ وحد الله يا زلمة، خذ مسجلك وبديش اصلح لك، اطلع برا.
5: يا خسارة على الشباب اللي بتستشهد عشان انت تعيش. فعلا انا اجيت على العنوان الغلط. سلام.
6: مع 60 قلعة اقلب. بتلاقي أخوه معك كلاشين ولا مع مسدس وجاي يشخص له على حساب أخوه. والله لين
4: وين يا أبو بدر؟ وين امبارح ما شفت كاش في البرج؟
0: انت عارف اللي فيها يعني.
4: اها رجل اعمال يا عمي، وسرك في بير ما بتحكوش لحدا.
0: المثل بقول يا نظير، دار على شمعتك بتجيد.
4: بس دير بالك ابو بدر، اذا ضليتك تسيب شغلك في البرج وتطلع هان وهان رزقتك بتطير، وفي 100 واحد بستنى شغلانتك.
0: لا يا كبير، عامل حسابي تقلقش عليا.
4: طيب ابو بدر بدك مني اشي؟
0: حبيبي يا نظير، المهم كيف انت وكيف البرج عندك؟
4: لا يا معلم تقلقش، كله تحت السيطرة، فيش حدا بيطلع وبنزل الا كله موثق عندي يا معلم.
0: ايوه يا نظير، الشغل هيك بده اصلا، والمعلمين الكبار اللي فوق بدقوا على الشغلات هادي. وانت فاهم يا نظير ايش يعني معلمين؟
4: عيب، كيف مش فاهم؟ واحنا بنقدر نلعب بدنبنا اقبال المعلم اللي فوق؟
0: حبيبي حبيبي يا نظير.
7: كيف المعنويات هلقيت؟
8: لا كنا وين وصرنا وين؟
7: أكم من جزء هلقيت وصلت؟
8: الجزء الثالث إن شاء الله.
7: استمر في الحفظ واحفظ المصحف أحسن لك من الدنيا كلها.
8: إن شاء الله ربنا بيقدرني وبحفظه. إيش بدي أقول؟
7: قول يا أسامة.
8: وقتيش أنا بدي أطلع رابط؟
7: بدري بدري لسه.
8: كيف بدري؟ مش اتدربت؟ هات لي أي شقفة بفكها وبركبها.
7: والله عارف إنك أنت أسد، بس ضايل لآخر تمرين إلك وخلص، يعني إن شاء الله الشهر الجاي بتكون جاهز.
8: إن شاء الله، والله على نار بستنى.
2: أجا النكبة، أجا غراب البين، أسكر شركتي، أسكر محلاتي عشانه.
9: مين يابا؟
2: طلع في الكاميرا قاعد بتقصوى.
9: قصدك أبو بدر يابا؟
2: يا راجل هذا كأنه جايب مفك وبلعب في مخي قاعد، بده أخبار أمريكا مني، وأخبار سد النهضة مني، وأخبار ليبيا مني، وأخبار العراق مني، وأخبار الشهداء والأسرى كمان. مين زقوا علي هذا؟ أنا بتدفهم إذا الجزيرة يا عم زقا علي يخدوا عددهم. لا ويش النكبة الجديدة؟ بده يجيب لي 5 كيلو جناحين ويجي يقعد 3 أيام يحيح عندي، بدي أقص إيدي إذا كان ما هذا جاسوس.
9: يابا اسمع، أنا عندي حل.
2: هو هذا إله حل؟
9: بس قبل ما يجي يابا اسمعني كويس.
2: إيش؟ قول.
9: مش كل مرة يابا لما يجي بضل يقول لك أي خدمة أي خدمة وزنخ دمه عليك.
2: طيب
9: في عندنا يابا في المخزن حوالي 80 كيس طحين وحوالي 30 كيس سكر، وفي كمان 50 تنكة زيت و50 جلن سيرج من الكبار و20 كيس ملح من الصغار. لما نيجي قل له طلحي على السد يابا، تقريبا حيقعد فيهن 3 أيام.
2: الله هي قولتك، خليه بعديها يحرم يخش الشارع.
9: خلاص يابا، هيو أجا هيو أجا.
0: السلام عليكم يا عم أبو حسام.
2: يا هلا يا هلا ورحب حبيبي يا أبو بدر. الشارع نور والمحلات نورت.
0: والله إني مستغرب منك يا عم أبو حسام، إنك مبسوط وكل ما باجي عليك بتبقى لاوبوزك.
2: لا والله مش عشانك، بس عشان التجار والدين وشوية مشاكل في الشغل. وبعدين كيف بدك إياني ما تكونش مبسوط وانت وعدتني تجيب 5 كيلو جناحين ونسهر مع بعض؟ والله شكلك بطوخ كلام على الفاضي، جاي ترطب ايديك وايديك فضيات.
0: والله يا عم ابو حسام، الزلمة قال لي كل الجناحين عندهم جناحهم مكسرات، بس وعدني بعد بكرة ان شاء الله راح يجيب جناحين كبار وطازة.
2: يلا يا سيدي انا كنت امزح معاك بس.
0: يلا بعين الله يا عم ابو حسام. كيف حالك يا حسام؟
9: يا هلا يا ابو بدر نورت.
0: بس ايش بدي اقول يا حسام، سيارتك بدو ولا ترخيص؟
9: لا انا بقدرش امشي الا قانوني مرخصة.
0: والله يا حسام ما بتعرف، تعون المقاومة كلهم مرخصين ولا بودي؟
2: افتح له يابا علبة ستار، افتح له علبة ستار وقوم شوف شغلك.
0: ما تغلبش حالك يا عم ابو حسام، اصلي بدي اقوم مستعجل.
2: لا يا زلمة وين، احنا لسه ما شبعناش منك.
0: لا حبيبي يا عم ابو حسام، اصل انا مريت عليه قلت اسلم عليكم علشان في ناس طالبين مني شقة للاجار.
2: انت اشرب العصير وخلينا ندردش مع بعض.
0: لا حبيبي يا عم ابو حسام، بدك مني اي خدمة؟
2: الله يسعدك،
10: يلا السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
10: ايش بدي اقول يا عم ابو حسام؟
2: يا روح عمك ابو حسام قول.
10: بتحتاج مني اي خدمة اي مساعدة انا موجود يا عم ابو حسام.
2: والله خجلان منك يا ابو بدر، خجلان كتير.
10: ايه لا يا عم ابو حسام، انت بس اشير انا بالامر.
2: بينك الله يا ابو بدر، في حواليك من كيس طحين بس بدي غلبك، طلعنا على السدة كيس صغار بنحمل بالايد.
10: ايه ولا يهمك يا عم ابو حسام، بس انت قول لي وين محطوطين.
2: هذاكن في المخزن هناك، وراهن في كمان كيس سكر اخفاف بتشيلهن برو طلعهم فوق.
10: ايه سكر كمان؟
2: وغير السكر في كمان تنك الزيت جبناهن جديد طلعهن معاك.
10: زيت؟
2: وفي كمان شوية سيرج وشوية ملح. حبيبي حبيبي يا بدر، ما بتعملهم كلهن الا بتكون كوباية الشاي جاهزة خمس دقايق كلهن.
10: ايه ولا يهمك يا عم ابو حسام، بس اذا خمس دقايق يلا مش مشكلة.
2: بس قبل ما تروح خد معك جنية الستار،

0: قدمنا لكم الملف السري.
1: الملف السري،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، في زمن كثر فيه الكذب والخداع، وأصبح الاحتيال عند كثير من الناس ومن الجهات سبيلا للعيش، لا بد لنا أن نقف مع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقف التدبر والتعاظ نستخلص منها اللطائف التي تشتمل عليها هذه الآية المباركة، حتى نعود إلى رشدنا ونعمل بفضيلة الصدق التي باتت للأسف غريبة عن مجتمعنا. بداية انظروا معي كيف جاء الربط واضحا ومباشرا بين التقوى وبين الصدق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، للدلالة على أنه التزام الصدق في كل تفاصيل حركة الحياة عند الإنسان المسلم هو من أساسيات التقوى، وبالتالي الصدق كقيمة عند المسلم هو دين، هو إيمان، ليس خلقا استثنائيا أو استنسابيا. وهون لازم نسأل حالنا يا أخواننا، لماذا أولى الإسلام هذه الأهمية لفضيلة الصدق؟ ليه رب العالمين سبحانه وتعالى أمرنا بالتزام الصدق في كل أمور حياتنا؟ الجواب: لأن الصدق هو الأساس الذي من خلاله تتكون شخصية الإنسان وتبنى العلاقات مع الآخر. الصدق هو رأس الفضائل، هو عنوان الصلاح، وهو طريق الخلاص للإنسان. إذا لم يلتزم به تحولت الحياة إلى مسلسل من الخداع مع النفس ومع المجتمع. من لطائف هذه الآية المباركة أنها جعلت الصدق مطلبا إيمانيا طاعة لله، منه متروك لمزاجية الإنسان. بعض الناس قد تمرض نفوسهم فيرون أن فلان أو علان لا يستحق أن نتعامل معه بالصدق، وبالتالي يحولون هذا الخلق حتى يصبح تابعا لأهوائهم. لا، الأمر منه بهالطريقة. والدليل حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق، شوفوا النتائج، يهدي إلى البر، وأن البر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. العكس: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله

0: هذا؟
1: هذا الحديث شو عم يقول لنا؟ يقول يا كل إنسان مؤمن، الصدق كفضيلة هو قيمة مرتبطة بك وليس بالآخر. وانتبهوا لهذه الناحية، أنت تلتزم بالصدق تعبدا لله، طاعة لله، التزاما بأوامر الله مع كل الناس وإن لم يكونوا من أهل الصدق. لذلك قال الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني كذب الآخر، خداع الآخر لنا ليس سببا لأن نكون نحن من الكاذبين ومن الخادعين. وبالتالي أنت كإنسان مؤمن مطالب بالصدق مع الله وبالصدق مع النفس وبالصدق مع الخلق جميعا. من لطائف هذه الآية أيضا أنها تلفت أنظارنا وفكرنا إلى قيمة الصدق كسلوك حياتي في المجتمع، وأنه غياب هذه القيمة سيخلف آثارا سلبية كثيرة على كل الأصعدة. سؤال، خلينا نوسع الدائرة قليلا. تأملوا حال الأزواج الذين يعيشون في بيت واحد ولكن يتعاملوا مع بعضهم من خلال الكذب، كيف ستكون الحياة؟ انظروا إلى الأسر التي بنيت على الكذب أو شاع بين أفرادها الكذب، كيف انتهى الأمر بها؟ راقبوا الإنسان الذي بنى حياته على الكذب كيف يعاني نفسيا وحياتيا وفكريا واجتماعيا. شوفوا قد في ناس للأسف تملك الكذب بهم حتى وصلوا إلى مرحلة كذبوا على حالهم وصدقوا الأمر فانقلب الأمر عليهم وباتت حياتهم جحيما. ليه؟ لأن غياب الصدق يؤدي إلى تزييف الواقع وتزييف التعاملات، بل وأحيانا إلى تزييف المشاعر، فيصبح الشك بداخل كل إنسان هو الأساس تجاه الإنسان الآخر. طيب إذا اختفى الصدق وأصبح الكذب سيد الموقف في حياتنا وفي تعاملاتنا وفي مشاعرنا وفي تجارتنا وفي كل أمورنا، هل ممكن أن نحقق عمارة الأرض؟ هل يمكن أن نحن نؤدي الرسالة الإصلاحية والحضارية التي أمرنا بها المولى سبحانه وتعالى؟ هل يمكن أن نحقق قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هي آية تقول لنا كونوا مع الصادقين أولا مع الله في التزاماتكم الفردية والتزاماتكم مع الآخرين، وكونوا ثانيا من الصادقين مع أنفسكم في كل أموركم وأحوالكم وظروفكم، وكونوا مع الصادقين مع الناس ومع المجتمع ومع الكون كله. ما في شيء اسمه كذب أبيض وكذب أسود، ما في شيء اسمه هون يكون صادق هون يكون كاذب. الصدق هو من دلائل حقيقة الإيمان في النفس، وهو رمز الاستقامة والصلاح وسبب النجاح والنجاة. جعلنا الله وإياكم من الصادقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

كن مسلما وكفاك بين الناس فخرا، كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذه رحلة نرحل فيها بأرواحنا ومشاعرنا، فذاك رسول الله وتلك بلد الله، فأحضر قلبك واسترهف وجدانك، فإنك واجد روح روحك وحياة قلبك وأنس نفسك.

أتم النبي صلى الله عليه وسلم رميه ونحر هديه وحلق رأسه، ثم انقلب إلى زوجه الحبيبة المحبة عائشة رضي الله عنها لينزع إحرامه ويطيب بدنه ويلبس ثيابه. وإذا عائشة رضي الله عنها تطيب الرأس المقدس والبدن الشريف بيديها وبأطيب الطيب عندها في مشهد من مشاهد القرب الزوجي والحب النبوي ومظهر من مظاهر الرأفة والرحمة، ظلت عائشة تعيش لذته ونشوته والشعور به ما حييت، فكانت تحدث عن ذلك اليوم وتقول: وقد بسطت يديها، بيدي هاتين طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيبته لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، طيبته بالمسك فضمخت رأسه المقدس وبدنه الشريف، فإذا به وهو الطيب المطيب ينفح طيبا، ثم لبس ثيابه وركب ناقته وعرضف أسامة بن زيد حبه وابن حبه، وأفاض إلى المسجد الحرام ليطوف طواف الإفاضة.

يوم السبت، يوم النحر، يوم الحج الأكبر العاشر من ذي الحجة من 19 من الهجرة. وها بيت الله وحرم الله وسيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى من منى إلى هنا ليطوف طواف الإفاضة. أتى وقد نزع إحرامه ولبس ثيابه وتطيب، فإذا البدن الشريف ينفح طيبا، وإذا الوجه الأزهر يشع نورا، فهو النور الذي أخرج الله به من الظلمات إلى النور. وافى إلى هنا وقد ارتفع الضحى وتعالى النهار، وقد تبعه من منى خلق كثير يطيفون به ويسألونه. فلما دنا إلى الكعبة أشفق على هذا الجمع أن يطوف بينهم فيزدحم عليه، فطاف صلى الله عليه وسلم على راحلته، كلهم يراه وكلهم يسأله وكلهم يسمعه. فلما أتى الحجر استلمه بمحجن كان معه، وهو عصا منشعبة كهذا، فكان يستلم الحجر ثم يلثم بفمه الشريف المبارك حيث هوى محجنه على الحجر حتى أتم طوافه وصلى ركعتي الطواف عند مقام أبويه إبراهيم وإسماعيل. فلما فرغ صلى الله عليه وآله وسلم من طوافه توجه إلى سقاية عمه العباس، وكان العباس يسقي الناس النبيذ وهو الماء المحلى بالتمر أو الزبيب، يضعه في أوعية كبيرة فيشرب منه الناس. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على أوعيتهم وقال: اسقوني. فقال العباس: يا فضل، اذهب إلى أمك فأتي منها بشراب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال بأبي وأمي: لا حاجة لي فيه، اسقني مما يشرب منه الناس. فقال العباس: يا رسول الله، إن هذا قد مغث ومرس ووقعت فيه أيدي الناس. وأراد العباس رضي الله عنه أن يستطيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم شرابا يخصه به، لا أن يشرب مما وقعت فيه أيدي الناس في هذه الأوعية الكبيرة. وإذا برسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يأبى حتى أن يتميز في شراب يؤثره به عمه. لقد اختار أن يكون رسولا عبدا، واختار أن يحطم الفوارق والتمايز، واختار أن يكون وهو إمام الناس مع الناس كالناس. فقال مرة أخرى: لا حاجة لي فيه، اسقني مما يشرب منه الناس. ثم عاد صلى الله عليه وسلم بعد هذا كله إلى منى قبل صلاة الظهر.

عاد صلى الله عليه وسلم إلى هنا إلى منى فصلى بالناس الظهر. ولك أن تتساءل كيف اتسعت ضحوة من نهار لكل هذه الأعمال، رمي جمرة العقبة، خطبة يوم النحر، إفطار الناس وتعليمهم، نحر الهدي وكان 100 من الإبل، حلاق رأسه الشريف المقدس، ثم الاستعداد للإفاضة بنزع الإحرام والتطيب ولبس الثياب، ثم إفاضته إلى الحرم وطوافه بالبيت، ثم يعود بعد هذا كله ليصلي بالناس الظهر. إنها البركة التي جعلها الله في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وعمله، بحيث ينجز جلائل الأعمال وعظيمها في أقصر الأوقات، من غير أن تحس أن هناك ازدحاما في حياته أو توترا في أدائه. فإن أبيت إلا التساؤل فإن هناك أمرا أعظم من هذا. كيف اتسعت 23 سنة من عمره صلى الله عليه وسلم المبارك الميمون ليحدث فيها أكبر إنجاز في تاريخ البشرية، يوم استنقذها من الضلالة وبصرها من العماية وأزاحها عن شفير جهنم وأخرجها من الظلمات إلى النور، فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه.

وإلى لقاء قادم مع برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفردوس المفقود، إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. وقتا طيبا نرجو لكم.

0: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغرر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سفره زمن، ساءته أزمان.
1: هي الأمور كما شاهدتها.
0: الحالة في الأندلس بسبب تعاقب الأحداث وتتابعها أصبحت حالة تحتاج إلى قدر من الدقة في المتابعة، لأن الأحداث كانت متلاحقة والمعارك التي كانت تجري متلاحقة، والصراع القبلي والصراع بين المسلمين وبين الإفرنج في شمال الأندلس أيضا كان متلاحقا، وأيضا الصراع بين الأمراء في الأندلس حتى في ظل الخلافة الأموية هناك كان أيضا متلاحقا، حتى إنه نسجت كثير من الأساطير حول هذه المسائل. يعني مثلا مما يذكر قصة محمد بن أبي عامر، وهو رجل كان له دور كبير الحقيقة في المرحلة التي حكم فيها، ورجل ذو طموح عال، لكن أيضا نسجت أساطير حول حياته، منها مثلا قصته مع الحمارين الذين كان يحمل معهم ثم بعد ذلك تولى الإمارة. هذه لا شك أنها طريفة ونرويها أحيانا للطرافة، لكن لما نرجع للمراجع المعتبرة مثل نفح الطيب ولا الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة وغيرها، أيضا تاريخ ابن عذاري، لا نجد أنهم يذكرون هذه القصة. فيبدو دائما القصص التي تصبح مثيرة للناس يمكن أن ينسج حولها شيء من الخيال، كما هو معروف في قصة عنتر بن شداد، قصة الهلاليين، قصة أبي زيد الهلالي وغيرها من القصص الشهيرة. إذن المرحلة كانت فيها أحداث كثيرة جدا وفيها قصص يتداولها الرواة. محمد بن أبي عامر حكم إلى عام 392 هجرية ثم توفي، وظل العامريون يحكمون في قرطبة وفي الزاهرة وما حولها إلى 399 هجرية، حيث انتفض عليهم محمد بن هشام، وهذا كان لقب نفسه بالمهدي بالله، واستطاع أن يقضي على العامريين وأن يقضي على البربر الذين كانوا معهم. البربر اتجهوا إلى شخص آخر من بني أمية اسمه سليمان بن الحكم، تعاضدوا معه فثار على محمد بن هشام واستطاع أن يقتلعه في فترة وجيزة. هذا الصراع بين هذين الأمويين كان في عام واحد بين 399 و 400 للهجرة. منذ أن بدأ عام 400 للهجرة بدأ الصراع العنيف بين الأمويين وبين أعدائهم في الأندلس. يبدو دائما لما شعر الآخرون المعادون لبني أمية أنه قد دب الضعف في جسد الدولة الأموية، كما تعلمون تبدأ المطامع تسري في قلوب الناس. من 400 إلى 422 هجرية صراع عنيف بين هؤلاء. في عام 422 للهجرة أعلن أبو الحزم بن جهور الوزير سقوط الخلافة الأموية، ويبدو أن الأمويين لم يعودوا في تلك الفترة يملكون القوة التي تمكنهم من قلوب الناس، والناس كما نعلم إذا أحسوا بالضعف تمردوا على الضعيف. فهنا بدأ العهد الجديد في الأندلس، وهو من أهم العهود التي تعطينا الدروس العظيمة في مسألة السقوط المتعاقب إذا اختل الميزان في أي دولة من الدول على مر العصور، ألا وهو ما يسمى بعصر ملوك الطوائف أو دول الطوائف. كيف تم تكون هذا الكيان الجديد في الأندلس؟ تكون أنه لما أعلن أبو الحزم بن جهور سقوط الخلافة الأموية استقل كل أمير في منطقته وفي مدينته وما حولها بالأمر، وأعلن أنه أمير عليه أو أنه ملك، بعضهم أعلن أنه ملك في أشبيلية، في لشبونة، في مدريد، في قرطبة، أيضا في غرناطة، في برشلونة، كل هذه الأماكن كل أمير سرقسطة استقل بالشأن. بنو عباد، بنو جهور، بنو الصمادح، بنو الأحمر، بنو ذنون، بنو هود، هؤلاء كلهم بدأوا يكونون دولا مستقلة. هي ليست دولا حقيقة كما يؤكد التاريخ، ولكنها دويلات صغيرة جدا. يعني تخيلوا أنه برشلونة تصبح دولة، هي كانت مدينة تابعة لدولة فتصبح دولة، أيضا أشبيلية تصبح دولة، قرطبة تصبح دولة مستقلة، غرناطة، هكذا تكونت دول الطوائف. تكونت هنا 22 دولة، وبدأ هنا التشرذم، وبدأ الصراع، وبدأ الضياع، وبدأ أيضا وبدأت الأطماع، وبدأ الطمع الكبير من شمال الأندلس يعني من الإفرنج. فقد تشكلت هذه البلاد التي فتحها المسلمون تلك الفتوحات العظيمة، تشكلت بصورة ممزقة متشرذمة، أغرت الإفرنج الذين كانوا يتربصون بهذه الدولة الدوائر، وكانوا على علاقة حميمة بها للمصالح، علاقة مصالح في فترات معينة. يعني مثلا فترة محمد بن أبي عامر الحاجب المنصور، هذا الرجل القوي، بالرغم من أننا لما نقرأ سيرته سنجد عنده جوانب عجيبة الحقيقة، يعني ورجل لم يكن مثلا يعني على تدين كامل، إنما كان لديه مجموعة من الخلافات، بل إنه كان مشهورا بأنه كان يعاقر الخمر كثيرا، لكنه كان صاحب طموح، وكان يكون الجيوش، وكان رجلا معطاء يعني يبذل المال في سبيل تقوية مكانته، فيجتمع حوله الناس، مع أنه ذكي ذكاء مفرطا، وأيضا استعان بعدد من الرجال الذين كانوا مناسبين لتلك المرحلة، فخاض عددا من المعارك مع الإفرنج في الشمال. حتى من طرائف هذا الموضوع أنه سمع وهو في الزاهرة في مدينته حول قرطبة، سمع أن هنالك فتاتين مسلمتين تخدمان في إحدى الكنائس، وأنهما قد سلبتا من إحدى المعارك في إحدى الكنائس جنوب فرنسا. فما الذي صنع ابن أبي عامر هنا؟ أخذته النخوة وكون جيشا، وكان بينه وبين الوالي الإفرنجي في تلك المنطقة معاهدة، فكون جيشا، وجاءت الرسل إلى الوالي الإفرنجي بأن محمد بن أبي عامر يقود جيشا الآن ليقتحم بلده، فعجب، قال بيننا وبين الرجل معاهدة، فأرسل إليه الرسل استقبلوه في الطريق، فلما سألوه ما الذي جرى، نحن على عهدنا معك، قال لا، أنا سمعت أن لديكم في إحدى الكنائس فتاتين مسلمتين تمتهنان، وأنهما أسرتا في إحدى المعارك، فأنا جئت لأخلصهما لأن هذا يعتبر نقضا للعهد عندي. لاحظوا الموقف، قال فبلغوا الوالي الإفرنجي، فجاء معه وفد إلى ابن أبي عامر ومعه الفتاتان، واعتذر إليه وأقسم له أنه لم يكن يعلم عن وجودهما في هذه الكنيسة. إلى هذه الدرجة بلغ من طموح الرجل وقوة شكيمته، وهذه بلا شك مزايا والحقيقة قيم كان يحملها الرجل، لكن في المجمل العام أيضا هو مشكلته الكبرى أنه وقع فيما وقع فيه كثير من أمراء الأندلس في مسألة الترف ومسألة البذخ في الحياة، وأيضا الجنوح إلى لذائذ الحياة. ولهذا حتى الزاهرة مدينته لم تدم طويلا، يعني كما أنها ذهبت أدراج الرياح مدينة الزهراء التي صرف عليها مبالغ هائلة، كذلك الزاهرة ذهبت. إذن هذه المرحلة التي بدأت ما يسمى بمرحلة دول الطوائف أو ملوك الطوائف هي فعلا مرحلة التشرذم ومرحلة الضعف، ودائما إذا مزقت الأمم ضاعت وانهزمت. لكن لدول الطوائف قصص كثيرة وأحداث كثيرة تستحق أن تروى وأن تنقل لما فيها من الموعظة ومن العلم. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغرر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان.

حلقة من برنامج الفردوس المفقود من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة سطعت، سطعت، سطعت، فكانت للإعلام بريقة، فكانت للإعلام بريقة، تألقت، تألقت شمسا، شمسا، والكل نجوم في سمائها، كل نجوم في سمائها، إنها صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق، تألق في سماء الإعلام الهادف.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة في برنامج وذكر. حلقة اليوم استمرار للحلقة الماضية، أتذكرون؟ الحلقة الماضية كان

الحقيقة لأن من أراد أن يدعو إلى الإسلام ينبغي عليه أن يتبع قواعد مهمة في هذه الدعوة، مبادئ مهمة في هذه الدعوة، وما ينبغي أن ينطلق نحو الدعوة بدون زوادة من هذه القواعد. يعني من أراد أن يقود سيارة عليه أن يتبع قواعد

الله. القاعدة الأولى تقول: القدوة قبل الدعوة. يعني الإنسان يا أيها الإخوة يتعلم بعينيه أكثر مما يتعلم بسمعه، والناس إذا رأوك تدعو إلى الله عز وجل من خلال أعمالك الجيدة، من خلال سلوكياتك الصحيحة، من خلال تصرفاتك

أكبر بلد إسلامي مساحة. مساحة إندونيسيا 1,920,000 كيلومتر، يعني قريب 2,000,000 كيلومتر، 2,000,000 كيلومتر مساحة هذا البلد الإسلامي. تعداد سكانه 218 مليون نسمة. المسلمون فيهم 95%. وصلها الإسلام في القرن 14. لم تصل الجيوش الإسلامية إلى إندونيسيا أبدا، ولعل الشيوخ والعلماء والدعاة ما وصلوها بقدر ما وصلها التجار. تجار المسلمين عندهم حراك شديد في عملهم، وصلوا إلى إندونيسيا. لقد دعوا أهل إندونيسيا إلى الإسلام بأعمالهم، من خلال أعمالهم، من خلال أخلاقهم، من خلال تصرفاتهم الحسنة، من خلال حسن تعاملهم مع سكان البلاد. وإذا بسكان البلاد يتحولون

رسولهم صلى الله عليه وسلم يصوم فصاموا، يقوم فقاموا، يبر جاره فبر جيرانهم، يبر أهله فبر أهليهم. إنهم رأوا إمامهم سيدنا محمدا

تحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. فطالما استعبد الإنسان إحسانه، من قديم يقولون الإنسان عبد الإحسان. وأنت قبل أن تدعو الناس إلى مبدئك، إلى اعتقادك، أكرمهم، أحسن إليهم. أتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله تعالى عليه وأنذر عشيرتك الأقربين وأراد أن يدعو قومه، قال يا علي اصنع لي طعاما. بالفعل سيدنا علي صنع طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم كبار عشيرته. ثم بعد هذا الطعام أراد

رجل سيد في قومه أسره جماعة من المسلمين وجاءوا به مكبلا موثقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يعرفونه أنه زعيم قومه. النبي صلى الله عليه وسلم

مر اليوم الثاني وقد أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هدايا إضافية من طعام وشراب. ولما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة جاء إلى ثمامة قال:

ابتسم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى. واليوم الثالث عاد إلى مقالته، وعاد الرجل إلى مقالته، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم

تنفره. هذا الدين يسر. لو أردنا أن نختصر الدين بكلمة، هذا الدين يسر. فإذا أردت أن تدعو إلى الله يا أخي لا تشدد على الناس، لا تضيق عليهم، لا تقول لهذا الإنسان أنت يا أخي إذا ما صليت وما صمت وما زكيت وما حجيت والآن وفي هذا اليوم اعتبر نفسك بأنك لست من أهل هذا الدين. لا يا أخي، ما هكذا الأمر. الأمر فيه يسر وفيه بحبوحة، تدرج مع الناس شيئا فشيئا ولا تصعب عليهم الأمور. فإن الله عز وجل يقول فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الآن القاعدة الخامسة من قواعد الدعوة التربية، أو هي القاعدة الرابعة عفوا، التربية للتعرية. أنت تريد أن تزكي أخلاق الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، يعني إذا رأى شيئا يكرهه لا يقول لفلان يا فلان أنت فعلت كذا وكذا.

إذا أردت أن تدعو إلى الناس فأتهم بمواعظ فيها رقائق لقلوبهم وفيها مادة عقلية لعقولهم. اجمع بين الأمرين. شاب كان مبتلى بالزنا، نسأل الله السلامة لنا ولكم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد علم به النبي صلى الله عليه وسلم، أجلسه قال: تعال، أنت ترضاه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: كذلك الناس يكرهون. قال: طيب، أنت ترضاه لأختك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: كذلك الناس يكرهون.

هذه قواعد خمس من قواعد الدعوة: القدوة قبل الدعوة، الإحسان قبل البيان، التربية للتعرية، والقاعدة الرابعة مخاطبة العقل والقلب معا.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.
1: مشاهدينا أهلا بكم إلى هذه الساعة من التغطية المفتوحة عبر الميادين، ونناقش فيها أبعاد الحرب الأمريكية الإسرائيلية المستمرة على إيران والعدوان الإسرائيلي المتصاعد على لبنان. فعلى وقع إحياء الإيرانيين بحضور حاشد الذكرى 37 لرحيل الإمام الخميني في مرقده جنوبي طهران، كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر الميادين أن طهران لم تقطع التواصل مع واشنطن، لكنه أكد في المقابل عدم إحراز أي تقدم في المفاوضات. وفي لبنان حيث تستمر الاعتداءات الإسرائيلية بوتيرة متصاعدة في مختلف قرى الجنوب الصامد، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اتفاق الجانبين اللبناني والإسرائيلي على وقف إطلاق النار بشرط وقف إطلاق النار من جانب حزب الله وانسحابه من جنوب الليطاني، من دون ذكر أي انسحاب إسرائيلي من القرى المحتلة إسرائيليا. وفي هذا السياق تحديدا يأتي تأكيد عراقجي استعداد طهران للرد على أي خرق كبير لوقف إطلاق النار قد يؤدي إلى تجدد الحرب في المنطقة. لمواكبة هذه التطورات وأكثر، مشاهدينا في هذه التغطية نرحب بكم من جديد، ونرحب بضيوفنا. معنا الأستاذ ميخائيل عوض الكاتب والمحلل السياسي من جبل لبنان، كذلك الدكتور محمود يزبك أستاذ الدراسات الشرق أوسطية في جامعة حيفا ينضم إلينا من الناصرة. مشاهدينا، وفي التطورات الميدانية أعلنت بحرية الجيش الإيراني استهداف مركز القيادة والسيطرة المسؤول عن اعتداءات الجيش الأمريكي على البلاد والمتمركزة على متن مدمرة أمريكية. بيان الجيش أوضح أن العملية جاءت عقب الاعتداءات الأمريكية على السفن التجارية في بحر عمان وانتهاك الجيش الأمريكي قواعد الملاحة في مضيق هرمز. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي شدد على أن نهاية الحرب في لبنان هي نهاية الاحتلال من المناطق التي تمركزت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلية وإحلال السلام على كامل الأراضي. وفي مقابلة مع الميادين أكد عراقجي أن معادلات الردع التي فرضتها قوى المقاومة والقوات المسلحة الإيرانية أدت الدور الحاسم في منع التصعيد ووقف المواجهة، ولفت إلى أن طهران لم تقطع التواصل مع واشنطن، لكنه أكد في المقابل عدم إحراز أي تقدم في المفاوضات.
2: نهاية الحرب في لبنان بمعنى نهاية الاحتلال أيضا، أي بكل تأكيد بأن نهاية الحرب ستكون متزامنة مع انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي احتلتها، وكذلك إقامة السلام في كل لبنان، وكذلك الحفاظ على سيادته ووحدة ترابه بالكامل. وبعد ذلك يتم البدء بموضوع إعادة الإعمار، وهو أحد المواضيع المطروحة في جدول الأعمال، وهناك بلدان أبدت استعدادها للمشاركة بعد إقامة السلام للمشاركة في إعادة الأعمار وإعادة بناء الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي الواسع. وهذا يبعث على الأسف بأن المحافل الدولية والكثير من البلدان حتى امتنعت عن إدانة هذا العدوان، كما أنهم استمروا في عدم إدانة هذا العدوان. ولذلك إننا من الطبيعي أن تكون لدينا رغبة في المشاركة في إعادة الأعمار، والجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تنسى أصدقائها أبدا، وأي بلد يتعرض لأضرار ناتجة عن الحرب وحتى الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية، فبمقدار قدرتنا نقدم المساعدة لإخواننا وأخواتنا في أي مكان، وهذا من الطبيعي في لبنان أن يكون ما بوسعنا أن نساهم وبالمقدار الذي نتمكن من تقديم المساعدة للبنان، فبكل تأكيد سوف نقدم على ذلك.
1: مشاهدينا، وقبل الحديث مع ضيفينا سنذهب إلى الزميل مجتبى حيدري محلل الميادين للشؤون الإيرانية لنستطلع منه أكثر تفاصيل هذا اليوم الذي يبدو استثنائيا في إيران، خصوصا وهناك حشود غفيرة كما تابعتم خلال ساعات الصباح الأولى تحيي الذكرى 37 لرحيل الإمام الخميني في مرقده جنوب طهران، وأيضا تابعنا خلال الساعة الماضية كلمة لقائد الثورة والجمهورية الإسلامية لهذه المناسبة. وهنا نسأل مجتبى عن تفاصيل وأبرز النقاط التي احتوتها هذه الكلمة بهذه المناسبة.
3: تحية للجميع. في الواقع كان هناك بيان للسيد مجتبى خامنئي قائد الثورة والجمهورية، هو تحدث عن عدة أمور هامة. أولا عن عدم تغيير الموقف الإيراني تجاه إسرائيل، هو قال أن العدو قد صنع قاعدة عسكرية في المنطقة اسمها إسرائيل والموقف الإيراني لن يتغير تجاه الكيان الصهيوني. هناك أيضا قضية عندما تحدث عن نهج الإمامين للثورة، الإمام الخميني وأيضا الشهيد الإمام السيد علي خامنئي، إذن نحن نتحدث عن استمرارية نهج الثورة في كلام قائد الثورة الجمهورية السيد مجتبى خامنئي. هناك أيضا حديث عن يعني عن العدو، عن فشله في تحقيق أهدافه وعن الصفعة التي وجهتها القوات المسلحة الإيرانية للخصوم. إذن هناك رسالة ردعية لهؤلاء. ولكن بالنسبة إلى الداخل، الحديث عن الوحدة، الحديث عن يعني وحدة الشعب وأيضا عن المسؤولين، هذا أيضا كان مهما في هذا البيان، وقال أن العدو أراد زرع اليأس لدى الإيرانيين. هناك أيضا قضية هامة، وهو أنه في أكثر من 1000 نقطة في إيران يقام يعني مجلس تأبيني في ذكرى رحيل الإمام الخميني، أكثر من 1000 نقطة على مستوى إيران، في العاصمة الإيرانية في مرقد الإمام الخميني، وهناك أيضا في تقريبا كل المدن الإيرانية، وهناك حضور لافت، حضور شعبي كبير في هذه المراسم، وهذا يبين يعني مدى تماسك الشعب الإيراني. نحن نتحدث عن ما يقارب 100 يوم من الحضور الشعبي الإيراني في كل ليلة في كل الساحات، ونحن الآن نتحدث عن مراسم ذكرى رحيل الإمام الخميني مؤسس الثورة في إيران. لذلك هناك يعني الأهم في مثل هذه المراسم هو موضوع الحشود التي تحضر والتماسك الداخلي والوحدة في الداخل الإيراني، ونحن نتحدث عن الوحدة على المستوى الشعبي وأيضا على مستوى القرار وعلى المستوى العسكري، وهذه هي يعني الركائز التي أدت إلى نجاح إيران في الحرب الأخيرة ووقوفها وصمودها أمام الأعداء.
1: شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات الزميل مجتبى حيدري محلل الميادين للشؤون الإيرانية، كنت معنا من طهران. وحول تطورات المشهد خصوصا فيما يتعلق بالمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة نبدأ بالحديث منك دكتور محمود يزبك. هل الآن بات الاتفاق أقرب؟ ماذا تريد إدارة الرئيس ترامب، خصوصا وأنه خلال الساعات الماضية أبلغ ترامب مجموعة من مستشاريه أنه تحت أي ظرف هو يرفض التوقيع على أي اتفاق مع إيران، يعطي إيران بموجبه أموالا كما تطالب إيران. موضوع الأموال أو الأموال المجمدة أو التعويضات، هذه إيران تعتبرها من الأساسيات في أي اتفاق، طبعا بالإضافة إلى إيقاف إطلاق النار على كل الجبهات من ضمنها لبنان، ويناقش موضوع النووي في وقت لاحق. إذن ما زالت الفجوة بعيدة، ليس كذلك؟
4: وأخير لك أستاذ ولضيفك الكريم، نعم الفجوة بعيدة وكبيرة، ولكن على الرغم من كبر هذه الفجوة التي تبدو لنا، لكن على ما يبدو أن هنالك ما وراء الكواليس أشياء غير هذا. يعني بمعنى أن يعني الصمود الإيراني الذي استطاع أن يصمد مدة الحرب كلها هذه مرتين، والمجتمع الإيراني الذي وقف يعني وراء القيادة بشكل كامل، وهذا الموقف حقيقة يعني قلب الموازين كلها في الشرق الأوسط والحسابات كلها خلال الحرب. ولذلك يعني ما يحصل الآن والمثال هو لبنان. يعني أنا أريد أن أستعمل ما حصل الليلة الفائتة في ما يسمى اتفاق وقف إطلاق النار أو تأكيد وقف إطلاق النار في لبنان كمثال لما يعني للموقف الإيراني ككل. لم يكن ليحصل هذا الاتفاق في إيران في لبنان باعتقادي في واشنطن ليلة البارحة لولا المقدرة دعنا أسميها الإيرانية في يعني التحكم في الأجندة السياسية في المنطقة ككل وليس فقط في إيران. والمحادثة التي كانت بين رئيس الحكومة الإسرائيلية وبين ترامب في اليوم الفائت قبله دليل واضح على أن النوايا والخطط التي كان يتحدثون عنها بالإعلام كان لا يمكن أن تنفذ لو لم يكن هنالك موقفا إيرانيا واضحا قويا ثابتا يعني الذي يعني هو الذي يحدد الأجندة في المنطقة وليس الترهات الإعلامية هنا وهناك والمتناقضة من الرئيس الأمريكي وغيره من ولذلك هذا الموقف والمدعوم على ما يبدو يعني حتى أكثر مما نعلم جميعا بمقدرة وقوة وصمود مجتمع وهو هذه أنا باعتقادي المفتاح لكل هذه القضية التي أمامنا أمام الولايات المتحدة صمود هذا الشعب الذي على استعداد أن يتحمل ضربات هنا وهناك من أكبر دولة في العالم يستطيع كذلك أن يضع أجندة للمستقبل المنطقة. ورأينا لبنان ماذا حدث وكيف حدث وكيف يحدث على الرغم أنه يعني سفير إسرائيل حينما خرج يوم في مساء الأمس ويعني تحدث للإعلام شدد على شيء واحد وهو هذا التجديد يدل على العكس بأن المهم هكذا قال بكلماته المهم ألا نعطي لإيران فرصة أن تتحكم بالأجندة في لبنان بمعنى أنه هذا الاتفاق الذي تم الحديث عنه يوم البارحة جاء نتيجة للضغط الإيراني على الولايات المتحدة وعلى إسرائيل وعلى المنطقة ككل. ولذلك كل المحاولات التهرب من هذا الإنجاز يعني أنا لا في هذه المرحلة لا أريد أن أسميه انتصارا ولكنه في الطريق قادم باعتقادي لكن إنجازا يعني كبير جدا في أجندة المنطقة هو الذي يحدد يعني تطورات المنطقة في المستقبل القريب. وهذا ما حصل وإحدى نتائجه كانت الليلة في هذا المؤتمر الصحفي يعني وبعد المباحثات التي كانت في واشنطن في الليلة الفائتة.
1: أستاذ ميخائيل ننتقل للأستاذ ميخائيل أعتذر منك حتى يعني الفهم الآن لسياسة الرئيس ترامب حيال تطورات هذا الملف الإيراني باتت مختلفة عن يعني عن أيام كان الحديث عن اتفاق قريب لكن توترت الأمور. الآن الرئيس الأمريكي عندما يتحدث في الإعلام في أكثر من مناسبة هو يعطي إيجابية بقرب التوصل إلى اتفاق ذهب إلى أبعد من ذلك. يوم أمس كان يتحدث أنه قد في فترة معينة من الاتفاق يلتقي بالمرشد بحسبه ويقول المرشد منخرط مع الولايات المتحدة في هذه الاتفاقات كما قال ترامب. لكن عندما نتابع الأحداث على الأرض هناك تصعيد وتسخين من خلال الاعتداءات على الجزر الإيرانية أو الأراضي الإيرانية خصوصا في جنوب إيران ما يستدعي أيضا ردا إيرانيا كما تابعنا.
5: نعم بكل تأكيد صديقي تجربتنا مع الرئيس ترامب ليست عابرة وليست جديدة وأصرناه من 2015 الانتخابات ثم الولاية الأولى ثم الولاية الثانية ساذج وأحمق لا يدرك شيئا من يصدق كلمة واحدة. الصحافة الأمريكية وكبار مؤسسات الدراسة درست خطاباته وتغريداته واستنتجت أن في كل تغريدة من 10 أحرف عنده كذبتان أو تناقضان. لا يؤخذ على ترامب تصريحاته فجزء منها تستهدف جباية أموال والمضاربات في البورصة. وصلت في نيويورك تايمز اليوم و يعني كاتب عمودها الأساسي بالقول أنه فقد دوره كقائد عام ويقود مجموعة من اللصوص لنهب ثروات وضرائب في أمريكا ونهب العالم. هكذا تصفه أمريكا، يعني توماس فريدمان من الشخصيات المعروفة جدا هكذا وصفه اليوم. فهل يجب على المحارب الإيراني الذي دفع كل قيادته وجهاز أساسي من بنيته التحتية الصناعية وأطفاله الذين استهدفوا في المدرسة أو جمهور ولاها لإيران وقاتل معها وقاتل عنها، هل على أحد أن يصدق ما يقوله ترامب ويقول أشياء ويفعل أشياء أخرى؟ مع ترامب علينا أن نبقى دائما حذرين وأن ننظر إلى ما يفعل لا إلى ما يقول. هل بلغت الحرب مرحلة النهاية وتاليا أصبح ترامب يقر بالمعطيات؟ حتى الآن لا، هناك التحشيد واستعدادات وتحضير لضربة يفترضها كاسرة، وكان قد أعلن مسألتين على درجة عالية من الخطورة أنه يريد تبديد إبادة الأمة الإيرانية، وقال بصريح العبارة أنا رجل أعمال وأرغب بأن أستولي وأن أسيطر على النفط والغاز. ما لم تفك هذه الحشود وتسحب القواعد الأمريكية من المنطقة، وخاصة وهي رسالة للإيرانيين، وخاصة من بغداد ودمشق وبيروت أي بر وساحل الشام والرافدان، لا يجب أن يؤتمن الرجل على أي وعد فلم يكن أمينا على الإطلاق. والكل يدرك بأن بعض التصريحات والمفاوضات حسب التجربة تبطن كمين، قد يأخذ مرة ثانية أو يحاول أن يأخذ إيران والمحور غدرا وغيلة إن تسنت له أي أهداف.
1: نتحول الآن لنتابع التطورات في الملف اللبناني، حيث استشهد أكثر من 8 مواطنين من بينهم مسعفون وعسكري في الجيش اللبناني إثر العدوان الإسرائيلي المتصاعد على جنوب البلاد بالتزامن مع جولة مفاوضات الرابعة في واشنطن. العدوان الإسرائيلي طال بلدات عديدة في أقضية النبطية ومرج عيون وبنت جبيل، حيث اعتدت الطائرات الحربية بغارتين، إحداهما على بلدة شقرة والأخرى على بلدة برج قلاوي، كما أغارت الطائرات الحربية على بلدة كفر تبنيت، فضلا عن استهداف بلدتي معروب ودير كيفة في قضاء صور، إضافة إلى استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة على الطريق الساحلي الرابط بين بيروت وجنوب لبنان. مشاهدين، لمتابعة كل هذه التطورات والاعتداءات التي ما زالت مستمرة حتى قبل دقائق، كنا نتابع العواجل على شاشة الميادين عن اعتداءات إسرائيلية تقوم بها مسيرات الاحتلال في مختلف مناطق الجنوب. يطلعنا على المزيد من التفاصيل الزميل عباس الصباغ مراسل الميادين، ينضم إلينا من جنوب لبنان. تفضل عباس.
6: نعم، تحية لك محمد ولضيفك الكريم والمشاهدي الميادين الأكارم. بطبيعة الحال العدوان الإسرائيلي يتصاعد على لبنان في الشهر الرابع على التوالي، وذلك على الرغم من الإعلان في واشنطن فجر اليوم عن اتفاق لوقف إطلاق النار، لكن هذا الاتفاق لا يترجم عمليا، فالاعتداءات الإسرائيلية كما أسلفت تتوالى على الجنوب، وسجل اليوم أكثر من غارة على البلدات الجنوبية. نبدأ من القطاع الغربي وتحديدا في بلدة المنصور في منطقة صورة التي تعرضت لغارة من الطيران الحربي، ونتجه إلى القطاع الأوسط حيث تعرضت بلدات كفرة وحريص وبرعشيد لغارات من الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال. هذه البلدات الثلاث في القطاع الأوسط وهي في منطقة بنت جبيل هي مواجهة لبلدة حداثة، بلدة حداثة المتاخمة لبلدة رشاف حيث يتواجد جيش الاحتلال. يحاول جيش الاحتلال منذ أكثر من أسبوعين التقدم إلى هذه البلدة بلدة، ولكن لم يستطع حتى اللحظات هذه من أن يتقدم إلى بلدة حداثة، وتعرض مرارا وتكرارا يعني صد من قبل رجال المقاومة وتفجير آلياته وجرافته ودباباته. وكانت المقاومة قد يعني عرضت حتى فيديوهات مصورة لكيفية مواجهة المقاومين لبعض آليات جيش الاحتلال في منطقة حداثة. حداثة التي تعتبر يعني نقطة وصل باتجاه تبنين ومرورا باتجاه برعاشيد، حيث أعلى تلة في القطاع الأوسط، يحاول جيش الاحتلال تطويق منطقة بنت جبيل من دون المرور ببلدتي كونين وبيت حون. أما في القطاع الشرقي فتعرضت بلدة دير الزهراني لغارة من الطيران الحربي، وكذلك بلدة شوكين، فيما نفذ جيش الاحتلال تفجيرا على الأطراف الشرقية لبلدة زوتر الشرقية يعني هذا اليوم، إضافة إلى قصف مدفعي على تلة علي الطاهر المقابلة لموقع قلعة شقيف التاريخية. يعني هذه الاعتداءات الإسرائيلية لم تكن الوحيدة، إنما أيضا كان هناك غارات من الطائرات المسيرة على بلدات شحور وكفر رمان والميرية، أدت إلى سقوط إصابات، وذلك في يعني بعد الساعات الأولى من الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، فيما كانت الطائرات المسيرة بطبيعة الحال تحلق فوق أجواء الجنوب. وحتى اللحظة نستطيع القول بأن لا ترجمة لما أعلن في واشنطن عن اتفاق لوقف النار، وبانتظار طبعا التعليقات أو المواقف التي ستصدر هذا اليوم يعني بعدما أعلن فجر هذا اليوم عن اتفاق لوقف إطلاق النار من دون تحديد زمانه، فيما قالت السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى أحمد معوض بأنه نافذ من لحظة الإعلان عنه، لكن ما نراه على الأرض هو استمرار للاعتداءات الإسرائيلية على مختلف البلدات وتحديدا جنوبي نهر الزهراني، طبعا إضافة إلى تهديد إسرائيلي بإخلاء منطقة جنوب نهر الزهراني وعدم عودة الأهالي إليها. وإشارة لنا اليونيفيل أعلنت اليوم عن مقتل أحد عناصرها في حادثة قرب مدينة برجعيون في القطاع الشرقي.
1: شكرا جزيلا لك عباس الصباغ مراسل الميادين في جنوب لبنان على هذه المعلومات. في المشهد اللبناني أيضا مشاهدينا، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اتفاق الجانبين اللبناني والإسرائيلي على وقف إطلاق النار بشرط وقف إطلاق النار من جانب حزب الله وانسحابه من جنوب الليطاني. وفي بيان مشترك مع لبنان وإسرائيل أوضحت الخارجية الأمريكية أوضحت أن الطرفين اتفقا على إنشاء مناطق نموذجية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية، وأن هذه الخطوات من شأنها أن تتيح إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق شامل للسلام والأمن، بحسب البيان الذي اعتبر أن مستقبل العلاقة بين إسرائيل ولبنان تقرره الحكومتان. كما ناقش الوفدان إطارا أمنيا لضمان سلامة الطرفين وأمنهما يشمل نزع سلاح الجماعات غير الحكومية. كما أكدت واشنطن أن أي اتفاق بين لبنان وإسرائيل يجب أن يتم التوصل إليه بوساطة أمريكية فقط. وفي حديثه للميادين كشف وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقچي عن رسائل وتحذيرات نقلتها طهران إلى الولايات المتحدة ودول المنطقة بشأن تبعات أي استهداف إسرائيلي للعاصمة بيروت، مع استعداد طهران للرد على أي خرق كبير لوقف إطلاق النار قد يؤدي إلى تجدد الحرب في المنطقة.
7: أعتقد برأيي أن من أوقف الحرب خلال اليومين الأخيرين قدرة المقاومة بالدرجة الأولى وقدرة القوات المسلحة في إيران والمقاومة اللبنانية، فعندما وصل الأمر لقوات الكيان الصهيوني بأن يهجموا على الضاحية الجنوبية نحن اتخذنا موقفا قاطعا، والقوات المسلحة استعدت للرد. والآن منذ أيام وإسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا، وكذلك وقف إطلاق النار في لبنان، ولكن هذا الانتهاك رد عليه حزب الله، ولكن انتهاك وقف إطلاق النار في بيروت هو عدوان كبير أعلن لكل الأطراف بأنه إذا ما هاجموا بيروت فأننا لن نتحمل ذلك. ومن وجهة نظرنا أن وقف إطلاق النار بيننا وبين أمريكا وإسرائيل سوف ينتهي، لذلك فإن قواتنا المسلحة سوف ترد. أنا غير أنني نقلت هذه الرسالة إلى الأمريكان وكذلك لأصدقائنا في المنطقة وبلدان بلدان المنطقة. اتصلت بهم في تلك الليلة وقائمة اتصالاتي واضحة مع البلدان، وقلت لهم بوضوح بأن نتيجة العمل والحرب الإسرائيلية فإن الحرب سوف تعود، ومن واجبنا أن نتصدى لهذا الإجراء.
1: مشاهدينا، يقوم المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان بزيارة رسمية إلى بيروت، وذلك بعد تأكيد رئيس الوزراء الفرنسي سباستيان ليكورنو أنه على إسرائيل عليها أن تنهي الحرب على لبنان. وللمزيد حول ما يحمله الموفد الفرنسي إلى لبنان تنضم إلينا من بيروت الزميلة سالي مرعي مراسلة الميادين. معك التفاصيل أكثر حول هذه الزيارة سالي.
8: بالفعل كان قد وصل الموفد الفرنسي الرئاسي إلى لبنان يوم أمس ليبدأ زيارته اليوم منذ الساعة 9 صباحا. كان قد استهلها في قصر بعبدة للقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ومن ثم انتقل إلى السراي الحكومي للقاء رئيس الحكومة نواف سلام. ونحن الآن في عين التين في المقر الثاني الحكومي، وهو نحن يعني طبعا بانتظاره ليصل للقاء رئيس البرلمان الأستاذ نبيه بري. هذه الزيارة تأتي في وقت حساس جدا يعيشه لبنان، إن كنا نتحدث عن المسارين السياسي أو حتى الأمني. هذه الزيارة تأتي اليوم أولا للتأكيد الفرنسي على وجوب خروج الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وبسط سيطرة الدولة الكاملة على الأراضي اللبنانية، وأيضا كانت فرنسا تحث أيضا الجانب الإسرائيلي على الخروج بشكل مستمر من الأراضي اللبنانية ووقف الأعمال الاعتدائية أيضا والعدوانية على لبنان منذ بدء هذا العدوان. إضافة إلى أيضا أن فرنسا تأتي اليوم لتؤكد أنها تقف إلى جانب الدولة اللبنانية وحكومتها وكل القرارات التي كانت قد اتخذتها الحكومة فيما يخص موضوع السلاح هنا في لبنان، أي نتحدث عن سلاح حزب الله. إضافة إلى ذلك تأتي هذه الزيارة أيضا لطبعا يعني البحث في موضوع الميكانيزم وأين دور فرنسا اليوم فيما يخص موضوع الميكانيزم والدور الفرنسي في كل هذه المساعي الدبلوماسية التي تسيطر عليها بشكل عام الولايات المتحدة. وكنا في وقت سابق أيضا نعلم زميلي أن الولايات المتحدة كانت تضغط على فرنسا للحد من وجودها في لبنان بشكل عام. إذن هذه هي فحوى هذه الزيارة اليوم. نحن بانتظار طبعا وصول الموفد إلى عين التين لمعرفة المزيد من التفاصيل، وقد يكون هناك تصريح له هنا من عين التين، حيث يعني تكون هذه الزيارة هي الزيارة الرسمية الأخيرة له على أن ينتقل إلى قصر الصنوبر. سيكون هناك أيضا لقاءات مع نواب لبنانيين، عدد من النواب في قصر الصنوبر، إضافة إلى زيارة مرتقبة إلى رئيس تيار الوطني الحر جبران باسيل، إضافة إلى رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع.
1: شكرا جزيلا لك الزميلة سالي أبو مرعي مراسلة الميادين، كنت معنا من بيروت على هذه المعطيات. بالعودة إلى ضيفينا دكتور يزبك، هذه التطورات اللبنانية والبيان الذي تابعناه في واشنطن، أولا واشنطن تقول أي وساطة أو أي اتفاق يتم التوصل إليه بين إسرائيل ولبنان يجب أن يكون حصرا برعاية أمريكية. هنا السؤال، لماذا كل هذا التبني وإلى أي حد الولايات المتحدة فعلا هي وسيط نزيه بهذا التفاوض المباشر؟ وعموما كيف تقرأ المشهد اللبناني بالتزامن مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية؟
4: أولا حقيقة يعني جملة لافتة جدا أن تأتي في بيان رسمي أن يقول حصرا مع يعني الأمريكي الوسيط الأمريكي بين قوسين. هذه الجملة تعبر يعني هذا التأكيد من في البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية والتشديد عليه من قبل السفير الإسرائيلي يؤكد من جديد على أن الحصرية هنا ليست موجودة. لو كانت موجودة هذه الحصرية لما كان في حاجة لتأكيدها المرة تلو الأخرى، إنما التأكيد يدل على أن الموقف الإيراني يعني الذي اشترط منذ البداية منذ الجلسة الأولى في إسلام أباد، وأكررها وأقولها يعني أنه في الجلسة الأولى في إسلام أباد الوفد الإيراني فاجأ جميع الموجودين بأن وضع على رأس الأولويات البند الأول كان لبنان وليس مضيق هرمز أو النووي أو غيره. هذه كانت يعني التعبير الحقيقي للموقف الإيراني بالنسبة للبنان الحليف حزب الله. ولذلك يعني خلال الأيام الأخيرة السابقة كان واضحا أن إسرائيل يعني بسبب الضغط العسكري الكبير الذي واجهته من قبل حزب الله على المستوطنات الشمالية طول الخط الشمالي، هذه الضربات العسكرية يعني أثرت تأثيرا كبيرا على الموقف السياسي الداخلي.
0: نقلا عن قناة الميادين الفضائية تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
9: دعاء ورجاء.
10: فإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي.
9: فرع لأبواب السماء.
11: هو يحب أن يرحم، اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو فنسأله أن يعفو عنا.
9: وعبر الأثير صفاء.
12: ملي ألوذ به إلاك يا سندي.
9: إنها صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لما كان خطاب الله تعالى في القرآن الكريم خطاب تكليف للمؤمنين وخطاب دعوة للكافرين وخطاب وصف للمترددين بين الكفر والإيمان، فقد وضع الله تعالى تعريفا بالأصناف الثلاثة ووصفا لحالهم في مطلع سورة البقرة. ومعرفة أصناف الناس أساس للتعامل فيما بينهم. ولما كان المؤمنون بالله أشرف الناس وأقربهم إلى الله، فقد بدأ القرآن الكريم بوصف حالهم في القرآن والتعريف بهم من أجل أن يشكلوا نواة المجتمع الرباني، ومن أجل أن يتعاونوا فيما بينهم باعتبارهم أهل عقيدة واحدة ملتزمين بنظرة عقائدية وسلوكية تجعلهم أمة متميزة، بل خير أمة أخرجت للناس على وجه الأرض. ثم عرف القرآن الكريم بالكافرين وأنهم الفئة أو الطائفة من الناس الذين لا ينفع معهم خطاب الرسل، خطاب المنذرين، فإن ثباتهم على الكفر قناعة ومبني على وجهة نظر لا يقبلون معها حوارا، لأنهم اختاروا أن يحبسوا أنفسهم فأصموا آذانهم وأقفلوا قلوبهم وأغمضوا أبصارهم وبصائرهم، فاستجاب الله لرغبتهم فختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وأخبر عن مصيرهم المحزن وهو العذاب الذي يعانونه في الدنيا وما ينتظرهم في الآخرة. ثم حدثنا القرآن الكريم عن صنف من الناس آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، وهو الصنف الذي أراد أن يعيش بوجهين وأن يتعامل مع الفئتين السابقتين انطلاقا من عقيدته التي تعتبر إرضاء الناس مقدما على رضا الله، فهي تفسد وتدعي الإصلاح، وتعتبر المؤمنين سفهاء لأنهم آمنوا بالغيب أما هم فقد كفروا به، ويعتبرون الكافرين أولياء لهم ولكنهم دونهم ذكاء، لأن الكافرين قد كشفوا للناس عن كفرهم. وقد أسهب القرآن الكريم في الحديث عن صفات هذا الصنف الثالث من المنافقين وعن مقولاتهم، وكان هذا ضمن خطة القرآن الكريم الذي يضع الحقائق بين أيدي الناس من أجل أن ينطلقوا لمعالجتها، وأمام المؤمنين من أجل أن يتدبروا أمرهم، وهم الذين سيحملون ميراث الأنبياء لدعوة الناس إلى الله. وبذلك يفقد العدو الكافر والمنافق عنصر المفاجأة في الفكر الإسلامي، والذي يتعامل منذ البداية مع الناس من منطلق الإحاطة بعقائدهم وأخلاقهم وأساليب عيشهم. لقد لاحظنا كيف يستبق المؤمنون الأحداث ويفسرون الكثير من أسبابها على ضوء الرؤية القرآنية، لذلك فإنه يستحيل في نظر المؤمن المهتدي بنور القرآن أن يرجو خيرا من الكافرين ما داموا مصرين على كفرهم، فلا يتعاون معهم ولا يسلم لهم قيادته ولا يثق بوعودهم أو عهودهم، لأن القرآن الكريم قد أخبره بأن الكافرين بالله هم أعداء، وأن خطتهم محاربة المؤمنين وفتنتهم عن دينهم، وأن الله قد حذر من اتخاذ أولياء أو مستشارين أو أوصياء من هذا الصنف الكافر أو المنافق من الناس، لأن طابع الأعداء العقائدي يؤدي إلى الكيد المتبادل، كما أن الصنف المنافق الذي أطنب القرآن في الحديث عنه لخطورته وكيده الدائم لا يمكن الوثوق به أو بدينه الظاهر، وبالتالي لا يمكن تحمله أي مسؤولية تؤدي إلى الفساد، فهو الطابور الخامس كما في التعريف الحديث، وهو الأشد كفرا والأشد نكاية وإجراما. لذلك جعل الله تعالى مكانه في الدرك الأسفل من النار، أبعد من درجات الكافرين. فإذا ما أراد المسلم أن يتعرف على إخوانه المسلمين المتقين أهل الصراط المستقيم، فعليه أن يقرأ قول الله تعالى في أول سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وليس بعد تعريف الله تعالى تعريف بالمتقين والمفلحين من المؤمنين، وليس للفرق والطوائف أن تضع للإيمان وللكفر المعايير الطائفية أو الكلامية أو الفلسفية أو المذهبية. والإيمان بالغيب أول صفات المتقين، وهو الذي يميزهم عن الماديين العلمانيين والدهريين، أولئك الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوس ويعتبرون المادة أصل الوجود. كما عليهم أن يقرأوا قول الله تعالى ليتعرفوا على الكافرين، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وهذا التوضيح لمن أراد أن يتعرف على الكافرين بأوجز عبارة. وتفصيل أخبار الكافرين في القرآن كثيرة، يصادفك في كل سورة من سوره. أما إن أردت التعرف على الصنف الثالث فابدأ من الآية الثامنة في سورة البقرة حتى الآية العشرين، ففي هذه الآيات تفصيل لحالهم. قال تعالى واضعا أمام المؤمنين عقائدهم وأقوالهم وأخلاقهم ومشاعرهم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذا في عقيدتهم. أما في وصف حالهم وانحراف فطرتهم فيقول تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ثم يشرح نظرتهم إلى المؤمنين
2: فهي نظرة ازدراء واحتقار لأهل الحق وتوقير لأهل الباطل، قال تعالى في شأنهم مع المؤمنين: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. إنها الكلمة التي تفصح عن احتقارهم للإيمان واعتباره عقيدة السفهاء، وهم الضعفاء التفكير والسذج الذين يؤمنون بالغيبيات التي يكفر بها المنافقون. ولكن القرآن الكريم يرد عليهم ويصفهم بما وصفوا به المؤمنين، فهم أحق بهذا الوصف لأنهم عرفوا الظاهر وكفروا بما وراء ذلك. فيقول في حقهم سبحانه: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. إنها قصة يريد الله تعالى لنا أن نقرأها في القرآن ونطبقها على الواقع، فإن حياتنا اليوم مملوءة بهذا الصنف الذين يقرون بالإيمان أمام المؤمنين ويجاهرون بالكفر أمام الكافرين. قال تعالى في قصتهم هذه: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فكن أخي المؤمن على صلة بالقرآن وعلى بصيرة من أمرك مع الناس، فلا يجوز أن تكون منافقا في علاقتك بمجتمعك المسلم، ولا تكن عدوا لأمتك من المؤمنين ولا ظهيرا للكافرين. وحذار أن تتولى من أعلن الكفر وتعادي من أعلن الإسلام والإيمان، فإنك بذلك تخسر الله وتخسر الناس وتحط من قدر نفسك وتهينها. فقد ورد في الأثر: ذو الوجهين ليس عند الله وجيها. فلا تستهزئ بالمؤمنين ولا تشتري الضلالة بالهدى كما فعل المنافقون، فإنها تجارة خاسرة. فإذا ما رأيت الحق فسر على هديه، وتجنب ظلمات القلوب وضلالها، وكن سميعا بصيرا، ولا تكن من الصم العمي. فإذا ما قرأت الوحي في القرآن فاروي قلبك من هذا الغيب ومن هذا الفيض الإلهي. وإذا سمعت آيات النعيم فاطلب من الله تعالى أن يجعلك مع أوليائه من النبيين والصديقين. وإذا سمعت وعيده فاستعذ بالله من مصير الظالمين، وافتح مغاليق قلبك وسمعك وبصرك في حال الأمن والخوف، ولا تضع أصابعك في أذنيك ولا تضع يديك على عينيك. إنه لا ينبغي لك أن تغمض عن أي آية تقرأها في القرآن أو تراها شاخصة في الكون. واصغي وأنت تسمع آيات التبشير والإنذار لتفرح بالبشارة وتحذر وتتجنب ما يوجب عذاب الله وعقابه. تعرف على نفسك من القرآن وقس حالك على الأصناف الثلاثة. فإن كنت من صنف المؤمنين المفلحين فاحمد الله عز وجل، وإن كنت من الكافرين فاسأل الله تعالى أن ينير قلبك بالإيمان، واستغفر من العناد والجحود، واطلب الحق فإن الله تعالى يهدي من استهداه. وإن كنت لا قدر الله منافقا تريد إرضاء الناس في غضب الله فحاول أن ترضي الناس في رضا الله، أو أن تسخطهم في رضا الله، فإن رضا الناس وسخط الناس في رضا الله يجعلك من أوليائه ومن الموحدين الذين يعبدون الله ولا يشركون به شيئا. جعلك الله أخي المؤمن ثابتا على الحق محبا لله ولرسوله وللمؤمنين، وأبعد الله تعالى عنك صفات الكافرين والمنافقين، وأخذ بيدك لما فيه سعادة الدارين، ثم صل على محمد وآله والتابعين، واسأله أن يصبرك في هذه الأيام التي أعلن فيها الكفر العالمي حربه على المؤمنين والمسلمين،

0: أوطانهم بما يحفظ الله، ويحفظ أهلهم بما حفظوا أمر الله، وأن يجعل الناس وأن يجعل من الناس أمة واحدة مؤمنة تهتدي بهدى الله حتى يعم نور الله كل الأرض، ولتطهر ولنطهر ديننا دين الله تعالى من كل شائبة ولو كره المشركون. اسأله أخي المسلم أن يصبر المعذبين في سبيله والمطرودين والمخرجين من ديارهم بغير حق. احفظ اللهم دينهم ودماءهم وأموالهم وأعراضهم وأوطانهم بما حفظوا به كتابك وما شرعت فيه من أمر ونهي، حتى نلقاك في نهاية حياتنا وقد ختمت لنا بالإيمان. اللهم آمين، والحمد لك يا رب العالمين.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأعمال التي ندب إليها ديننا الحنيف، بل وصى فيها وفرضها علينا، وجاء في ذلك آيات كريمات وأحاديث عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه بأهميتها ومكانتها، ذلكم هو شعيرة الصلاة. فإقامة الصلاة وأداؤها على الوجه الذي يرضي الله عز وجل هو في الحقيقة من الأمور التي تميز بها الإسلام دون غيره. فالصلاة أيها الأحبة هي عمود الدين، وكما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. حديث متفق عليه. إقام الصلاة يعتبر من أركان الدين، بل هو عمود الدين. أن يقيم الإنسان المسلم صلاته، هذا هو عمود دينه الذي لا يقوم دين الإنسان إلا به. مكانة الصلاة أيها الأحبة في ديننا الإسلامي مكانة عظيمة وشريفة وجزيلة. وفي الحقيقة أن للصلاة آثار وفوائد كبيرة جدا على الإنسان قد لا يحيط بها. لماذا الصلاة؟ الصلاة في الحقيقة هي الصلة بين العبد وبين خالقه جل وعلا. أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. الصلاة هي قرة عين المؤمن، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. الصلاة كما النبي عليه الصلاة والسلام يوصي فيقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. يجد نبي الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه يجد راحته في صلاته. لماذا؟ لأنك بمجرد ما تقول الله أكبر فإنك تعزل نفسك وتفصلها عن العالم الخارجي، وتتعلق بالله سبحانه وتعالى، برب الأرض والسماء. فهذه الصلاة فرضت في السماء، وذلك لمكانتها وأهميتها، وذلك في حديث الإسراء والمعراج. وهذا يدل على أن للصلاة أهمية بالغة في ديننا الإسلامي، ينبغي على المسلم ألا يتأخر فيها. فلذلك الله عز وجل يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الصلاة في الحقيقة تبعد الإنسان عن سفاسف الأمور، تعلقه بالله سبحانه وتعالى خالقه وبارئه. ما أجمل الإنسان أن يحافظ على صلواته في اليوم والليلة، هي خمس صلوات بمعدل ساعتين ونصف من 24 ساعة. في الحقيقة معدل بسيط جدا، هذه الدقائق والساعات يقضيها الإنسان في صلة بالله عز وجل، في راحة لقلبه من شواغل الدنيا وما فيها. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا حز به أمر أو ضاق به أمر فزع إلى الصلاة، فكبر وصلى وربط قلبه بمن؟ بالله سبحانه وتعالى مدبر الأمور. ينبغي على المسلم أن يتعلم الصلاة، وأن يعلمها غيره، وأن يعلمها غيره، وبالذات أيها الأحبة لمن كان راعيا في بيته أو مع نفسه، فلا بد أن يكون يجعل لنفسه جلسة يتعلم فيها أركان الصلاة، واجباتها، شروطها، وما فيها. ينبغي أن يعلم الأحكام التي تتعلق بالصلاة، لأنها في الحقيقة أمر في غاية الأهمية. والصلاة هي المورد العذب الذي من خلاله يتزود المسلم في هذه الحياة، فهي خلق إسلامي رفيع وهي ميزة من الأمور التي تميز بها المسلم، فلا بد أن يكون محيطا بالأحكام الشرعية المتعلقة فيها. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن يحافظون على صلواتهم، وممن يوفقون ويدركون ويدركون الأجر والثواب في تبكيرهم إلى الصلوات وفي اغتنامهم لهذه الشعيرة العظيمة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: معلومة مقدسية. علاقة المسجد الأقصى بالمسجد الحرام.
1: قبل كم يوم يا يوسف كنت بقرأ ببحث بيحكي عن علاقة المسجد الأقصى بالمسجد الحرام، وفعلا كان بحث رائع جدا.
2: طب احكي لي عنه أكثر يا مريم.
1: هو دراسة قام فيها دكتور في الهندسة المعمارية اسمه هيثم الرطروط، وعمل مقارنة بين شكل بناء الكعبة الأصلي قبل إخراج حجر إسماعيل وبين شكل بناء المسجد الأقصى، ووجد إنهم متطابقين تماما من حيث الزوايا والشكل، وهذا إن دل على شيء فيدل على إنه باني المسجدين هو شخص واحد، ويرجح إنه آدم عليه السلام.
2: يا سلام، وأنا سمعت إنه شكل بناء المسجد الأقصى متجه نحو الجنوب بشكل طبيعي، أي باتجاه المسجد الحرام، وهذا دليل على إنه المسجد الحرام انبنى قبل المسجد الأقصى، غير إنه تأكيد لحديث النبي عليه الصلاة والسلام بإنه أول مسجد بني هو المسجد الحرام والثاني هو الأقصى، وكان بينهم 40 عام.
1: لو تتأمل يا يوسف في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ستجد الكثير من المواقف والإشارات اللي بتربط المسجد الحرام بالمسجد الأقصى، وأكبر مثال حادثة الإسراء والمعراج، غير تجهيز الرسول عليه السلام لجيش أسامة لتحرير بلاد الشام بعد فتح مكة، لكنه توفي عليه السلام وعمل أبو بكر الصديق على إنفاذ الجيش من بعده.
2: فعلا إنها علاقة قوية بينهم. شكرا يا مريم.
0: معلومة مقدسية

ورجاء، قرع لأبواب السماء، وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء، نور وضياء.

0: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حتى يصبح فمات من يومه دخل الجنة. رواه البخاري والنسائي والترمذي.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الوهاب. الله تبارك وتعالى هو الوهاب بحق، إذ هو الذي يهب ما يملك، كما أنه هو الذي يعطي بلا مقابل ولا ينتظر الرد. أما هبة المخلوق فهي هبة مجازية، لأنه يهب ما هو موهوب له من الله عز وجل، كما أن هبة المخلوق قلما تكون بلا مقابل. فإن لم يكن الوهاب يبغي من هبته مقابلا دنيويا، فإنه لا محالة يبغي جزاء الآخرة. والحق لا ينال من عطائه للعباد أي مقابل على الإطلاق، والعبادة التي تعبدنا بها ليست مقابلا لعطاياه سبحانه وتعالى، لأنه الغني عما سواه على الإطلاق، ولا حاجة به لغيره في وجوده ولا في بقائه. وفي ذلك يقول عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. والحق سبحانه وتعالى هو الوهاب أزلا وأبدا، فحين خلقنا من العدم كان ذلك هبة منه جل جلاله. فبدن الإنسان هبة، وعقله هبة، وسمعه هبة، وبصره هبة، وقلبه هبة. الكون بكل ما يحوي من مخلوقات هبة من الوهاب للإنسان. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الوهاب، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نحاول في هذا البرنامج أن نقطف زهرة قرآنية جديدة في كل حلقة. هذه الزهرة القرآنية التي تشبه الزهرة كلمة قرآنية انتقيناها بعناية. هذه الكلمة قد تفهم بشكل خاطئ لدى كثير من الناس بغض النظر أكانوا عواما أو خواصا. مرد ذلك الفهم الخاطئ نابع من أمرين، إما من طغيان العامية على الفصيحة في استعمالنا، فللوهلة الأولى يتوهم السامع في هذه الكلمة المعنى العامي ولكن المقصود يكون المعنى الفصيح، وربما يكون مرد ذلك إلى أمر آخر وهو أن الكلمة الواحدة لها معان عدة في المعاجم ولكن السامع يعود بذهنه وبتوهمه للوهلة الأولى إلى المعنى المشهور ولكن المعنى المقصود يكون معنى آخر. ونحن لا نتناول هذه الكلمات جزافا واعتباطا ولسنا نأخذها هكذا، وإنما نعتمد بذلك على عدة أمور أو على أمور عدة، وهذه الأمور واحدة من ثلاث: إما السياق القرآني أو الثلاث جميعها حتى ليس واحدة من الثلاث، أولا السياق القرآني، ثانيا ما أجمع عليه المفسرون أو ما كاد المفسرون أن يجمعوا عليه، والأمر الثالث ما أجمعت عليه المعاجم العربية، والمعاجم العربية هي البوتقة التي حفظت العربية على مر التاريخ. فأهلا وسهلا بكم أحبتي. من هذه الزهرات القرآنية وهذه الكلمات القرآنية التي قد تفهم بشكل خاطئ قوله تعالى: وألقوا إلى الله يومئذ السلام. وألقوا إلى الله يومئذ السلام، قد يتوهم السامع للوهلة الأولى أنهم ألقوا السلام، ويلقوا إليكم السلام يتوهم أنهم ألقوا التحية، السلام أو التحية. طبعا ليس هذا المعنى المقصود، وإنما المقصود هو الاستسلام والخضوع والانقياد. أحبتي نقف بداية عند السياق القرآني لهذه الكلمة. يقول سبحانه وتعالى، طبعا إذا نظرنا إلى السياق يتحدث عن الأصنام التي عبدها المشركون. يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا رأى

0: من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. صدق الله العظيم. بداية أحبتي نظرة سريعة في السياق هنا. وإذا رأى الذين أشركوا أي الذين عبدوا دون الله أو غير الله شركاءهم أي الأصنام الذين عبدوها هم الذين أشركوهم بالله سبحانه وتعالى قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. هؤلاء يا الله يا ربنا هؤلاء يعني وكأنهم يزيلون عن أنفسهم الإثم ويضعونه في هذه الشركاء أو في هذه الأصنام الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول. ألقوا أي ردوا الذين ردوا القول الشركاء الأصنام فألقوا إليهم إلى المشركين الذين عبدوا من دون الله إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام. فالنتيجة عندما كذبتهم أصنامهم ألقوا إلى الله يومئذ السلام. السلام أي الخضوع والاستسلام. إخواني طبعا هذا السياق القرآني وورد في أكثر من آية في القرآن الكريم ومنها قوله تعالى أيضا في سورة النساء فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم. ليس السلام هنا السلام وإنما الاستسلام والخضوع والانقياد. أما بالنسبة للمعاجم فيقول ابن فارس في معاني سلمة أو سلمة الجذر الثلاثي السين واللام والميم الإسلام هو الانقياد. حتى الإسلام لماذا هو الإسلام؟ هنا تطور اصطلاحي في الكلمة لأن المسلم منقاد إلى الله سبحانه وتعالى خاضع لأمره. الإسلام هو الانقياد لأنه يسلم من الإباء أو يسلم من الإباء والامتناع. والسلام أيضا المسالمة فيها خضوع. والمعنى العام للجذر هو الصحة والعافية ومنها السلامة سلامة الجسد سلامة الروح سلامة الشيء من العاهة من المرض. وفي اللسان أيضا تقريبا نفس المعاني ويستشهد بقوله تعالى وألقوا إليكم السلام. والمسلم يقول إن المسلم في الأساس هو المنقاد الخاضع لأمر الله سبحانه وتعالى. فالسلم بمعنى الانقياد والخضوع، المسلم منقاد وخاضع لأمر الله سبحانه وتعالى، والاستسلام منقاد وخاضع، وكلها تصب في معنى واحد. لكن المعنى الأشهر إلى السلم في اللهجة أو في لغتنا اليوم المعنى الأشهر هو إلقاء التحية، لكن ليس هو المعنى المقصود، وإنما المقصود هو الانقياد والخضوع لأمر الله سبحانه وتعالى. أحبتي أودعكم وكل شوق للقائكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية، نقطف زهرة قرآنية جديدة نستمتع معا. فأهلا وسهلا بكم و إلى اللقاء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور، قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وتعدي الأيام ونوصل لشهر ذي القعدة في أواخر سنة 7 من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. الشهر ده يبقى عدى سنة على صلح الحديبية، والصلح كان مكتوب فيه ان كنتم ما تخشوش مكة تعملوا العمرة اللي النبي عليه الصلاة والسلام شافها في الرؤية، فما تخشوش سنة 6 وارجعوا، ومن حقكم تيجوا بعد سنة تبقوا تعملوا العمرة. فعدت السنة فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب من الصحابة ان احنا نتجهز لدخول للذهاب لمكة عشان نعمل عمرة اسمها عمرة القضاء أو عمرة القضية، كأنه إحنا كان مفروض نعمل السنة اللي فاتت فما عملناش، فبنقضي العمرة دي زي العهد اللي مكتوب في صلح الحديبية. فخرج مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كل الناس اللي كانوا في صلح الحديبية، اللي كانوا في العمرة الأولانية اللي ما تعملتش، إلا الناس اللي استشهدت في ماتت شهداء يعني في غزوة خيبر، أو ناس ماتت خلال السنة. وفي مجموعة من الناس طلبوا من النبي يطلعوا معاه، فكان عدد الناس اللي خرجوا مع سيدنا رسول الله مش 1400 زي صلح الحديبية، إنما عددهم 2000. خرج النبي بسلاح بسيط، لكن جاب معاه 100 فرس ماشي جنب قافلة العمار المعتمرين يعني، وفي سلاح كتير وكأنه حماية، لأن برضو الأرض في الجزيرة العربية مش كلها ناس متعاهدين معاه. فضل صلى الله عليه وسلم ماشي ماشي لغاية ما قرب من مكة، فعيون مكة شافت مع النبي عليه الصلاة والسلام المعتمرين جايين في الميعاد بتاعهم بعد سنة من صلح حديبية، بس شافوا سلاح كتير كده في مع الفرسان 100 فرس. فبعتوا لسيدنا النبي رسول الله: إننا لم ننقض العهد، فلماذا تغزونا بالسلاح؟ فوالله ما علمناك صغيرا ولا كبيرا تغدر. شوف كلام المشركين في سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن سيدنا رسول الله خلاصة التدين في الصدق والأمانة: احنا عمرنا ما شفناك بتغدر، ليه كده؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما جئنا لندخل عليكم بالسلاح، انما جئنا معتمرين. وكأنه بيشرح لهم دي حاجة ملهاش علاقة بمكة خالص، ليه علاقة بوضع المسلمين في الجزيرة العربية كلها. ودخل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو والصحابة عشان يعتمروا، وهم داخلين مشركين مكة الزعماء قالوا لأهل مكة: بعيدوا عنهم، دول عندهم وباء في المدينة يعدوكم، عندهم طاعون. فبدأ أهل مكة المشركين يبعدوا عن المسلمين اللي داخلين يعملوا العمرة ويطلعوا على رؤوس الجبال. فقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ منكم أراهم من نفسه قوة. وشرع لهم صلى الله عليه وسلم يطلعوا دراعهم اليمين بره لبس الإحرام اللي اسمه الاطباع، وشرع لهم ان هم يجروا أو يمشوا بسرعة اسمه الرمل في أول ثلاث أشواط في الطواف. طلع الصحابة دراعتهم فبان إن أجسامهم ما فيهاش أي حاجة معدية، وبدأوا يطوفوا بالمشي المسرع القريب من الجري اللي اسمه الرمل ده. فنظر الناس فقالوا والله ما بهم من بأس، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يطوف هو والصحابة. فسيدنا عبد الله بن رواحة بدأ ينشد نشيده هم بيطوفوا: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، يا رب إني مؤمن بقيله، أعرف حق الله في قبوله. فسيدنا عمر بن الخطاب نهى سيدنا عبد الله بن رواحة أن يقول الشعر وإحنا بنطوف، فقال: أسكت يا عمر فإني أسمع. ثم قال لسيدنا عبد الله بن رواحة: قول كده: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. فبدأ يرتج الحرم بهذه الكلمة الجميلة اللي احنا بنقولها في العيد: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. وخلص صلى الله عليه وآله وسلم العمرة بتاعته، ودبح الدبايح اللي كان بيسوقها معم المدينة، وأكل أهل مكة كلهم من كرمه صلى الله عليه وآله وسلم، وقعد يومين. وفي الثالث بعتوا له زعماء مكة: خلاص انت خدت ضيافتك وقعدت عندنا 3 أيام، ارحل. فرحل النبي صلى الله عليه وسلم عائدا للمدينة في آخر سنة 7 من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، عشان تبدأ أحداث في غاية الأهمية فيما تبقى من عمر النبي عليه الصلاة والسلام. لما دخلوا علشان يعملوا عمرة القضاء، طلعوا إشاعة في قريش إن هم عندهم وباء، ابعدوا عنهم واطلعوا على رؤوس الجبال. طبعا زعماء قريش مش عايزين المشركين يختلطوا بالصحابة، لحسن يسلموا، خايفين عليهم، لحسن ينجذبوا للنبي عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة تطليع الإشاعات دليل على قلة الحيلة وضعف الحجة. الشخص الواضح القوي اللي عنده منطق بيواجه، طلعش إشاعات. وخدت بالك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لهمش ردوا على الإشاعات دي، قال لهم اللي هيوريهم منه قوة يرضي ربنا. فطلعوا دراعاتكم من الإحرام، ومن هنا جت فكرة الطباع، واجروا حوالين الحرم في أول 3 أشواط، ومن هنا جت فكرة الرمل في أول 3 أشواط، المشي المسرع شوية، كأنك بترد في الملعب زي ما بيقول، بترد بشغلك، بترد بتصرفاتك. وسيب ربنا سبحانه وتعالى يرد عنك في المجالس اللي فيها غيبة من وراك، شلل كتيرة، وللأسف عائلات كتيرة، وللأسف أشغال كتيرة. يا مصاطب، عارف قعدة المصطبة؟ قاعدين فاضيين فنتكلم على الخلق. كان الناس بتوع المانجمنت يقولوا كده، يقول لك العقول الصغيرة تتكلم على البشر، والعقول المتوسطة تتكلم على الأشياء، والعقول الكبيرة تتكلم عن القيم والأهداف. ففي أشغال فيها موضوع الغيبة والكلام على الموظفين ولابسين إيه وعملوا إيه، وليه قال كده في الاجتماع، وإيه المنظر اللي عمل بيه التقرير ده، ومش مديره اللي بيتكلم، لا الموظفين قاعدين بيتكلموا كده. والحاجات دي بتدمر مستقبل ناس من كتر الكلام ودس السم، سبب التنافسية اللي في الشغل. نفس الكلام في قعدات الأصحاب في النوادي ولا في القهاوي، نفس الكلام في قعدات العائلات لما بنتقابل جمعة ولا سبت. ما تخافش لو حد بيتكلم عليك، رد بأخلاقك الحلوة، رد بتصرف، رد بشغلك، وربنا كفيل، لأن ربنا قال والله من ورائهم محيط، يحسن صورتك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. اعمل زي ما النبي نور لك وعلمك، اللي يريهم من نفسه خير مش اللي يتكلم. لما تعمل كده إنجازاتك وأخلاقك وسندك للي حواليك هو اللي هيرد عليك، لأن الفعل صوته أعلى بكتير من الكلام. والحمد لله يا رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

وحين تركد الحياة وتجمد وتبرد حرارة القلوب ويصبح الناس أسرى أسرى بكل ما لهذه الكلمة من معنى وأبعاد، فمن ذا الذي يستطيع أن يعيد إلى الحياة بهاءها وجمالها إلا ريح الإيمان؟

0: خطاك نسيت.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء.
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة في برنامج وذكر. حلقة اليوم استمرار

الحقيقة لأنه من أراد أن يدعو إلى الإسلام ينبغي عليه أن يتبع قواعد مهمة في هذه الدعوة، مبادئ مهمة في هذه الدعوة، وما ينبغي أن ينطلق نحو الدعوة بدون زوادة من هذه القواعد. يعني من أراد أن يقود سيارة عليه أن يتبع قواعد قيادة

القاعدة الأولى تقول القدوة قبل الدعوة. يعني الإنسان يا أيها الإخوة يتعلم بعينيه أكثر مما يتعلم بسمعه، والناس إذا رأوك تدعو إلى الله عز وجل من خلال أعمالك الجيدة، من خلال سلوكياتك الصحيحة، من خلال تصرفاتك الحسنة، يتأثرون جدا ويقتدون بك، ولعلهم بدون كلام يتبعونك. إندونيسيا يا جماعة أكبر بلد إسلامي مساحة. مساحة إندونيسيا 1,920,000 كيلومتر، يعني قريب 2,000,000 كيلومتر، 2,000,000 كيلومتر مساحة هذا البلد الإسلامي. تعداد سكانه 218 مليون نسمة. المسلمون فيهم 95%. وصلها الإسلام في القرن 14. لم تصل الجيوش الإسلامية إلى إندونيسيا أبدا، ولعل الشيوخ والعلماء والدعاة ما وصلوها بقدر ما وصلها التجار. تجار المسلمين عندهم حراك

قبل الدعوة. القاعدة الثانية تقول الإحسان قبل البيان. قبل أن تحدثني في الدعوة إلى الإسلام، يا أيها الشاب، أنا أراك عازما على أن تدعو إلى الله، وهذا أمر منك حسن. قبل أن تدعو الناس إلى الإسلام،

تحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. فطالما استعبد الإنسان إحسانه، من قديم يقولون الإنسان عبد الإحسان. وأنت قبل أن تدعو الناس إلى مبدئك، إلى اعتقادك، أكرمهم، أحسن إليهم. أتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله تعالى عليه وأنذر عشيرتك الأقربين وأراد أن يدعو قومه، قال يا علي اصنع لي طعاما. بالفعل سيدنا علي صنع طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم كبار عشيرته. ثم بعد هذا الطعام أراد

أسره جماعة من المسلمين وجاءوا به مكبلا موثقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهم لا يعرفونه أنه زعيم قومهم. النبي صلى الله عليه وسلم

ابتسم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى. واليوم الثالث عاد إلى مقالته، وعاد الرجل إلى مقالته، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم

لو أردنا أن نختصر الدين بكلمة، هذا الدين يسر. فإذا أردت أن تدعو إلى الله يا أخي لا تشدد على الناس، لا تضيق عليهم، لا تقول لهذا الإنسان أنت يا أخي إذا ما صليت وما صمت وما زكيت وما حجيت والآن وفي هذا اليوم اعتبر نفسك بأنك لست من أهل هذا الدين. لا يا أخي، ما هكذا الأمر. الأمر فيه يسر وفيه بحبوحة، تدرج مع الناس شيئا فشيئا ولا تصعب عليهم الأمور. فإن الله عز وجل يقول فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الآن القاعدة الخامسة من قواعد الدعوة التربية، أو هي القاعدة الرابعة عفوا، التربية للتعرية. أنت تريد أن تزكي أخلاق الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، يعني إذا رأى شيئا يكرهه لا يقول لفلان يا فلان أنت فعلت كذا وكذا.

إذا أردت أن تدعو إلى الناس فأتهم بمواعظ فيها رقائق لقلوبهم وفيها مادة عقلية لعقولهم. اجمع بين الأمرين. شاب كان مبتلى بالزنا، نسأل الله السلام لنا ولكم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد علم به النبي صلى الله عليه وسلم، أجلسه قال: تعال، أنت ترضاه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: كذلك الناس يكرهون. قال: طيب، أنت ترضاه لأختك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: كذلك الناس يكرهون. ثم النبي

هذه قواعد خمس من قواعد الدعوة: القدوة قبل الدعوة، الإحسان قبل البيان، التربية للتعرية، والقاعدة الرابعة مخاطبة العقل والقلب معا، والقاعدة الخامسة

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، في زمن كثر فيه الكذب والخداع، وأصبح الاحتيال عند كثير من الناس ومن الجهات سبيلا للعيش، لا بد لنا أن نقف مع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقف التدبر والتعاظ نستخلص منها اللطائف التي تشتمل عليها هذه الآية المباركة، حتى نعود إلى رشدنا ونعمل بفضيلة الصدق التي باتت للأسف غريبة عن مجتمعنا. بداية انظروا معي كيف جاء الربط واضحا ومباشرا بين التقوى وبين الصدق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، للدلالة على أنه التزام الصدق في كل تفاصيل حركة الحياة عند الإنسان المسلم هو من أساسيات التقوى، وبالتالي الصدق كقيمة عند المسلم هو دين، هو إيمان، ليس خلقا استثنائيا أو استنسابيا. وهون لازم نسأل حالنا يا أخواننا، لماذا أولى الإسلام هذه الأهمية لفضيلة الصدق؟ ليه رب العالمين سبحانه وتعالى أمرنا بالتزام الصدق في كل أمور حياتنا؟ الجواب: لأن الصدق هو الأساس الذي من خلاله تتكون شخصية الإنسان وتبنى العلاقات مع الآخر. الصدق هو رأس الفضائل، هو عنوان الصلاح، وهو طريق الخلاص للإنسان. إذا لم يلتزم به تحولت الحياة إلى مسلسل من الخداع مع النفس ومع المجتمع. من لطائف هذه الآية المباركة أنها جعلت الصدق مطلبا إيمانيا طاعة لله، منه متروك لمزاجية الإنسان. بعض الناس قد تمرض نفوسهم فيرون أن فلان أو علان لا يستحق أن نتعامل معه بالصدق، وبالتالي يحولون هذا الخلق حتى يصبح تابعا لأهوائهم. لا، الأمر منه بهالطريقة. والدليل حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق، شوفوا النتائج، يهدي إلى البر، وأن البر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. العكس: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هذا الحديث شو عم يقول لنا؟ يقول: يا كل إنسان مؤمن، الصدق كفضيلة هو قيمة مرتبطة بك وليس بالآخر. انتبهوا لهذه الناحية. أنت تلتزم بالصدق تعبدا لله، طاعة لله، التزاما بأوامر الله مع كل الناس وإن لم يكونوا من أهل الصدق. لذلك قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني كذب الآخر، خداع الآخر لنا ليس سببا لأن نكون نحن من الكاذبين ومن الخادعين. وبالتالي أنت كإنسان مؤمن مطالب بالصدق مع الله وبالصدق مع النفس وبالصدق مع الخلق جميعا. من لطائف هذه الآية أيضا أنها تلفت أنظارنا وفكرنا إلى قيمة الصدق كسلوك حياتي في المجتمع، وأنه غياب هذه القيمة سيخلف آثارا سلبية كثيرة على كل الأصعدة. سؤال، خلينا نوسع الدائرة قليلا. تأملوا حال الأزواج الذين يعيشون في بيت واحد ولكن يتعاملوا مع بعضهم من خلال الكذب، كيف ستكون الحياة؟ انظروا إلى الأسر التي بنيت على الكذب أو شاع بين أفرادها الكذب، كيف انتهى الأمر بها؟ راقبوا الإنسان الذي بنى حياته على الكذب كيف يعاني نفسيا وحياتيا وفكريا واجتماعيا. شوفوا قديه في ناس للأسف تملك الكذب بهم حتى وصلوا إلى مرحلة كذبوا على حالهم وصدقوا الأمر، فانقلب الأمر عليهم وباتت حياتهم جحيما. ليه؟ لأن غياب الصدق يؤدي إلى تزييف الواقع وتزييف التعاملات، بل وأحيانا إلى تزييف المشاعر، فيصبح الشك بداخل كل إنسان هو الأساس تجاه الإنسان الآخر. طيب إذا اختفى الصدق وأصبح الكذب سيد الموقف في حياتنا وفي تعاملاتنا وفي مشاعرنا وفي تجارتنا وفي كل أمورنا، هل ممكن أن نحقق عمارة الأرض؟ هل يمكن أن نحن نؤدي الرسالة الإصلاحية والحضارية التي أمرنا بها المولى سبحانه وتعالى؟ هل يمكن أن نحقق قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هي آية تقول لنا كونوا مع الصادقين، أولا مع الله في التزاماتكم الفردية والتزاماتكم مع الآخرين، وكونوا ثانيا من الصادقين مع أنفسكم في كل أموركم وأحوالكم وظروفكم، وكونوا مع الصادقين مع الناس ومع المجتمع ومع الكون كله. ما في شيء اسمه كذب أبيض وكذب أسود، ما في شيء اسمه هون يكون صادق هون يكون كاذب. الصدق هو من دلائل حقيقة الإيمان في النفس، وهو رمز الاستقامة والصلاح وسبب النجاح والنجاة. جعلنا الله وإياكم من الصادقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الأسرار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه إلى يوم الدين. أهلا بكم ومرحبا مع أسرار الحج. تسلسلت بنا هذه الأحداث حتى وصلنا إلى المناسك الأخيرة من الحج، وجئنا إلى يوم العيد. وفي يوم العيد قلنا مطلوب منا 4 أشياء كحجيج: مطلوب أن نرمي الجمرة الكبرى فقط، هذا في يوم العاشر وشرحنا معناها وأسرارها، ومطلوب أن نذبح إما بأنفسنا أو نوكل وشرحنا أسبابها ومغزاها وارتباطها بقصة الذبيح إسماعيل عليه السلام، ومطلوب أن نحلق أو نقصر، فإذا فعلنا هذا تحللنا من ملابسنا وصارت كل محظورات الإحرام حلال علينا إلا العلاقة بين الرجال والنساء، العلاقة علاقة المعاشرة، وهذا يسمى التحلل الأصغر. التحلل الأكبر أن حتى الزوجة تحل لزوجها، لكن التحلل الأصغر إذا طبعا الذبح لا يحسب إذا فعل أمرين اللي هو الرمي والحلق أو التقصير صار تحلل أصغر، فإذا أضاف إليهما الطواف، طواف الحج وسعي الحج، فهنا صار تحلل أكبر. فاثنين من ثلاثة، إذا فعل اثنين من ثلاثة كان تحلل أصغر، إذا فعل الثلاثة كلها صار تحلل أكبر. وشرحنا معنى الرجم، رجم الجمرات ورمي الجمرات، وشرحنا معنى الذبح. مع رمي الجمرة الكبرى تنقطع التلبية ويبدأ التكبير، تنقطع التلبية لبيك اللهم لبيك، تنتهي الآن، أدينا الحج، الآن دخلنا في يوم العيد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة إلى آخر أنواع التكبير، فيكبر الحجيج ويكبر العالم المسلم كله معهم احتفاء بانتهاء حج بيت الله الحرام بأداء النسك الأعظم، وهو طواف وهو الوقوف بعرفة. فنرجم ثم نذبح ثم نحلق ونقصر، وقد شرحنا مع العمرة مغازي ومعاني الحلق والتقصير، فنكون تحللنا التحلل الأصغر. يجوز للإنسان طبعا أن يؤجل الرجم، يؤجل الذبح، من حقه أن يؤجل حتى الحلق والتقصير لكن سيبقى على إحرامه، ويمكن أن يؤجل الطواف، طواف الإفاضة والسعي، يعني خاصة مع زحمة الناس ليس بالضرورة أن نفعلها في يوم العيد، ممكن أن نؤجلها بلا حرج، ممكن أن يؤجلها إلى أي يوم في ذي الحجة، كل ذي الحجة ممكن أن يطوف فيه طواف الحج إذا ما كان مستعجل على الذهاب، فبدل ما يدخل في الزحمة يبقى، لكنه سيبقى تحلل أصغر بدون التحلل، ويلبس ثيابه وكذا لكن لا تحل له العلاقة مع النساء. إذا أردنا أن نكمل المناسك في ذلك اليوم سنطوف طواف الحج ونسعى سعي الحج، وطواف الحج مثل الطواف الذي في العمرة، وسعي الحج مثل السعي الذي في العمرة، وقد شرحت لكم معانيها وأسرارها عندما تحدثنا عن العمرة. فإذا نحن الآن فهمنا أسرار الحج ومناسك الحج. طبعا هناك بعض الأحكام المتعلقة بالطواف والسعي بالنسبة للقارن، إذا كان طاف وسعى فالسعي عليه سعي واحد، وبالتالي لأنه دخل العمرة مع الحج فعليه طوافين، طواف العمرة وطواف الحج، لكن عليه سعي واحد، إذا كان سعى في البداية يسقط عنه السعي في النهاية. وكذلك بالنسبة للمفرد اللي جاي وحده حج فقط بدون عمرة، فإذا كان طاف طواف القدوم وسعى سعي بعده، فالآن لو طاف طواف الحج لا يجب عليه السعي، يسقط عنه. إذن قاعدة بسيطة احفظوها: ما في سعي إلا بعد طواف، ما في سعي إلا بعد طواف. بالنسبة للحاج المتمتع عليه طوافين وعليه سعيين، بالنسبة للمفرد عليه طواف واحد وسعي واحد، إما يعملها في النهاية، لكن إذا طاف في البداية هذا ليس طواف حج، يسمى طواف زيارة، السعي يحسب له سعي حج، ويطوف طواف الإفاضة، يسمي طواف الإفاضة هو طواف الحج. بالنسبة للقارن إذا طاف وسعى في البداية عليه طواف فقط في النهاية، وإذا طاف فقط ولم يسعى فعليه طواف وسعي في النهاية. هذا ملخص هذه الأحكام. أما المغازي والمعاني والأسرار في الطواف وفي السعي وفي الحج فقد تحدثنا عنها وبيناها عندما تحدثنا عن أركان العمرة. ويتحلل المؤمن ويرجع يعني عنه كل ما كان حرام عليه من محظورات تصبح مباحة بالنسبة إليه. الآن هذا يوم الحج الأكبر يوم العاشر، وينتهي يوم العاشر مع المغرب، وتدخل أيام التشريق. أيام التشريق هي 3 أيام، يوم 11 ذي الحجة، يوم 12 ذي الحجة، يوم 13 ذي الحجة. فإذا 10 ذي الحجة يوم العيد وثلاثة أيام وراءه. يجوز للإنسان المسلم أن يكتفي بيومين ويترك مكة، خلاص ينتهي الحج. يقول الله عز وجل فمن تعجل في يومين، يعني اكتفى بيومين من أيام التشريق فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، والأفضل طبعا إكمالها لأن هذا كان من سنته صلى الله عليه وسلم. أيام التشريق هذه سواء اكتفينا بيومين أو ثلاثة كلها تسمى أيام التشريق. هذه أيام أكل وشرب كما يقولون، لا يجوز فيها الصيام، يكره فيها الصيام، وعند بعض الفقهاء يحرم فيها الصيام. أيام عيد وفرح بهذا الذي حدث من رحمة الله وجود الله وكرم الله بمغفرته لعباده، وهي أيام ذكر فيسن فيها التكبير. طول وقت الأيام التشريق يسن التكبير، وخاصة بعد الصلوات للحاج ولغير الحاج، ويسن التكبير في كل وقت. كان الصحابة يكبروا في الأسواق ويكبروا في الشوارع، ليس فقط في أوقات الصلوات، يكبروا على كل حال، فهذا من السنة في أيام التشريق. وكان صلى الله عليه وسلم يكبر وكان يكثر من الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا من أفعال أيام التشريق. أما الواجبات في أيام التشريق بالنسبة للحجاج فواجبين رئيسيين في كل يوم من أيام التشريق، إذا جلس يومين فهي يومين، إذا جلس ثلاثة فهي ثلاثة. أما الأمر الأول منهما فهو المبيت بمنى، لابد أن يبات بمنى نصف الليل على الأقل، إما يختار نصف الليل الأول أو نصف الليل الآخر أو أي وقت. طبعا لما نقول نصف الليل يعني نصف الوقت ما بين المغرب والفجر، فإذا كان 12 ساعة نتكلم عن 6 ساعات، إذا كان 11 ساعة بين المغرب والفجر فنتكلم عن 5 ساعات ونص. فلا بد أن يقضيها بمنى، لا يشترط النوم، فقط التواجد بمنى. المبيت بمنى واجب عند كل المذاهب إلا الأحناف، قالوا المبيت بمنى سنة وليس بواجب، لو تركه لا إثم عليه ولا فدية عليه عند الأحناف. فبعض الناس يتشددوا في قضية المبيت منى ويجعلوها قضية، يعتبر أن لو ما بات راح حج، لا هذا غير صحيح. هو في أحسن أحواله هو واجب وليس ركن، ولو فات على الإنسان يجبر بدم يفدي فدية وتكفيه هذه الفدية، فيقضيها كما ذكرت أول الليل أو آخر الليل أو أي وقت 5 ساعات ونص 6 ساعات في منتصف الليل في أي مكان في منطقة منى. بس تنبيه هنا صغير من ناحية حكم شرعي، بعض الناس يقولون إذا صار اليوم ثاني أيام التشريق اللي هو يوم 12 ذي الحجة وأدركك المغرب وأنت في منى فيجب عليك أن تبات اليوم اللي بعد، هذا غير صحيح، هذا ما له أي أساس. المبيت بمنى في اليوم 13 آخر أيام التشريق هو قرار، يعني نية، إذا كنت ناوي أتعجل خلاص حتى لو بقيت في منى بعد ذلك، وإذا كنت ناوي أتأخر ما لها علاقة بوجودي بعد المغرب أو عدم المغرب. يعني فلو أدركني المغرب بعد غروب الشمس يوم 12 وأنا في منى ما يجب علي المبيت إذا ما كنت ناوي المبيت، فهي قضية نية، فهذا غير صحيح. أنه وإذا أخرج من منى واستعجل حتى لا تصيبك ما لها علاقة، هي قضية نية فلا حرج. أيضا من باب رفع الحرج أفتت هيئة كبار العلماء جزاهم الله خيرا أن رمي الجمرات ممكن أن يتم في أي وقت من ليل أو نهار، لا يشترط أن بعد الظهر ولا يشترط أنه قبل المغرب، هذا إحراج وهذا الذي سبب موت الناس، ولا دليل عليه من الناحية الشرعية سوى فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجم الجمرات بعد الظهر، لكن ما في قول يوجب هذا ويلزم الناس بهذا. وبهذا رأي كبار العلماء، على فكرة هذا ليس رأي جديد، هذا رأي كبار العلماء من الأئمة الأربعة، بعض الأئمة الأربعة أفتى بهذا من ذلك الوقت، فهو ليس بدعة وليس قول جديد. فلا تأخذوا أنفسكم بالحرج، وأنا تعودت الحمد لله أن أخذ هذه الرخصة حتى لا نضيق على الناس وحتى لا نتعرض للخطر، فأرجم في الصباح ولا أرجم في آخر الليل يعني لا حرج، ولا أشعر بأي حرج، لأن مرة أخرى لا دليل من القرآن ولا دليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رأي كبار العلماء في السلف والخلف. فأرجو أن نخفف على أنفسنا ونخفف على الناس، ولا داعي لهذه المذابح التي تجري عند الناس كل عام. المبيت بمنى كما ذكرت واجب عند باقي المذاهب غير الأحناف، ويجوز تركه لعذر، من كان مريض، من كان عنده حاجة، من كان له ظرف، يجوز تركه بدون فدية وبدون إثم إذا كان فيه سبب يمنع الإنسان. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم استأذن، قال يا رسول الله أنا مسؤول عن سقاية الحجيج، مسؤول عن زمزم وسقاية الحجيج، فما أستطيع أبات منها، قال أبقى في مكة. جاء الرعاة اللي يذبحون الإبل والخراف، هذا موسمهم، قالوا يا رسول الله يعني ما نستطيع نبات، قال فعلوا ولا حرج. فالمسألة مخففة، يعني مسألة لا حرج فيها يعني. فأي واحد والله بمستشفى وكذا لا يلزمه فدية ولا يلزمه وليس عليه إثم ما دام هناك ظرف اضطره لذلك، وإن فدى بفدية فيعني من باب اطمئنان القلب هذا له، لكن لا يجب عليه ذلك. الأمة تشارك مع الحجيج فرحتها في هذه الأيام بثلاثة أشياء. باقي الأمة غير الحجاج لا يجوز لهم الصوم حتى يستشعروا أن هذه أيام عيد للحجيج، فلا يجوز الصوم في أيام التشريق إلا لضرورة، ويكبروا مع كل صلاة وفي كل وقت، فتشارك الأمة بالتكبير، ويسن لكل مستطيع أن يذبح عن نفسه وعن أهل بيته أضحية، بالنسبة للحاج تسمى هدي، بالنسبة لغير الحاج تسمى أضحية، تنطبق عليه نفس شروط أضحية الحاج، ويحبذ له أن يكثر من الأضاحي، وفيها أجر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ما في الأضحية شعرها وسخها كذا كل شيء فيها يوضع في ميزانك يوم القيامة، فيسن هذا ويكثر من هذا. فإذا هذا ما يفعل في أيام منى. إذا بالنسبة للحجاج مطلوب أن يباتوا بمنى، ومطلوب منهم أن يرجموا الجمرات الثلاث، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. ومن السنة التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم أن بعد الصغرى، بعد ما يرجم الصغرى كان يمشي مسافة صلى الله عليه وسلم ويتوجه نحو القبلة ويدعو دعاء طويلا، وإذا رجم الوسطى أيضا يتقدم ويتجه نحو القبلة ويدعو دعاء طويلا، ثم إذا وصل إلى الكبرى رجمها ولم يتوقف بعدها، ينطلق صلى الله عليه وسلم إلى خيمته. فإذا هذه أيام التشريق كأنها لحظات تذكر ماذا جرى، أي كرم، أي جود أكرمه الله سبحانه وتعالى على الحجاج بأن أعطاهم، فيذكر الله ويشكر الله ويؤكد عهدهم مع الله برجم الشيطان، نحن رجمناك ليس مرة وإنما مرات ومرات، حتى يتأصل هذا المعنى في النفس أننا لن نطيع، لن نتردد في أوامر الله عز وجل، لن نأتي معاصي بعد اليوم، لأن الله سبحانه وتعالى أكرمنا ومن حقه علينا أن نلتزم أوامره سبحانه. ونبات في منى حتى نكون في هذا، يعني ما بالنسبة إلينا ما زالت مشاعر الحج موجودة حتى لا تنتهي فجأة، فبالتدريج هكذا تتخفف معاني الحج ومعاني عرفة، أنه قبل أن تعودوا فجأة من هذا الموسم العظيم وهذه المشاعر الجياشة فجأة تنتقلوا إلى حياتكم العادية، يأخذنا بالتدريج، خذوا ثلاثة أيام إلى أن تعرفوا ماذا جرى لكم وتتأصل هذه المسألة في نفوسكم تستقر. ومن هنا يستحب التذكير والمواعظ والعمل الصالح والدعاء والذكر، كل شيء من أفعال الطاعات إلا الصيام مستحبة للحاج في أيام التشريق. وتنتهي أيام التشريق في يوم 12 للمتعجل، في يوم 13 تنتهي بعد أن يرجم، ويبقى فعل واحد فقط بالنسبة للحجاج وهو طواف الوداع. طواف الوداع، طواف الوداع هو بالنسبة للحاج المفرد ليس بواجب، هو سنة، وبالنسبة للمعتمر هو أيضا ليس بواجب، هذا باتفاق هو سنة. بالنسبة للمتمتع والقارن قال بعض الفقهاء وليس كل الفقهاء هو واجب، وبعضهم قال هو سنة كذلك. فإذا المسألة فيها سعة، يعني بعض الناس اضطروا أن يسافروا يذهبوا لطيارتهم بدون ما يطوفوا الوداع، فكأن مصيبة أصابتهم وكأن حجهم باطل. ما هو صحيح هذا، ما هذه مرة أخرى الحج تم، مبارك عليكم الحج وغفر لكم إن شاء الله. فطواف الوداع هو ختام هذه الأفعال. أنبه هنا إلى بعض القضايا الفقهية في قضية طواف الوداع. طواف الوداع هو آخر شيء يفعله الحاج أو المعتمر، إذا أراد المعتمر أن يطوف، آخر شيء يفعله في البيت الحرام وليس في مكة. وبالتالي بعض الناس يشددوا لا يجوز الأكل ولا يجوز شراء الطعام ولا يجوز شراء الهدايا ولا يجوز البقاء في الفندق. لا كل هذا ليس له أصل. طواف الوداع معناها ودعنا بيت الله، مش ودعنا مكة. فنودع بيت الله الحرام بأن نودع البيت، وتحية البيت كما ذكرنا هي الطواف، فنودع بالطواف. هذا هو كل المقصود. يجوز الشراء بعده، يجوز الشرب بعده، يجوز البقاء في مكة بعده من أجل الحاجات وغيرها. لكن إذا الإنسان ستطول إقامته وسيصلي في المسجد مرات ومرات، الأفضل أن يعيد هذا الطواف، لأن المطلوب آخر شيء أن يكون طواف. طب لو طاف الوداع وقامت الصلاة بعده، يصلي ولا يعيد الطواف، لأن ما يعني هو ما تعمد هذا. لو قامت الصلاة وهو في طواف الوداع، يصلي ويكمل طواف الوداع معهم. طبعا يسن بعد طواف الوداع، حتى طواف الوداع يسن بعد ركعتين سنة طواف الوداع عند مقام إبراهيم أو في أي مكان. لكن هنا كأن القلب يقول وداعا بيت الله، كم كانت أيام، كم كانت مشاعر، كم كانت أحاسيس، كم اقتربنا من الله عز وجل، كم أطعنا، كم ابتعدنا عن المعاصي، يشق علينا أن نقول الوداع. لكننا نودع بصلاة، الطواف صلاة، فنودع بهذه الصلاة وندعو الله: اللهم لا تجعل هذا آخر عهدنا ببيتك الكريم، اللهم ارزقنا حجه وعمرته مرات عديدة وأعواما مديدة. فيدعو الله سبحانه وتعالى. ولا يشترط، بعض الناس لما يخرج لازم ما يعطي ظهره للكعبة وكذا، كلها بدعة لا أصل لها. فيخرج كما يخرج باقي الناس وقلبه معلق بهذه الكعبة الشريفة. لكن الأهم هو أن يخرج من هذا الموسم ومعه معاني، معه أحاسيس، معه مشاعر، معه قلب تحرك فترك أثرا. هناك علامة أحب أن أذكرها لمن يريد أن يعرف هل تقبل الله حجه أو عمرته. هناك علامة ذكرها العلماء، جربوها. يقولون تعرف أن حجك أو عمرتك قد قبلت إذا عدت من الحج أو العمرة وصارت حياتك بعدها أقرب إلى الله. بديت تلتزم بالصلاة، التزمتي أختي بالحجاب، ابتعدتم عن المعاصي، ابتعدتم عن الذنوب، رفقة السيئة، صارت حياتكم إسلامية أكثر، ملتزمة أكثر. عندها تكون علامة على قبول هذا العمل الصالح منكم. فإذا الحج عبادة تغيير، تغيرت حياتنا في كل هذه الأيام، ما عادت حياتنا، ملابسنا تغيرت، الأشياء اللي نفعلها من تعطر وتطيب كلها تغيرت، علاقاتنا الزوجية تغيرت، كثير من الأشياء تغيرت في حياتنا، ابتعدنا، سيطرنا على أنفسنا من الجدل والرفث والفسوق والشهوات، سيطرنا على أنفسنا. هذا الموسم التدريبي الذي عشناه الآن مطلوب أن نطبقه في باقي حياتنا. فارجعوا بعد الحج والعمرة مغفورا لكم، مقبولين عند الله عز وجل، وتذكروا أن تكونوا قد تغيرتم نحو الأفضل. كونوا بنائين لحضارة، صانعين لمجد أمة، مشاركين في إتقان العمل. لا تغشوا، لا تخدعوا، لا تتهربوا من عمل، لا تتسيبوا في عمل، لا تكذبوا. أحسنوا إلى من أحسن إليكم، أحسنوا إلى الفقراء المحتاجين، بروا والديكم، صلوا أرحامكم، اعتنوا بأسرتكم، كونوا خير الناس، ولا تبطلوا أعمالكم والمغفرة التي قد حصلتوا عليها. وعندما تتذكروا هذه المعاني وهذه الأسرار لا تنسونا من دعائكم. تقبل الله منا ومنكم وجمعنا وإياكم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الفردوس، والسلام عليكم ورحمة

وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة. القصر عامر وأنا جائع. يروي محمد بن أحمد المقري في كتابه المختار من نوادر الأخبار أن المأمون العباسي أطل يوما من شرفة قصره، فرأى رجلا في يده فحمة وهو يكتب بها على جدران القصر، فقال لأحد غلمانه: انزل إلى ذلك الرجل فأمسك بيده واقرأ ما كتب وأتني به. فنزل الغلام فأدركه وقبض على يده وقرأ المكتوب، فإذا هو: يا قصر جمع فيك الشؤم واللؤم حتى يعشش في أرجائك البوم، يوم يعشش فيك البوم من فرحي أكون أول من ينعاك مرغوم. فقال له الغلام: أجب أمير المؤمنين. فقال الرجل: سألتك بالله لا تذهب بي إليه. فقال له: إنه يرانا، انظر إليه هناك. فلما وقف بين يدي المأمون قال له: ويلك، ما حملك على هذا؟ فقال له: يا أمير المؤمنين، إنه لا يخفى عليك ما حواه هذا القصر من مال، وقد مررت به وأنا في غاية سوء الحال من العطش والجوع، ولي يومان ما أكلت ولا شربت، فقلت في نفسي: لو كان هذا القصر خرابا لأخذت منه شيئا وانتفعت به. يا أمير المؤمنين أعزك الله، أما سمعت قول الشاعر: إن لم يكن للمرء في دولة امرئ نصيب ولا حظ تمنى زوالها، وما ذاك عن بغض ولا كراهة ولكن يرى نفعه بانتقالها. فقال المأمون: يا غلام، أعطيه 1000 دينار وأطعمه واسقه. وقال للرجل: هذه لك كل سنة ما دام قصرنا عامرا بناه،

فإن رأوهم في غنى وهم في غنى شكروا، وإن رأوهم في فقر وهم في فقر صبروا، أما إذا رأوا العكس سخطوا وما يلبثون أن يثوروا، فإن الظلم مؤذن بخراب العمران كما يقول ابن خلدون. في عام الرمادة جاع الناس، ولكن أحدا لم يتسخط على عمر بن الخطاب، لأنهم رأوه جاع كما جاعوا وقد قرقعت بطنه وهو على المنبر، فقال لها مخاطبا: قرقعي أو لا تقرقعي فلن تشبعي حتى يشبع فقراء المسلمين. الناس مفطورون على حب أوطانهم وحكامهم، ولكن لهم حاجات وكرامات، فمتى لم يحصلوا على حاجاتهم ولم تراعى كراماتهم انقلبت أحوالهم وفسدت عليهم فطرتهم. ما ينفع الجيش القوي المواطن الذي لا يجد رغيفا، والمشرد الذي لا يجد مبيتا، والمريض الذي لا يجد سريرا في مستشفى؟ الناس قبل أن يكونوا مواطنين هم ناس، فالله الله في الناس.

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للمجد أن يخرج من قرقوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع المسلسل الدرامي الملف السري.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: في ثلاث كاميرات مش شغالات، ليش مش شغالات؟
3: هاي استنى يابا شوي شوي شوي يابا، بديش بك الوصلات.
2: ما في تنتين كان عطلانات، وقلت لك صلحهم من اول.
3: يابا مش خربانات، انا جبت وصلات وهيني قاعد بشبك. ها هاي هذه اشتغلت
2: والتانية اشتغلت، لا ارجع تشوشه.
3: استنى يابا شوية، طول روحك.
2: حاضر يابا حاضر. اها اشتغلن
3: كله تمام يابا؟
2: خلص 100%. مش هذا ابن طلال النص اللي جاي؟
3: هو يابا هذا.
2: ايش بوكلوا هدول؟ السنة اللي فاتت كان شبر. الله اكبر.
3: بتكش يوم يكبروا يابا الناس.
2: والله العمر بجري يا بني.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
4: كيف حالك يا عم ابو حسام؟
2: الله يسلمك يا بني.
4: كيف حالك يا حسام؟
3: تمام، انت طمني، ايش اخبارك؟
4: والله هين الحمد لله.
2: تفضل يا بني، بدك اشي؟
4: انا يا عم ابو حسام جاي اسال عن شغل، اذا في عندك شغل.
2: جاي تشتغل عندي وسايب ابوك؟
4: معلش يا عم ابو حسام، انا راسم خريطه لمستقبلي وبسمحش لاي واحد يخرب لي اياها.
2: اها يعني انت تخصص جغرافيا يا بني؟
4: لا مش قصدي يا عم، قصدي انا عامل خطوات لتحقيق طموحي، والخطوات الاولى ان انا اشتغل واعتمد على نفسي.
2: والله عفان عليك.
3: طب ليش ما تشتغل عند ابوك ويعلمك الصنعه؟ بتاكل ذهب من وراها.
4: معلش انا هواياتي وتوجهي بيختلف عن ابوي شوي.
3: يعني ايش توجهك؟ تيجي تشيل شيبس وسمن وبسكوت عنا؟
4: هذه مرحله انتقاليه اخو حسام، انا متجهن عشان اضلني طول عمري اشيل سيرج وسمن، لانه الخارطة اللي انا رسمتها مش موجود فيها ان انا اكون عبد عند واحد.
3: اها والله فعلا انت بترسم على رئيس. شوف يابا شوف ايش بتقدر تشغله.
2: ايش يا بني؟ تشتغل جراحة مخ وعصاب ولا مهندس طيران ولا عالم درة؟
4: معلش من حقك يا عم تتريق علي، انت قد سيدي وبحترمك، بس صدقني انا جاي هين اركن على نفسي.
2: طيب يا بني، ابوك موافق انك تشتغل عندي؟
4: انا تمرضت على ابوي قبل ما يجي، والتمرد هاد اول خطوة في تحقيق الطموح.
2: اها في واحد يا بني بتمرد على ابوه بشوف الخير؟
4: يا عم ابو حسام معلش، انت شكلك زي ابوي دقة قديمة مش حقدر اوضح لك.
3: مالك الواي، احكي عدل مع عمك ابو حسام.
4: انا اسف اسف يا عم ابو حسام. في النهاية في عندك شغل تشغلني؟ والله اعجبك
2: الشغل يا بني. عندي مش ساعة وساعتين، بدك تيجي الساعة 9 الصبح وتروع على 9 في الليل.
4: موافق يا عم، مرحلة انتقالية هاد لازم اتحملها،
2: بس في لي شرط.
4: تفضل يا عم.
2: قصة التمرد هاد عند ابوك مش عندي.
4: لا لا لا، في المرحلة الانتقالية انا بتمردش.
2: خلص من بكرة بتيجي الساعة 9 الصبح وعلى الميعاد، اوعك تتأخر دقيقة.
4: انا جاهز من هالجيت يا عم.
3: خلص يابا مدام جاهز طلعوا على السدة، وفي عندنا شغل كتير خليه يشيل ويعتل.
2: تقدر تعتل؟
4: كمرحلة انتقالية بقدر اتحمل العتل.
2: وانا يا بني كمرحلة انتقالية فيش عندي مشكلة تطلع تعتل من الحين.
5: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: حضرتك الاخ علوش؟
6: صحيح، تفضل يا خدمة.
5: والله دلوني عليك من اخر البلد.
6: حبيبي الله يرضى عليك، انا مش فاضي، هات من الاخر. بدك تصلح المسجل ولا بدك تبيعه ولا بدك تشقفه؟ ايش اللي بدك اياه؟
5: لا لا بدي اصلحه، انت بتعرف في اجتياحات وفي حرب وبدي اكون على السمع.
6: حرب مين يا زلمة؟ والله اللي بسمعك بقول حرروها.
5: ارجوك اوعك تلك في المقاومة، حط ايدك على راسك لما تحكي على المقاومة.
6: والله اهلين، مالك يا حبيبي مالك فايع، ايش قصتك انت؟
5: مش عاجبك ما انت الشيحات وحروب، بدكو كرامة ببلاش.
6: ولك هو في حد لك في المقاومة ولا لك في الكرامة؟ انت ايش قصتك؟
5: لا شايفك مش عاجبك، يعني انت بتفكر دم الشهداء هذا بروح هدر؟ وبتفكر الخمس ست الاف الاسير اللي في السجن ضيعوا شبابهم ببلاش؟ هدول التاج على راسك سامع؟
6: ولا انت تتعامل معي كأنه انا عميل؟ وحد الله يا زلمة، خد مسجلك وبديش اصلح لك، اطلع برا.
5: يا خسارة على الشباب اللي بتستشهد عشان انت تعيش. فعلا انا اجيت على العنوان الغلط. سلام.
6: مع 60 قلعة اقلب. بتلاقي أخوه معي كلاشين ولا معه مسدس وجاي يشخص له على حساب أخوه. والله لين
4: وين يا أبو بدر؟ وين امبارح ما شفت كاش في البرج؟
0: انت عارف اللي فيها يعني.
4: اها رجل اعمال يا عمي، وسرك في بير ما بتحكوش لحدا.
0: المثل بقول يا نظير، دار على شمعتك بتجيد.
4: بس دير بالك يا ابو بدر، اذا ضليتك تسيب شغلك في البرج وتطلع هان وهان رزقتك بتطير، وفي 100 واحد بستنى شغلانتك.
0: لا يا كبير، عامل حسابي تقلقش عليا.
4: طيب ابو بدر بدك مني اشي؟
0: حبيبي يا نظير، المهم كيف انت وكيف البرج عندك؟
4: لا يا معلم تقلقش، كله تحت السيطرة، فيش حدا بيطلع وبنزل الا كله موثق عندي يا معلم.
0: ايوه يا نظير، الشغل هيك بده اصلا، والمعلمين الكبار اللي فوق بدقوا على الشغلات هادي، وانت فاهم يا نظير ايش يعني معلمين.
4: عيب، كيف مش فاهم؟ واحنا بنقدر نلعب بدنبنا اقبال المعلم اللي فوق؟
0: حبيبي حبيبي يا نظير.
7: كيف المعنويات هلقيت؟
8: لا كنا وين وصرنا وين؟
7: أكم من جزء هلقيت وصلت؟
8: الجزء الثالث إن شاء الله.
7: استمر في الحفظ واحفظ المصحف أحسن لك من الدنيا كلها.
8: إن شاء الله ربنا بيقدرني وبحفظه. إيش بدي أقول؟
7: قول يا أسامة.
8: وقتيش أنا بدي أطلع رابط؟
7: بدري بدري لسه.
8: كيف بدري؟ مش اتدربت؟ هات لي أي شقفة بفكها وبركبها.
7: والله عارف إنك أنت أسد، بس ضايل لآخر تمرين إلك وخلص، يعني إن شاء الله الشهر الجاي بتكون جاهز.
8: إن شاء الله، والله على نار بستنى.
2: أجا النكبة، أجا غراب البين، أسكر شركتي، أسكر محلاتي عشانه.
9: مين يابا؟
2: طلع في الكاميرا، قاعد بتقصوى.
9: قصدك أبو بدر يابا؟
2: يا راجل هذا كأنه جايب مفك وبلعب في مخي، قاعد بده أخبار أمريكا مني، وأخبار سد النهضة مني، وأخبار ليبيا مني، وأخبار العراق مني، وأخبار الشهداء والأسرة كمان. مين زقوا علي هذا؟ أنا بتدفهم إذا الجزيرة يا عم زقا علي يخضوا عندهم. لا وش النكبة الجديدة؟ بده يجيب لي 5 كيلو جناحين ويجي يقعد 3 أيام يحيح عندي، بدي اقص ايدي اذا كان ما هذا جاسوس.
9: يابا اسمع، انا عندي حل.
2: هو هذا له حل؟
9: بس قبل ما يجي يابا اسمعني كويس.
2: ايش قول؟
9: مش كل مره يابا لما يجي بضل يقول لك اي خدمه وزنخ دمه عليك.
2: طيب
9: في عندنا يابا في المخزن حوالي 80 كيس طحين وحوالي 30 كيس سكر، وفي كمان 50 تنكه زيت و50 جلن سيرج من الكبار و20 كيس ملح من الصغار. لما نيجي قل له طلحني على السد يابا، تقريبا حيقعد فيه 3 أيام.
2: الله هي قولتك، خليه بعديها يحرم يخش الشارع.
9: خلاص يابا، هيو أجا.
0: السلام عليكم يا عم أبو حسام.
2: يا هلا ورحب حبيبي يا أبو بدر. الشارع نور والمحلات نورت.
0: والله إني مستغرب منك يا عم أبو حسام، إنك مبسوط وكل ما باجي عليك بتبقى لاوبوزك.
2: لا والله مش عشانك، بس عشان التجار والدين وشوية مشاكل في الشغل. وبعدين كيف بدك اياني ما اكونش مبسوط وانت وعدتني تجيل 5 كيلو جناحين ونسهر مع بعض؟ والله شكلك بطوخ كلام على الفاضي، جاي ترطب ايديك وديك فضيات.
0: والله يا عم ابو حسام، الزلمة قال لي كل الجناحين عندهم جناحهم مكسرات، بس وعدني بعد بكرة ان شاء الله راح يجيب جناحين كبار وطازة.
2: يلا يا سيدي انا كنت امزح معاك بس.
0: يلا بعين الله يا عم ابو حسام. كيف حالك يا حسام؟
9: يا هلا يا ابو بدر نورت.
0: بس ايش بدي اقول يا حسام، سيارتك بدو ولا ترخيص؟
9: لا انا بقدرش امشي الا قانوني مرخصة.
0: والله يا حسام ما بتعرف تعون المقاومة كلهم مرخصين ولا بودي.
2: افتح له يابا علبة ستار وقوم شوف شغلك.
0: ما تغلبش حالك يا عم ابو حسام، اصلي بدي اقوم مستعجل.
2: لا يا زلمة وين، احنا لسه ما شبعناش منك.
0: لا حبيبي يا عم ابو حسام، اصلا انا مريت عليه قلت اسلم عليكم علشان في ناس طالبين مني شقة للاجار.
2: انت اشرب العصير وخلينا ندردش مع بعض.
0: لا حبيبي يا عم ابو حسام، بدك مني اي خدمة؟
2: الله يسعدك،
10: يلا السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
10: ايش بدي اقول يا عم ابو حسام؟
2: يا روح عمك ابو حسام قول.
10: بتحتاج مني اي خدمة اي مساعدة انا موجود يا عم ابو حسام.
2: والله خجلان منك يا ابو بدر، خجلان كتير.
10: ايه لا يا عم ابو حسام، انت بس اشير انا بالامر.
2: بينك الله يا ابو بدر، في حواليك من كيس طحين بس بدي غلبك، طلعنا على السدة كيس صغار بنحمل بالايد.
10: ايه ولا يهمك يا عم ابو حسام، بس انت قول لي وين محطوطين.
2: هذاكن في المخزن هناك، ووراهن في كمان كيس سكر اخفاف بتشيلهن برو طلعهن فوق.
10: ايه سكر كمان؟
2: وغير السكر في كمان تنك الزيت جبناهن جديد طلعهن معاك.
10: زيت؟
2: وفي كمان شوية سيرج وشوية ملح. حبيبي حبيبي يا بدر، ما بتعملهم كلهن الا بتكون كوباية الشاي جاهزة خمس دقايق كلهن.
10: ايه ولا يهمك يا عم ابو حسام، بس اذا خمس دقايق يلا مش مشكلة.
2: بس قبل ما تروح خذ معك جنية الستار،

0: قدمنا لكم الملف السري.
1: الملف السري،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.
3: تستمعون إلى صوت الحق.

غيرتنا غزة، غيرتنا كثيرا. نحن مدينون لغزة بهذا التغيير الذي أحدثته فينا. لم نعد نرى الأشياء

نريد. سنحبهم أكثر ونخبرهم أنهم رائعون وأنها ليست نهاية الدنيا، لا لأجلهم فقط بل لأجلنا نحن أيضا. فلن يكبر كل الصغار ولن يتخرج كل المتفوقين، هناك أحداث مفاجئة، ولن تنفعنا بطاقة العلامات إذا مات أحدهم قبلنا، ولن نترك ذكرى حلوة في أذهانهم عنا إن نحن متنا قبلهم. قليل من الحب خير من كثير العلامات. لن نخاصم الزوجات والأزواج بهذا العناد ويباسة الرأس، لن نغلف حبا بقشرة من القسوة سعيا لانتصار للكرامة. فمن يدري من يقف على جثمان الآخر مودعا. لن تفيد الدموع وقتها، فإن كنت الميت أولا فقد تركت وراءك جرحا، وإن ماتوا قبلك فقد فات أوان عقد الصلح، وستشيعهم إلى قبورهم مجروحين. سنعيش حياتنا بحثا عن طمأنينة وستر، لا بحثا عن تميز وانتصار. سنحترم النعم بعد اليوم، فقد عرفنا أن الإنسان حين يكون في زحمة من النعم ينسى أنها نعم وتستحق أن نشكر الله تعالى عليها. من كان منا يتوقع أن يرى الناس عطشا، من كان منا يتوقع أن يصبح العثور على رغيف خبز فوزا عظيما. شربة ماء ورغيف، ما أبسط هذه الأشياء وما أعظمها عند من فقدها. فاللهم لا تعلمنا قيمة النعم بفقدانها. لن نشكو بعد اليوم ضيق البيوت وصغرها، فما دام البيت ساترا وجامعا وواقفا على قدميه لم ينزل فوق رؤوسنا ولم ينتشلون من تحت ركامه أشلاء أو جرحا، فهو والله قصر كبير. لن نشكو أثاثا لم نغيره منذ سنة وستائر ليست على الموضة، ففي الحياة أشياء أكثر قيمة يجب أن يلتفت المرء إليها. لن نخاصم أو نشاحن قريبا أو صديقا أو جارا أو زميلا في العمل. أصبحنا نخجل أن يكون لنا معارك غير معركتهم، صرنا نستدفه أن نحرق أعصابنا في نزالات لا الفائز فيها يستحق التتويج ولا الخاسر يستحق العزاء. بسالة في غير موضعها ووجع في غير ساحته، وإنما يعرف المرء بمعاركه. لن نعصي الله تعالى بذات الجرأة التي كنا عليها من قبل. كنا نحسب الموت بعيدا جدا، وأن معنا وقتا، وأن أوان الغرغرة شاسع، ولكننا عرفنا الآن أكثر من أي وقت مضى أن الإنسان لا يدري متى تنسدل ستارة حياته على مشهد لم يكن يتوقع أنه الخاتمة، وأن قلة من الناس سيهرمون حتى تغرغر أرواحهم في حناجرهم وقد بلغوا من العمر عتيا. إن للموت خطفات مباغتة. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة. مدينون نحن لغزة، مدينون كثيرا لغزة، لقد أحيانا

0: عن بلاد الصبح يتنفس بهوى الأرض الطاهرة، ومع حبات اللآلي تزين جيد أشجار الزيتون، يولد الفجر وتهب أنسام الوفاء في ذكرى الطيبين الخالدين، وتصدح أطيارنا في فرقة الرباط تجدو وتغني لفلسطين أحلى وطن. لا وطن. لا
1: وطن. إلنا وطن أحلى وطن، وحب ملك القلوب ما نفترق عنه أبد، وعن حب ما بنتوب، مثل النبع وصفة، مثل الصبر ودفة، واسمه سكن فينا وجوه القلب.

مستمر متألقون بكم ومعكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر أثير الموجات 103.5 و105.3 و90.5 ميجا هرتز FM.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، من حكم ابن القيم رحمه الله تعالى: فرغ خاطرك من الهم بما أمرت به، فرغ خاطرك لما أمرت به، ولا تشغله بما ضمن لك. يعني اهتمامك وتفكيرك وجهدك وسعيك لتكن هذه جميعا لما أمرت به من معرفة الله وعبادته والعمل الصالح، ولا تشغله بما ضمن لك، فإن الرزق والأجل قرينان مضمونان، فما دام الأجل باقيا كان الرزق آتيا. قضية خطيرة جدا، معظم الناس مشغولون أشد الانشغال، بل يقعون في المعاصي والآثام من أجل شيء ضمن لهم، وينسون ويغفلون عن علة وجودهم في الدنيا وعن غاية وجودهم. وقد ذكرت في لقاء سابق أن طالبا في مدرسة داخلية مكلف بشيء واحد، هو أن يدرس، له قاعة مطالعة في مكتب عامرة، في جو هادئ، في تكييف، في إضاءة جيدة، وفي وجبات غذائية من أعلى مستوى تقدم في الأوقات الدقيقة. هو ترك مهمته الأساسية وهي الدراسة، وتفقد المطبخ من حين لآخر، وسأل عن جاهزية الطعام وعن نوع الطعام وعن مكونات الطعام ومتى سيقدم الطعام وما الكمية التي سيقدم بها الطعام. هذا طالب أحمق، انشغل بما ضمن له وترك ما كلف به. فأنت في الدنيا مكلف بعبادة الله، مكلف بمعرفته، مكلف بطاعته، مكلف بالعمل الصالح، والدنيا ضمنت لك، لكن أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. أخواننا الكرام، طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا، والجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا. فتأمل، تأمل حال الجنين يأتيه غذاؤه وهو الدم من طريق واحدة هي السرة، علاقته بالغذاء من طريق واحدة هي السرة، فإذا خرج من بطن أمه وانقطعت تلك الطريق فتح له طريقان اثنان، وأجرى الله له فيهما رزقا أطيب وألذ من الأول، لبنا خالصا سائغا. قطعت السرة وجاء الثديان، فإذا تمت مدة الرضاع وانقطعت الطريقان بالفطام فتح الله له طرقا أربعة أكمل منها: طعامان وشرابان، فالطعامان من الحيوان والنبات والشرابان الماء واللبن وما يضاف إليهما من المنافع والملاذ. فإذا مات وانقطعت عنه هذه الطرق الأربع فتح الله له سبحانه وتعالى إن كان سعيدا طرقا ثمانية، هي أبواب الجنة الثمانية، من طريق واحد إلى طريقين إلى أربعة إلى ثمانية. أخواننا الكرام، هناك حديث قدسي لا تستطيع إذا قرأته إلا أن يقشعر جلدك: ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض عبدي المؤمن. يكره الموت وأنا أكره مساءته، يعني أعد الله لك بعد الموت حياة لا توصف. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، بكل ما في هذه الكلمة من معنى، عند ربهم يرزقون. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون. لذلك المؤمن حينما يأتيه ملك الموت، يأتيه ملك الموت بأحب الأشخاص إليه، فإذا رأى مكانه في الجنة يقول لم أرى شرا قط، ينسى كل ما سيق له من مصائب. وأما الكافر إذا رأى مكانه في النار يصيح صيحة لو سمعها أهل الأرض لصعقوا، ويقول لم أرى خيرا قط. قد يكون في دنياه غارقا في الملذات والنعيم. لذلك في بعض الأحاديث الشريفة: ألا يرب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة، ألا يرب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة، ألا يرب مكرم لنفسه وهو لها مهين، ألا يرب مهين لنفسه وهو لها مكرم. والبطولة لمن يضحك آخرا. يولد الإنسان وكل من حوله يضحك وهو يبكي وحده، فإذا وفاه الأجل كل من حوله يبكي، فإذا كان بطلا يضحك وحده. يعني أحيانا الإنسان بيكون تنتظره سعادة لا توصف إذا أمضى حياته في طاعة الله وفي القرب من الله وفي خدمة الخلق. وأنا أقول لكم أيها الإخوة، وعدت هذا القول مرات ومرات، إن لم تكن طرفا في مؤامرة قذرة هدفها إفقار المسلمين أو إضلالهم أو إفسادهم أو إذلالهم أو إبادتهم، فأنت من سعداء الدنيا والآخرة. إذا كان طريق القوة سالكا وفق منهج الله يجب أن تكون قويا، وإذا كان طريق الغنى سالكا وفق منهج الله يجب أن تكون غنيا، لأن خيارات القوي والغني في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى. أما إذا كان طريق القوة سالكا على حساب دينك وقيمك فالضعف وسام شرف لك، وإذا كان طريق الغنى سالكا على حساب مبادئك ودينك وقيمك فالفقر وسام شرف لك. العبرة أن يأتي الموت وأنت عابد لله، مطبق لأمره، ثابت على مبادئك وقيمك. أيها الإخوة، الرب سبحانه وتعالى لا يمنع عبده المؤمن شيئا من الدنيا إلا ويؤتيه أفضل منه وأنفع له. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل طرح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. فما من شيء يأخذه الله منك إلا يعوضك خيرا منه في دينك ودنياك. لذلك ورد في بعض الأحاديث القدسية الصحيحة أن يا داود مرضت فلم تعودني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ أي أن الله حينما يأخذ من المؤمن بعض صحته يعطيه أضعافاً مضاعفة من القرب. إذن ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. وإذا كشف لك الحكمة في المنع انقلب المنع عين العطاء. وإذا كنت في العناية المشددة ويضيق عليك وتحاسب على كل كلمة وكل نظرة، فاعلم أنك من المقربين وأنك في العناية المشددة. وإذا كنت في أعلى درجات القوة والدنيا بين يديك ولم يكن الله راضيا عنك، فهذا أكبر عقاب يناله الإنسان من الله. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. قال لا يمنع الله عبده المؤمن شيئا من الدنيا إلا ويؤتيه أفضل منه وأنفع له. ما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. لذلك من حكمة الله جل جلاله قد يصيب الإنسان في خريف عمره متاعب كثيرة. هذه المتاعب لها هدف تربوي، أن ينزع من قلبه حب الدنيا وأن يتعلق بالآخرة. الله عز وجل يمنع عبده المؤمن الحظ الأدنى الخسيس ولا يرضى له إلا بالحظ الأعلى النفيس. يمنعه الحظ الأدنى الخسيس ويعطيه الحظ الأعلى النفيس. يعني طفل يلهو بالرمل، يؤخذ منه الرمل ويعطى له اللؤلؤ، وفرق كبير بين الرمل واللؤلؤ. لكن العبد لجهله بمصالح نفسه وجهله بكرم ربه وحكمته ولطفه لا يعرف التفاوت بين ما منع منه وبين ما ذخر له. لذلك ورد في بعض الكتب أن إنساناً يحب أكلة نفيسة، فإذا قال له الطبيب هذه الأكلة ينبغي أن تمتنع عن تناولها. يا نفس لو منعت من أكلة تحبينها من قبل طبيب، لا شك أنك تمتنعين عنها. أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذا الله عز وجل منعك من شيء وحرم عليك شيء وأنت لا تعبأ وتقترف هذا الشيء، ويأتي طبيب يحمل شهادة عالية يقول لك إياك والملح، إياك والمواد الدسمة، إياك وهذه الأكلة فهي قاتلة، تمتنع فجأة، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذن ما أكفرك، ما أكفرك أن تخشى إنساناً ولا تخشى خالقاً، أن تثق بتوجيه إنسان ولا تثق بتوجيه خالق الأكوان. قال ما أكفرك، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ أيكون وعد الطبيب أشد عندك من وعيد الله؟ إذن ما أجهلك. فالذي يعصي الله يدمغ بالجهل وبالكفر. إذن والعبد لجهله بمصالح نفسه وجهله بكرم ربه وحكمته ولطفه لا يعرف التفاوت بين ما منع منه وبين ما ادخر له. أحياناً ملك يطلب من معلم أن يعلم ابنه، الملك في ذهنه أن يعطي هذا المعلم بيت كبير ومركبة فارهة، ملك كل شيء في ملكه. هذا المعلم أفقه ضيق جداً، طالب الابن بالأجرة، قال له كم تريد على الدرس؟ قال له 1000 ليرة. قال له 1000. الملك سيعطيه بيتاً ومركبةً، وهذا الإنسان طلب أجرته. فلما الإنسان بيعمل عمل صالح ويطلب عليه أجراً يريد الله ألا يجعل لهم حظاً في الآخرة. قال هذا العبد إذا جهل ما أعد الله له وطمع في الدنيا، قال بل هو مولع بحب العاجل وإن كان دنيئاً، وبقلة الرغبة في الآجل ولو كان علياً. الآية الكريمة: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، احتقارا لهم. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ولو أنصف العبد ربه وأن له بذلك لعلم أن فضله عليه فيما منعه منه في الدنيا، لعلم أن فضل الله عليه فيما منعه من الدنيا ولذاتها ونعيمها أعظم من فضله عليه فيما أتاه منها. كلام دقيق. فضل الله علينا فيما منعنا من الدنيا أكبر بكثير من فضل الله علينا فيما أعطينا. قد تعطى الدنيا وتكون سبب الهلاك. لذلك الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. هل كان يحب فرعون؟ آتاه الملك. هل كان يحب قارون؟ آتاه المال. والملك آتاه أيضاً لسيدنا سليمان، وآتى المال لسيدنا عثمان. هذه الدنيا ليست مقياساً، لا تكريماً ولا عقاباً. قال ما منعه إلا ليعطيه، ولا ابتلاه إلا ليعافيه، ولا امتحنه إلا ليصافيه. ما منعه إلا ليعطيه، ولا ابتلاه إلا ليعافيه، ولا امتحنه إلا ليصافيه، ولا أماته إلا ليحييه، ولا أخرجه من هذه الدار إلى دار أخرى إلا ليتأهب منها للقدوم عليه وليسلك الطريق الموصلة إليه. وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أيها الإخوة، من عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس، وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذه قضايا أيها الإخوة خطيرة جدا في حياتنا، يجب أن نعرفها، لأننا إذا عرفناها جاءت حركتنا في الحياة صحيحة. أحياناً تكشف لك الحقيقة فينعكس المقياس. راكب دراجة وأمام طريقين، طريق نازل رائع معبد محفوف بالأشجار، طريق صاعد ترابي في أكمات وفي عقبات وفي صخور وفي حر. كل معطيات الواقع تدعوك إلى الطريق النازل، المنطق والذكاء والوضع والبيئة والواقع والمعطيات كلها الطريق النازل. لوحة صغيرة يشار فيها إلى أن هذا الطريق النازل تنتهي بحفرة ما لها من قرار، فيها وحوش كاسرة جائعة، وأن الطريق الصاعد تنتهي بقصر منيف فيه ما لذ وطاب. هذه اللوحة الصغيرة ألا تعكس القرار؟ تعكسه 100%. فالإنسان حينما يعرف الحقيقة يسلك الطريق الذي يراه الناس غير سليم. لذلك قالوا: إن لم تتهم بالجنون من المجانين فلست بمؤمن. إن لم تتهم بالجنون بس من المجانين فلست بمؤمن، والمجنون من عصى الله. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

أفينقص من رزقك شيء قدره الله؟ فقال الرجل: لا. فقال الإمام: أفينقص من

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلوبه من بعد
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا أيها الفضلاء الكرام، وهذه حلقة جديدة نتناول فيها مجموعة جديدة من الاستشارات والاستفسارات والأسئلة الشرعية التي ترسلونها عبر الأثير. في السؤال الأول يقول صاحبه: هل فعلا إن المغضوب عليهم والضالين هم اليهود والنصارى؟ يسأل عن الدليل. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب في قول الله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة، قال تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الآية تفيد بأن هناك فريقين من الناس، فريق غضب الله عليهم وفريق ضلوا. ومن تتبع القرآن العظيم فإنه يجد أخص أوصاف اليهود الغضب. الدليل قال الله تعالى: فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين في سورة البقرة. وقال تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله في سورة المائدة. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. ومن تتبع أيضا آيات القرآن الكريم يجد أن أخص أوصاف النصارى الضلال. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فسورة الفاتحة في الحقيقة تقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: قسم أنعم الله تعالى عليهم وهم أهل طاعته وطاعة رسوله، وهم المشار إليهم بقوله تعالى في آية أخرى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقسم مغضوب عليهم، دلت الآيات أن على رأس هؤلاء اليهود عرفوا الحق وعدلوا عنه، ومن كان هذا وصفه فقد استحق الغضب من الله تعالى. القسم الثالث قسم ضالون، وعلى رأس هؤلاء من خلال تتبع آيات القرآن الكريم النصارى الذين فقدوا العلم وهاموا في الضلال. لذا فإنه من الواجب علينا أن نعلم ونعمل، هذا هو سبيل المؤمنين. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويجب علينا أن ندعو الناس جميعا إلى العلم والعمل معا لهدايتهم إلى الصراط المستقيم. هذا والله تعالى أعلم. في السؤال التالي: زكريا عليه السلام صدق كلمة الله تعالى، هكذا قال القرآن الكريم، فما هي كلمة الله وما معنى ذلك؟ نعم، يقول الله عز وجل في حق سيدنا زكريا عليه السلام: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. زكريا عليه السلام سأل ربه أن يهبه ذرية طيبة. قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. جاءته البشارة من الله تعالى عن طريق الملائكة، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، أي مصدقا بعيسى عليه السلام، لأن الله تعالى خلق سيدنا عيسى عليه السلام بكلمة كن، فهو كلمة الله تعالى. وأصلا إن زكريا عليه السلام لم يدعو بهذا الدعاء إلا بعد أن رأى كيف حملت مريم ووضعت، وظهر من خلال ذلك قدرة الله تبارك وتعالى وآية من آيات الله، فدعا ربه أن يهبه مولودا على كبر سنه، ومع أن امرأته كانت عقيما أو عجوزا كما قيل. فالله تعالى بشر زكريا عليه السلام بيحيى عليه السلام، والذي من صفاته أنه مصدق بعيسى الذي خلقه الله تعالى بكلمة كن. قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. بذلك يكون سيدنا عيسى أو سيدنا يحيى أول من آمن بعيسى عليه السلام. أما من المقصود بقول الله سبحانه وتعالى مصدقا بكلمة من الله، هل هو يحيى أم هو والده زكريا عليه السلام؟ قال بعض المفسرين هو يحيى عليه السلام، والقول الراجح في المسألة والله أعلم أنه يحيى المولود هو الذي صدق بكلمة الله تبارك وتعالى. هذا ما يدل عليه ظاهر الآية، والله تبارك وتعالى أعلم. في السؤال الثالث: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أنا في هذه الحلقة وفي الحلقة السابقة جمعت ما وصلنا من أسئلة تتعلق بكتاب الله تبارك وتعالى مباشرة. قال تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. من يخاف وعيد من؟ هنا السؤال، آية غير واضحة بالنسبة لي. طبعا هذه الآية في سورة قاف، ومعناها بلغ رسالة ربك، فإنما يتذكر من يخاف الله ووعيد الله ويرجو وعده، كما قال الله تعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وكقوله سبحانه وتعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. في آية أخرى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. في آية ثالثة: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لهذا قال الله تعالى هاهنا: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. كان قتادة رضي الله عنه يقول: اللهم اجعلنا مما يخاف وعيدك ويرجو موعودك يا بار يا رحيم. الله تبارك وتعالى إذن يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغ رسالة ربه، والذي ينتفع من القرآن هو الذي آمن بالله واليوم الآخر وخاف وعيد الله وطمع في وعد الله تعالى. في المقابل هناك من يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم فهم لا يتعظون ولا يخشون ولا يريدون هذا الطريق كله والعياذ بالله. هذا والله تعالى أعلم. في السؤال التالي: مسلم يتلفظ بألفاظ تتعارض مع أصل الدين وعقيدة التوحيد، ينكر بعض الأحكام المذكورة في القرآن الكريم، يسأل يقول: ما حكمه شرعا؟ والجواب معروف معلوم لدى طلاب العلم، فكل من ادعى أنه مسلم ثم أنكر نصا قرآنيا وقامت عليه الحجة فإنه يكون مرتدا. طبعا يكون مرتدا بعد إزالة شبهته إن وجدت، بعد التيقن من أنه يعرف أن ما ينكره هو كلام الله تبارك وتعالى. ومن اعتقد ما يخالف نصا قرآنيا قطعي الدلالة غير قابل للتأويل فإنه يكون مرتدا. طبعا يستتاب، تزال شبهته إن كانت لديه شبهة، وإلا يحكم عليه بحكم الكفار. أما إذا كان النص ظني الدلالة، يعني مما تختلف فيه الأفهام والاجتهادات، فلا يحكم بكفر المخالف فيه. وإليك مثال أو نموذج: الإسراء، ثبت في مطلع سورة الإسراء في آية قطعية الثبوت قطعية الدلالة، فمن أنكره فقد كفر. أما المعراج فقد تمت الإشارة إليه في سورة النجم، فمن أنكره لم يكفر لأن الإشارة إليه لم تكن قطعية الدلالة. رجم الزاني المحصن لم يثبت في القرآن الكريم، فمن أنكره لم يكفر وإن كان أتى إثما أو منكرا. من أنكر رؤية الله عز وجل يوم القيامة لشبهة قامت في رأسه لم نكفره حتى نبين له ما يقول الله سبحانه وتعالى وما يقول القرآن في هذه المسألة، وهكذا في كثير من المسائل، والله تعالى أعلم. إلى هنا أيها السادة الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، يتجدد لقاؤنا إن نفس الله تعالى في آجالنا. السلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة.

0: دائما معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، والخلق الذي نتناوله اليوم الاعتراف بالخطأ والاعتذار. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى التواب الحسيب، والتخلق باسم الله التواب هو بأن يسارع الإنسان إلى التوبة والندم والاعتراف بالخطأ، ويعتذر ويطلب الصفح والعفو ممن أخطأ بحقهم. والتخلق باسم الله الحسيب هو أن تحاسب نفسك فتعتذر وتصحح، فإذا اقترفت ذنبا بحق الله تعالى بادرت إلى التوبة والاستغفار، وإذا أخطأت في حق العبد بادرت إلى الاعتراف وطلب المعذرة. فالتعلق باسم الله تعالى الحسيب هو أن تستشعر أن الله تعالى سيحاسب الناس على كل صغيرة وكبيرة، وأن الله سبحانه وتعالى سيحصي أعمال العباد. فإذا استشعرت هذا المعنى فهذا هو الإيمان بعينه. قال تعالى: أحصاه الله ونسوه. أيها الأحبة، من منا لا يرتكب أخطاء في حق نفسه وفي حق الآخرين؟ لكن أيضا من منا لديه الجرأة الكافية وقوة الحق ممن يمتلكون نفسا لوامة طاغية على كبره فيعتذر بدلا من التبرير؟ يقول عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ويقول أيضا: روحي فداه والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله.

ربكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. أيها الإخوة والأخوات، الاعتراف بالخطأ خلق الأنبياء وتبريره خلق الشيطان. الاعتذار والاعتراف بالذنب هو الاقتناع أن هناك خطأ ينبغي تصحيحه، والاعتذار لا يكون فقط لفظا بل يصاحبه شعور بالندم والتوبة عن فعلة وعن هفوة. فليكن سيد الاستغفار لديك لفظا وروحا: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أيها الأحبة، بالاعتراف بالذنب والاعتذار يتفادى الإنسان مشاكل كثيرة، ويزيد الألفة والمحبة بينه وبين الناس، فيرجع الحقوق إلى أصحابها، ويمحو الذنوب، وينزع الحقد والغل من قلوب الآخرين، كما يساعد كل ذلك صاحبه على التخلص من الكبر عبر مجاهدة النفس، لأنه سيترك ما تحبه نفسه ويلوذ بما يحبه الله تعالى. عند ارتكاب الأخطاء والمعاصي المقصودة وغير المقصودة، نسارع على الفور بالاستغفار وبالتوبة لله تعالى، فما أجمل التوبة وما أعظم الغفران. قال الله سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذا جاء من يعتذر منك فاقبل اعتذاره، ولا ترفضه تعاليا وتكبرا، ولا تعاند ولا تصر على موقفك فيزداد الأمر تعقيدا، بل سامح واصفح، فالصفح سبب لمغفرة الله تعالى لنا. قال الله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم. ختاما، لنعلم أبناءنا هذا الخلق ولنكن لهم قدوة فيه، ولنربهم على أن التراجع عن الخطأ فضيلة، والاعتذار قوة وشجاعة. ولندعو دعاء النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: طيبا نرجوه لكم مع متابعة باقي برامجنا. على خطاك نسير،
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
2: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء،
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين،
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي،
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: طاقة إيرانية تهز معادلات الإقليم. بفخر يعبر القائد الثالث للثورة الإسلامية عن موقع إيران في قلب جبهة المقاومة. يؤكد السيد مجتبى خامنئي أن أيا من الظروف لن تحمل إيران على تغيير موقفها من الكيان الإسرائيلي. إيران انتصرت عسكريا. يؤكد السيد خامنئي لكن الحرب لم تنتهي. تبدل وجهها فقط وارتدت صناع الحرب المركبة حيث السلاح هو الوحدة والانسجام هو الدرع. إذن مشاهدينا نرحب في هذه الساعة من التغطية بالمحلل السياسي السيد كيان عبد الله، أهلا ومرحبا بك معنا وسط هذه الأجواء الاحتفالية وأيضا أحياء لذكرى رحيل القائد الأول السيد الخميني. بالتالي نأخذ منك تعليقا على هذا المشهد قبل أن ننطلق في تغطيتنا بآخر التطورات السياسية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بنده خدمت شما
2: انا ايضا احييك واحيي مشاهدي قناه الميادين العزيزه والباسله. وكما اشرتم اليوم هو تركيب من الاحتفال والالم، ونحن اليوم نعيش عيد غدير خم وهو من اعياد المسلمين الكبرى، والشعب الإيراني يحتفل بهذا العيد الكبير، ومن جهة أخرى فإن الشعب الإيراني يحيي ذكرى 37 رحيل مؤسس الثورة العظيمة الإمام الخميني الفقيد، والشعب يحمل في قلبه الحزن وكذلك أيضا يحمل في قلبه ألما عظيما باستشهاد الإمام الخامنئي. وكما أشرتم بأن هناك تركيب من الحزن والسرور بسبب عيد الغدير، أتقدم بالتهاني لجميع المسلمين، كما أتقدم بأحر التعازي رحيل الإمام الخميني الذي استطاع خلال حقبة تاريخية ملبدة ومعقدة كانت تسير نحو الإمبريالية ونحو الثنائية القطبية، وكل قطب كان يفكر بنهب ثروات الشعوب واستعمار الشعوب، فبرز الإمام الخميني معرفا طريقا ثالثا يقترن مع المعنوية والحرية، حرية الشعوب، ويستند إلى الدين والاستقلال، استقلال الشعوب والبلاد ولصالح المستضعفين. وفي الوقت الذي تكالبت القوى العالمية والقطبين على هذا النهج الذي اختطه الإمام الخميني، والإمام من ناحية العملية حدد المسار للمستضعفين وفتح الطريق أمامهم ومنحهم الثقة بالنفس، وتسبب بوجود نهج جديد في التاريخ، تسبب في التغلب على المستكبرين في العالم. وهذه الانتصارات التي حققتها جبهة المقاومة في هذه الأيام، وخاصة الانتصار الذي تحقق على أمريكا والكيان الصهيوني في حرب رمضان، فهو المسار الذي حدده الإمام الخميني. الإمام الخميني الكبير وخلفه الصالح الإمام الخامنئي إمامنا الشهيد. وبرأيي لو لم تكن كل هذه التضحيات لأسقط الكيان الصهيوني جميع بلدان المنطقة والاستعمر شعوب المنطقة، ونحن ندين بالولاء والوفاء للإمام الخميني الكبير وللإمام الخامنئي. والآن سلفهم الصالح الإمام مجتبى خامنئي ورسالته بيّنت وفاءه الكبير وعرفانه بالإمام الخميني العظيم.
0: الرسالة اليوم في ذكرى رحيل الإمام الخميني، ونتحدث عن هذه الظروف الظروف المحيطة اليوم بإيران بعد هذا العدوان وما يتبعه اليوم أيضا من استكمال العدوان على لبنان والمفاوضات الجارية. بالتالي تأكيد أهمية تأكيد السيد مجتبى خامنئي اليوم في قلب ما تعيشه إيران على موقع إيران في جبهة المقاومة وعلى أنها لن تتخلى عن موقفها المعادي للكيان الإسرائيلي وأيضا المهيئ لجبهة المقاومة في المنطقة.
2: نعم هذا صحيح. منذ بداية تشكيل جبهة المقاومة فإن إيران لم تتوقف عن دعمها العظيم والكبير لهذه الجبهة، وأساسا جبهة المقاومة هي في الحقيقة هي جسدت ديمومة واستمرار روح الثورة الإسلامية في جسد الشعوب، أي روح الاستقلال، روح الحرية، وروح مقارعة الظالمين والمستكبرين، وروح مواجهة الحكومات التي تسعى وراء استعباد شعوب المنطقة ونهب ثرواتها. إيران دوما سواء في عهد الإمام الخميني أو الإمام الخامنئي الشهيد دعمت جبهة المقاومة، وجبهة المقاومة ليست وكلاء عن الشعب الإيراني بل هي روح الاستقلال والفداء والحرية في المنطقة. وإيران بسبب مبدئيتها وبسبب مواقفها الواضحة والثابتة تدعم بصدق محور المقاومة، تدعمهم باستمرار وبشكل كبير. ولذلك أنتم تشهدون بأن في نداء سماحة القائد تجلت الروح العليا للدفاع عن محور المقاومة، وأنتم رأيتم في الأيام التي مضت إيران ماذا فعلت بموضوع المفاوضات، وكذلك أوقفت تبادل رسائلها عن طريق الوسيط الباكستاني مع أمريكا، وبدل ذلك حذرت أمريكا وإسرائيل بأنكم إذا تواصلتم في حربكم ضد لبنان وجرائمكم ضد لبنان، وخاصة إذا ما أقدم الإسرائيليون على مهاجم ضاحية بيروت فإن إيران سوف ترد بقوة. وإيران بسبب مبدئيتها وبسبب المسار الصحيح فإنها تدعم وتواصل دعمها للحرور المقاومة. إيران كانت على جاهزية تامة بحيث إذا ما تم استهداف ضاحية بيروت الجنوبية فبكل تأكيد كانت صواريخ الحرس الثوري تنطلق إلى شمال فلسطين المحتلة، ولكانت زعزعت أركان النظام. وفي الوقت الحاضر لحد لطالما لم تستهدف الضاحية فأن إيران أيضا لن ترد على الصهاينة، ولكن إيران تؤكد بشكل واضح وشرطها الثابت وخطها الأحمر بالذهاب للمفاوضات وأن توقف إسرائيل جميع جرائمها ضد التراب اللبناني، وكذلك أن تنسحب بسرعة من المناطق التي احتلتها في جنوب لبنان، وإلا فإن إيران وجبهة المقاومة أمام هذا الموضوع لن يلتزموا الصمت إلى جانب الشعب اللبناني. وبكل تأكيد سوف نلقن الصهاينة درسا تاريخيا.
0: أيضا عن جبهة المقاومة وما يجري في لبنان وفي ذكرى رحيل الإمام الخميني، تحدث إذا مشاهدينا الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عن نموذجين، نموذج إيران الداعمة لحركات التحرير في العالم ونموذج أمريكي أشاع الحرب والإبادة والفوضى.
3: ومع كل الصعوبات والتحديات تقدمت إيران على جميع الصعد ودعمت حركات التحرر وجبهة الحق، وهي لم تتدخل في شؤون أحد وكانت درة المواقف النبيلة العظيمة مساندتها للشعب الفلسطيني لتحرير أرضه والقدس، ومساندة حركات المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي المجرم الذي يشكل خطرا على كل المنطقة بل كل العالم. ثالثا، الإمام الخميني نموذج للقائد الرباني المدافع عن الحق والكرامة الإنسانية في المقابل نموذج الطغاة من أمريكا وإسرائيل وغيرهما، والذين أشاعوا الحروب والفوضى والإجرام والإبادة للأطفال والنساء والحرث والنسل على مستوى العالم. وهذه غزة نموذج صارخ أمام مرأى العالم يوميا.
0: أكد الشيخ قاسم أن المقاومة لم تعطي التزاما لأحد بعدم التصدي للعدوان، وأنها ستستمر في مواجهته بكل ما أوتيت من قوة حتى تحرير كامل الأرض والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار.
3: الإعلان هو خارطة طريق لإبادة قسم من الشعب اللبناني واستعباد الباقي. أن يكون المسار الأمني تحت شعار وقف إطلاق النار الوهمي، وتفسيره بأن يوقف حزب الله إطلاق النار وأن يترك المقاومون ساحة الجنوب، وفي ظل استمرار العدوان تحت الضغط العسكري، هو استسلام وهزيمة وتحقيق لأهداف العدو، وهو كحلم إبليس بدخول الجنة. نحن معنيون فقط بوقف العدوان الشامل، بوقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل. يجب أن يكون وقف إطلاق النار شاملا، فلا تجزئ بين الجنوب وباقي لبنان، ولا حرية القتل للعدو الإسرائيلي في لبنان. وما دام الاحتلال موجودا فالمقاومة مستمرة. لم نعطي التزاما لأحد بعدم مقاومة العدوان والرد على عدوانه، وما دام العدوان مستمرا فسنواجهه بكل ما أوتينا من قوة وسنطاله حيث نقرر ونستطيع. وما دامت قرانا غير آمنة تقصف وتهدم ويقتل شعبنا، فلن تكون المستوطنات آمنة وسيروا بأسنا وشدتنا.
0: سيد كيان عبد الله، اليوم تحدثنا عن المسار الذي تتخذه إيران بشأن لبنان واستمرار هذه الاعتداءات الإسرائيلية، ولكن هنالك مسار آخر أيضا تتخذه السلطة اللبنانية في واشنطن عبر المفاوضات المباشرة، وكان هنالك إعلان من قبل الخارجية الإيرانية بشأن ما تم التوافق عليه. كلام الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله واضح في هذا السياق، هو يرفض هذا المسار ويعتبره مسارا تنازليا. بالتالي إلى أي مدى يمكن أن يؤثر مسار واشنطن اليوم على شروط إيران فيما يخص لبنان؟
2: هذا صحيح. نعم، اليوم صباحا عندما رأيت نص الذي نشرته الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والحكومة اللبنانية، عندما رأيت ذلك حقيقة استغربت كثيرا. نحن الآن لدينا مساران، مسار عقلائي وواقعي لتحرير لبنان ولعزة ورفعة لبنان ولاستقلال لبنان، وهو مسير المقاومة ومسير خداع ومسير خيانة ومسير ذل، وهو ليس واقعيا بل هو يستند فقط إلى مصالح شخصية لبعض الأشخاص في الحكومة اللبنانية المزعومة أو بعض بلدان المنطقة مثل العربية السعودية ومصالح الكيان الصهيوني وأمريكا. يعني أي أن أساسا هذا المسار الذي هو للأسف الذي تسلكه الحكومة اللبنانية لن يعود بالنفع للشعب اللبناني ولا لجغرافية لبنان. نحن كتبنا بأننا في وكالة تسنيم كتبنا بأنه كيف أن لبنان لا تعتبر من هوية الكيان الصهيوني ولا وأمريكا ولا تعتبر من تجارب باقي الدول، عندما لم تكن هناك مقاومة، لم تكن هناك مقاومة مسلحة وكانت ضعيفة مثل 1982. ماذا حصل للبنان؟
1: محصولش اشغال بيروت بود،
2: نتيجته احتلال بيروت. الإسرائيليون وصلوا إلى بيروت واحتلوا بيروت ولم يكن هناك أي قوة لإبعادهم، وأذلوا الشعب اللبناني. وحقر الشعب اللبناني، واضطرت إسرائيل للسحاب من جنوب لبنان من لبنان ومن بيروت، وأن تعترف بحدود لبنان عندما ظهرت المقاومة، الأمر الذي أنقذ لبنان وحفظ لبنان من خباثة أمريكا وتهديد إسرائيل. ليست البيانيات الورقية والنظرات الرومانتيكية لإسرائيل، بل ما يحفظ لبنان أمام إسرائيل هو سلاح المقاومة. وعندما تنشرون مثلا بيانا لا يترك أي التزام على إسرائيل ويطلب فقط خروج إسرائيل من جنوب الليطاني، أي أنتم من ناحية العملية تسلمون لبنان بكل إخلاص إلى أمريكا وإسرائيل، ومن الجيد أن تقوم الحكومة اللبنانية بالاعتبار بالباقي الدول التي سارت في هذا المسار، حتى إذا هذا المسار له مصلحة وفائدة لنواف سلام فلم نكن نحترق على ذلك، بل الموضوع أن أمريكا وإسرائيل سوف لن يستطيعون القضاء على المقاومة، ولكنهم لن يرحموا الحكومة اللبنانية وسوف لن يرحمون عملائهم داخل الحكومة اللبنانية، وسوف يضعون أشخاصا يتحسرون عليهم الحكومة اللبنانية. أنتم ألا تعتبرون من مصير الجولاني الاحتلال الإسرائيلي في سوريا؟ انظروا إليه، هو تحقير الجولاني من قبل إسرائيل، انظروا إلى ذلك. هذا هو مصير كل الحكومات التي تتصور بأنها بدون المقاومة أن تتعايش مع إسرائيل وتسيرها على الانسحاب.
4: في سياق الحديث عن آخر التطورات وموضوع المفاوضات والعدوان الأمريكي الأخير، كشف وزير الخارجية الإيراني مشاهدين عباس عرقجي في حوار خاص مع الميادين أنه كان موجودا في المبنى الذي استشهد فيه قائد الثورة السيد علي خامنئي لحظة العدوان الأمريكي الإسرائيلي على المكان. وأوضح عرقجي تفاصيل ما جرى في ذلك اليوم، مؤكدا أنه جرى سريعا تفعيل البنية الهيكلية داخل النظام، بما أفضى إلى اختيار قيادة جديدة عقب عملية الاغتيال.
5: أسألك تحديدا، كيف تلقيتم خبر استشهاد السيد خامنئي في ذلك الوقت؟
6: في لحظة استشهاده كنت في مكتبه، أي في اللحظة التي وقع فيها الهجوم كنت أيضا في المكتب عينه.
5: كنت في مكتب السيد خامنئي أو في مكتبكم هنا؟
6: كلا، في مكتب السيد القائد. لقد كنت في مكتبه. تتذكرون أنه في يوم الخميس كانت لدينا مفاوضات في جنيف، ويوم الجمعة عدت إلى طهران، ويوم السبت وقع هذا الحادث. يوم السبت في الساعة 9 صباحا كنت قد ذهبت إلى مكتبه، وكان لدي موعد مع أحد المسؤولين هناك لكي أقدم تقريرا بخصوص مفاوضات جنيف وما جرى هناك، وكذلك بشأن الأجواء التي استجدت منذ يوم الجمعة وجعلت احتمال الحرب أكبر بكثير. في الواقع إن المبنى الذي كنا نجلس فيه تعرض للاستهداف، ولكن الجناح الذي كنا موجودين فيه بقي سالما بينما دمر الجناح الآخر من المبنى، وفي لحظة الانفجار كنت هناك. وأول سؤال خطر في ذهني وأول قلق اعتراني كان: كيف سيكون وضع السيد القائد؟ كنت آمل ألا يكون في مكتبه في تلك اللحظة، ولكنني كنت أحس بناء على السياق العمل المعتاد فلابد أن يكون موجودا هناك. وعلى الرغم من أن الأمريكيين في تلك الأيام كانوا قد نشروا تشكيلات عسكرية واسعة جدا من حولنا، وكان احتمال الحرب كبيرا للغاية، إلا أن روحية القائد الشهيد كانت تمنعه من الذهاب إلى الملاجئ، بل كان موجودا في مكتبه. وأنا منذ تلك اللحظة في الوقت الذي كنا ننشغل فيه بالخروج من تحت الأنقاض وما إلى ذلك لنخلي المبنى، كان كل فكري يتركز حول ما إذا كان قد استهدف أو لا. في الواقع خرجنا من ذلك المبنى ومن ذلك المكان وعدت إلى وزارة الخارجية، ولم أذهب إلى منزلي لمدة 40 يوما. هنا في وزارة الخارجية سعينا جاهدين لإيصال صوت مظلومية وحقانية الشعب الإيراني إلى مسامع العالم، ولندافع عن مواقف البلاد، وأن نعرض للعالم الروحية القوية والصلبة والواثقة بالذات لإيران والإيرانيين. لقد كنت قلقا للغاية في ذلك اليوم الأول واليوم الثاني بشأن ما حدث للسيد القائد، إلى أن تم تأكيد خبري استشهاده. في الواقع هذا غم لن ينسى أبدا، إنه جرح أصاب قلوبنا وربما لا يندمل أبدا. بالطبع إن نظام جمهورية إيران الإسلامية هو أقوى من أن يكون متكئا على الأفراد، وفورا تفاعلت البناء الهيكلية داخل النظام وجرى اختيار قيادة جديدة، فاختير خامنئي الشاب ليكون قائدا بدلا من خامنئي المسن، وهو ما أثلج قلوبنا. ولكنني بالطبع لا يمكن أبدا أن أنسى تلك اللحظات. ففي لحظة القصف كنت قلقا على القائد المعظم أكثر مما كنت قلقا على نفسي. على أي حال فإن هذا الحدث قد تحول إلى منعطف في تاريخ إيران وإلى نقطة أظهرت قوة إيران للعالم أجمع، وخلافا لما كانوا يظنونه هنا بأن هذه الحادثة سوف تتحول إلى نقطة ضعف وانهيار لجمهورية إيران الإسلامية، حدث العكس تماما، وتحولت هذه النقطة إلى نقطة قوة لإيران. وهذا بحسب رأيي كان ببركة دم قائدنا الشهيد وبقية شهداء هذا الحادث.
7: الله يا دكتور.
4: إذن سيد كيان عبد الله، استمعنا إلى هذه التفاصيل والمفاجأة التي كشفها سيد عرقجي للميادين عن تواجده في المبنى الذي استشهد فيه السيد علي خامنئي. كيف تعلق على ذلك وأيضا على هذا التفعيل السريع للبنية الهيكلية داخل النظام وإعادة انتخاب مسؤولين جدد بعد اغتيال واستشهاد المسؤولين الآخرين؟ بالتالي هذه السرعة و مع هذا الحضور الشعبي والدعم الشعبي وأيضا الحضور العسكري في الميدان، إلى أي مدى فاجأ العدو وأدى إلى النتائج التي وصلنا إليها اليوم؟
8: نعم، كما أشار الدكتور سيد عراقشي، حقيقة أن اغتيال سماحة القائد الشهيد إمامنا العظيم السيد علي الخامنئي مثل جرحا غائرا في قلوبنا لن يلتئم أبدا. هذا هو الحزن الذي لن يهدأ في قلوب كل الشعب الإيراني.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة لكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
9: الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

الصعود إلى السماء عبر سلم فضائي. أكد الباحثون أن الصعود إلى السماء من خلال سلم يتم تركيبه هو أمر ممكن علميا، ولا غرابة في ذلك، فقد كشف العلماء أنهم يعملون منذ أعوام على تطوير مصعد يماثل ذلك المستخدم في الأبنية العادية، لكنه مخصص لنقل ركاب من الأرض إلى محطات ومركبات في الفضاء، مشددين على أن ذلك سيفتح الباب أمام حقبة جديدة في تاريخ العالم، وفي سنوات قليلة مقبلة سيتمكن بعدها البشر من الوصول إلى الفضاء بصورة أسرع وأرخص. لذلك فإن القرآن قد سبق هذا العالم بـ14 قرنا كاملة.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض. إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وحلقة جديدة وخير نساء الأرض. هنتكلم اليوم إن شاء الله عن واحدة من أجمل النساء وأشرفهن نسبا، ذات شخصية قوية تفرض احترامها، من المهاجرات الأول. قبل كانت متزوجة من أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أبي سلمة ابن عبد الأسد المخزومي، ذلك الرجل الصالح الذي لما توفي حزنت عليه حزنا شديدا، لكنها صبرت واحتسبت وقالت كما علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فأخلف الله لها خير خلق الله، سيد المرسلين، سيد الناس أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتزوجت منه وأصبحت أم المؤمنين أم سلمة. اسمحوا لي قبل أي كلام أرحب بأمي وحبيبتي الدكتورة عبلة الكحلاوي. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا النهاردة هنتكلم عن سيدة من نوع خاص، سيدة محتاجها البيت النبوي، محتاج امرأة ناضجة فيها من السيدة خديجة رضي الله عنها الحكمة والتعقل، وفيها من السيدة عائشة القدرة على الاستيعاب وعلى التعلم وعلى التفقه، ولديها القدرة على إدارة الأمر.
1: نعم.
2: هذه كانت أم سلمة. لم أنت يعني حقيقة قلتي إنها كانت هي هند بنت أمية ابن المغيرة الملقب بزاد الراكب، أي أنه لم يكن يجعل راكبا معه في قافلته يحضر طعاما، فهو كان كناية عن
1: كرم،
2: يعني قمة الكرم.
1: نعم.
2: كان بيطعم القافلة من أولها الأخير، هو اللي يشلهم الطعام جميعا. يعني هي عائلة منسبة وكريمة وأصيلة، وهي أيضا تتميز كما قلت بجمالها وعقلها وكذا، ومن المهاجرين الأوائل، وهي زوجة لأخو الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاع، أبو سلمة ابن أسد. الجميل في القضية إنها كانت تحب زوجها، هي أنجبت سلمة وأنجبت ثلاث بنات، وفي رواية اثنين ولد كمان، يعني ولدين وبنتين، بس الكبير سلم. الشاهد كانت أم أكثر من رائعة، وكانت زوجة لزوجها الأول أبو سلمة أكثر من رائعة، وكانت تحب زوجها وهجرت معاه وراحت الحبشة وثم انتقلت إلى المدينة، فهي المؤمنة المدركة لطبيعة دورها وطبيعة الرسالة وطبيعة الأمانة التي تحملها.
1: نعم.
2: عشان كده كانت تهاجر إلى يعني أقصى، بالنسبة لهم الحبشة أقصى الأرض، وهي شاعرة أنها تقدم عملا طيبا تجاه العقيدة. الشاهد رجعت وعاشت مع زوجها وأولادها، وكانت نموذج للزوجة الممتازة، فقد أحبت زوجها وأحبت أبنائها، وكانت ترعاهم رعاية طيبة وتقوم بتربيتهم. ما فيش حاجة برغم أنها تتعلم وتعلم إلا أنها كانت حريصة تماما على تربية ولادها.
1: الله.
2: وياريت كل واحد يفهم ده، ياريت كل واحد فينا يفهم. معلش يا أمنا يا غالية أم سلمة، بس هنقول لأولادنا أمهات الغد أمهات المستقبل أو الأمهات النهاردة أن يهتموا اهتمام كبير بأولادهم، ودي الحقيقة الأمانة اللي هنتحاسب عليها، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أتى بحقها وحسابه على الله.
1: ربنا يقدرنا،
2: وإحنا عارفين
1: أن
2: ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث، وذكر منها ولد صالح يدعو له بالخير. فالولد الصالح هو من البقيات الصالحات، عشان كده أهم دور للمرأة، سواء بقى داعية سواء طبيبة سواء أهم دور لها تربية ولادها ورعاية زوجها. البيت لما يبقى فيه سكنه كده المحبة وعش صافي راقي فيه مفرز رباني اسمه المودة والرحمة، ثقي إن الولاد حيبقوا قابل مستجيب للبر، لأن البر لن يتأتى إلا من قمة رعاية الزوجين لحقوق الله. فدول كان لسه إسلامهم بكر وعقيدتهم عايزين يحوطوها بجناحتهم، وعايزين يعلموا ولادهم ويحوطوهم أيضا ويربوهم على هذه العقيدة، فكانوا متفانين في تربية أولادهم. وكانت أم سلمة موضع إعجاب كل الناس، لأنها كانت زي ما بقول بتهتم بزوجها وأولادها، وزوجها شارك في بدر وشارك في أحد، لكن أصيب في أحد وهو مريض، فبتقول له تعالى نتعاهد أنا وإنت. شوف بقى السمر بين الزوجين، ولما تكون زوجة بتحب زوجها قوي تقول له تعالى نتعاهد أنا وإنت، لو مت مش هتجوز بعدك، وإنت كمان لو أنا مت ما تتجوز. قال لها طيب أنا هعهدك بس تسمعي كلامي. قلت له طبعا أنا مين تاني يمكن أسمع كلام. قال لها لو مت تزوجي، لو مت تزوجي. شوفي بقى كم مرة، وبعدين راح دعي لها اللهم ارزقها زوجا صالحا لا يهنها ولا يحزنها.
1: الله.
2: شوف الحنان الجميل، لا يهنها ولا يحزنها، يعني من كتر ما كانت صحبتها حلوة في الدنيا، من كتر ما كانت أسعدته في الحياة، طلب لها أنها تعيش حياة طيبة مع زوج يسعدها لا يهنها ولا يحزنها.
1: ده إيه الزوج الرائع.
2: قالت إيه ده، ومين حيبقى زيك، ومين زي أبو سلمة، ومين حيبقى بحنانه وبأخلاقه وكذا. وسكتت، وبعدين فوجئت بأنه نتيجة الجرح توفاه الله، وطبعا برضو يحسب شهيد لأنه الجرح ده ناجم عن المعركة.
1: نعم.
2: حزنت عليه حزن كبير قوي، لكن ما نسيتش ولادها، ما نسيتش أفرخها اللي هم اللي كما يقال زغب الحواصل، ما نسيتش دورها تجاههم. فكان حزنها شيء، وبكاها على زوجها شيء، ورعايتها لأولادها شيء تاني، والحرص على دينهم وعلى تعليمهم تعليم دينهم، ويعني منحهم المطلوبات الحقيقية في هذه المرحلة. الشاهد، فبقت تستغرب مين اللي حييجي زي أبو سلمة، وإيه الدعوة، ويعني إيه العهد اللي خدناه ده. الشاهد، كل لما يشتد بها الوقت وتحس بالشوق لزوجها اللي تركها مع أولادها، تقول له اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها، وبعدين ترجع تقول يخلفني مين بس، وتخش في معركة الحياة إلى أن جاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد علم بحالها. ودايما عايز أقول يا أخوانا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتزوج يعني كل هذه الزيجات مرة تكريم، ومرة لتقوية صلة، ومرة رحمة، ومرة محبة، يعني مفيش جوازة على مزاجه، زي ما إن كان حد بيتكلم مفيش جوازة كده هو اللي اختارها بنفسه أبدا، كلها أمور
1: نتعلم.
2: وسبحان الله، ولو لم يكن هذا العدد ما كانش الناس وصلتها الشريعة. اشمعنا يعني وصلت من الصغيرة، وصلت من الكبيرة، كل واحدة لها أصحاب، وكل واحدة لها أقارب، وكل واحدة لها عائلة، فكل واحدة فيهم كانت بتبلغ اللي حواليها. شوفوا دايرة ورا دايرة ورا دايرة، لحد ما قدروا ينشروا الفقه البيت المحمدي.
1: نعم.
2: اللي مشيت عليه بيوت كتير. فالمهم لما الرسول صلى الله عليه وسلم بقى جه، عرفت كده معنى الدعوة اللي دعا لها زوجها بيها، ولكن قالت له الحقيقة، قالت له يا رسول الله أنا كبرت ولن أنجب خلاص، يعني كنت مثلا فاكرني ولود خلاص راح الوقت، ثانيا أنا أم أولاد وبحب أولادي قوي، صريحة ما ضحكتش، ما مش عايزة تلهف عريس وخلاص، لا أنا كبرت معرفش أخلف خلاص، أنا أم أولاد ثلاثة وأنا أغار ولك نساء.
1: قالت طبعها
2: أنا طبعي كده.
1: نعم.
2: ما دلستش.
1: نعم.
2: مصيبتنا النهاردة إن كله بيدلس.
1: فترة
2: يعني
1: الخطوبة
2: بعد
1: دي
2: ما قال لنا الشرع وضع لنا فترة الخطوبة علشان تكون فترة المصارحة.
1: نعم.
2: للأسف كل واحد حاطط 500 قناع على وشه.
1: فترة تمثيل ومسرحية.
2: تمثيليات كبيرة قوي على مستوى عالي.
1: بس
2: يعني
1: برضو
2: أفلام.
1: نرجع ونقول يا أمي مش عند الكل ومازال في أمتنا الخير الحمد لله. من أهم الدروس المفروض نتعلمها من أم المؤمنين أم سلمة واللي علمتها لنا الدكتورة عبلة الكحلاوي، إن عند الخطبة أو عند التقدم العريس يجي يتقدم لازم الواحدة تقول بكل صراحة كل ما فيها.
2: أيوة.
1: فضل يا أمي.
2: وفي نفس الوقت تبقى عارفة أن الجواز مسؤولية.
1: نعم.
2: الجواز محتاج رجل عارف أنه وراه مهام كبيرة، هيحمي بيته، هيحمي أسرته، هيبقى مسؤول، مسؤولية كبيرة. والمرأة أيضا تبقى عارفة أن دورها الأساسي أيا كان وراها شغل وراها مش عارف، لكن دورها الأساسي زوجها وأولادها.
1: نعم.
2: الشاهد فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وافق وبسط لها الدنيا، قال لها أما الكبر فكلنا سواء، يعني نفس الحدوتة. بالنسبة للأولاد، ودي بقى نقطة مهمة جدا، لماذا شرع الزواج من أخرى؟ يعني ليه التعدد كان بدايته إزاي؟ أو بمعنى أصح الأفضل عندما يعني يريد الرجل أن يتزوج امرأة أخرى يجوز مين؟ مش يجوز المسبسبة ولا الأصغر ولا اللي جاية من هوليود ولا نجمة الإعلانات، لا لا لا، يجوز الأرملة اللي عندها عيال عشان يربي أيتام،
1: ياخد ثواب،
2: عشان ياخد ثوابين.
1: نعم.
2: ثواب خدمة الأرملة وخدمة الأيتام. لكن نعم. للأسف الشديد محدش يعني بيقول في تعدد وكله يقول لك التعدد. طب عملت ايه بالتعدد؟ شفت المنهج اللي اتبعه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟
1: صلى الله عليه وسلم.
2: اتبعت منهجه؟ اتبعت طريقه؟ لا. بس احنا بناخد الايه؟ القشور، زي لا تقربوا الصلاه وما نكملش. الشاهد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها اما اولادك يعني تربوا في البيت وفي عيوني، والمهم أما الغيرة فأسأل الله أن يصرفها عنك. المهم تربوا الأولاد في البيت ولم تنسى أولادها، برضو أولادها كانوا في المقام الأول. سيدة أم سلمة كان لها مكانة كبيرة عند الرسول عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم،
2: وهو كان لابد أن يطوف على نسائه، بس الناس فهمها غلط.
1: نعم.
2: يطوف على نسائه من باب العدل، يخبط عليهم، يقعد معاهم، يتكلم. فكانت أم سلمة دايما يبقى في بينهم حوار، بيسمع رأيها وبيستشعر كده أنفاس السيدة خديجة رضي الله عنها، العقل والحكمة وكده. فكان دايما البداية دائما عند أم سلمة، وكان نتيجة هذا السمر وهذه الجلسة الطيبة بينها وبين سيدنا حبيبنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أنها كانت الراوية الثانية للحديث بعد السيدة عائشة رضي الله عنها. وقيل أنها روت أكثر من 380 حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه
2: وسلم. وأيضا كانت لماحة، وكان لديها قدر من الإدراك لكل ما يحيط بها. فده اللي خلى برضو أم سلمة بعد كده تصبح الفقيهة بعد السيدة عائشة مباشرة.
1: نعم.
2: واللي خلاها كانت فقيها يمكن يعني استمرت أكثر، لأنها عاشت آخر واحدة توفيت من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم.
2: الشاهد في موقف بقى ما بننساهوش أبدا، حق موقف كان بسببه حقنت الدماء، ولولا هذا الموقف من السيدة أم سلمة لكان ما لا يحمد عقبه. الشاهد اللي حصل انهم نووا العمرة واعلنوا هذا، وخدوا البدن واياهم وتوجهوا باحرامهم، لكن منعتهم قريش يدخلوا، فتوقفوا في الحديبية. كان قدام الرسول صلى الله عليه وسلم امرين، وقالوا طيب خلاص نعقد اتفاق السنة الجاية تيجوا تعملوا العمرة. كان قدام الرسول صلى الله عليه وسلم انه تاخدوا العزة، يقول لا احنا جينا وحتى قدام الجماعة بتوعنا لازم أبدأ فنخش، وحتى لو حاربنا ممكن يحصل بقى حرب.
1: نعم.
2: لكن لم ينظر إلى المكسب العاجل، وإنما نظر إلى الآجل. قال لك ده أنا ممكن نكون استعدينا وتهيئنا وبعدها نروح. وكتب الوثيقة اللي كانت
3: شروط صلح
2: الحديبية اللي كانت هم شافوها مكحفة جدا وزعل عمر بن الخطاب جدا،
3: ظاهرها كان ظلم،
2: لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أعلم بالأهم. أما يقول محمد رسول الله، لا قول محمد بن عبد الله، الحاضر محمد بن عبد الله. تصوروا أن ده معناها نوع من الإهانة والامتهان، لكن هو فضل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وده شأن أي ولي أمر مدرك للحقائق ومدرك لطبيعة الحرب وطبيعة السلام. ما هو ممكن في لحظة تهور نهد البلد كلها، ممكن بالحكمة وكده والتؤدة والصبر ممكن نحقن دماء ونحمي البلاد. ودي عايزة قيادة حكيمة ورشيدة. فالمهم قال لهم خلاص يبقى نتحلل الآن. فطبعا ولا حد فيهم استجاب، خرج ثلاث مرات
3: زعلانين هم بقى.
2: الحمية لسه واخداهم، لأن لسه يعني هم حديثي عهد بالإسلام. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم دايب محبة في ربه، فأصبح يعني زي النسمة وزي الموجة كما يحب ربنا ويرضى هو يسير. هم لسه ما وصلوش لهذا المقام. فدخل للسيدة أم سلمة حزين قوي من موقفهم. وطب يوصل لهم ازاي؟ يوصل لهم ان هو ربنا مدينه كده طمأنينة ان السنة التانية هيبقوا فاتحين البلد وهيبقوا في مكة، يوصلها لهم ازاي؟ قامت قالت له اخرج احلق واذبح ولا تبص ولا تكلم حد.
3: رأيها هي كده،
2: خرج عمل كده وما كلمش حد وتصرف هو بقوة. فكلهم نحروا وبدأوا كل واحد يحلق للتاني حتى كادوا أن يقتلوا بعضهم البعض. إزاي تجرأوا على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكانت فعلا مشورة حكيمة حقنت الدماء بين صحابة رسول الله. ودي المشكلة الكبيرة اللي كانت ممكن تحصل لما حتة نعرة الجاهلية اللي هتاخدهم نعرة العزة تأخدهم العزة بالاسم لا قدر الله، أو أنهم يدخلوا حرب غير متكافئة.
3: طبعا وقتها كانت غير متكافئة. والنبي صلى الله عليه وسلم استشار أم سلمة وسمع برأيها
2: ونفذ. وده بقى بيعلمنا برضو ان احنا ما نسمعش اللي يعني الاحاديث المكذوبة اللي يقول لك شاوروهم وخلفوهم، وما نسمعش بيت الشعر اللي بيقول ما للنساء والكتابة والخطابة هذا لنا ولهن أن يبتن على جنابة. ما نسمعش الكلام ده. المرأة مش حيوان، المرأة نصف المجتمع، المرأة منشئة النصف الأول. المرأة هي اتعلمنا في يعني السيدة خديجة يعني حمت أمة بمالها وبكيانها وبشخصيتها. السيدة عائشة علمت أمة. السيدة أم سلمة حقنت الدماء وكانت صاحبة مشورة، ولم يستنكف الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشاورها. وإحنا للعلم الشورى قاعدة في الحكم الإسلامي وذكرت مرتين في القرآن الكريم بس، وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. فهذا يعني أن مشورة المرأة إذا كانت من أهل الاختصاص واجبة، إذا كانت لديها يعني إدراك وفهم المهمة التي تستشار فيها.
3: نعم، وهو ما قالش بقى هي مالها ومال كلام الرجالة وده التصرف بين الرجالة وده موقف كله بين الرجالة.
2: هذه يعني عادات يا بنتي. اللي بيحصل ده كله عادات ما أنزل الله بها من سلطان. كل اللي بيتقال مشي الست بعيد خليها تبعد، كل دي عادات
3: تمشيش جنبنا
2: وليست عبادة. والدليل يعني تعالي نقوله بالبساطة كده عشان الناس كلها تسمعنا. يعني في قرى في الريف، مش هنقول فين، في الصعيد في الريف في البادية، ما يقولوش اسم الست أبدا، يقولك البيت العيال الجماعة. لكن مش ممكن يتقال اسمها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عارفين اسماء النساء، يا عائشة يا عائش، وكان بيدلعها واحنا عارفينه، يا حفصة يا أم سلمة يا فلان. يعني لا يستنكف أن يقول اسمها،
3: نعم،
2: ولا يستنكف أن يشاورها. نعم. فكل هذه بنتي عادات، ونسأل الله أن يكون لدينا وعي وإدراك، وأن المرأة تبقى عقل وليست مجرد شكل.
3: شكرا يا أمي على الحلقة الجميلة ديت. من خير نساء الأرض كانت معنا اليوم أم المؤمنين أم سلمة. بتمنى حلقتنا تكون عجبتكم، ونلقاكم على خير وفي أمان الله.
4: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: يهلكوا من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: يقول الله تعالى في كتابه العزيز: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وصفة ربانية تعلمنا كيف ندفع الشر عن أنفسنا وعن الناس، والشر سبب الشقاء في الحياة. ما شقيت البشرية يوما إلا بالعداوة والخصومة، لذلك أنزل الله تعالى قرآنا يصف فيه معالجة الخصومات والعداوات بطريقة توفر علينا أعصابنا وأخلاقنا ودماءنا وتبقي على العلاقة فيما بيننا. فكل عاقل يحب أن يكثر أصحابه ومحبوه وأن يقل أعداؤه ومبغضوه، والأحمق هو الذي ينصب الشر ويناصب الناس العداء. وأما طبيعة المسلم فهي طبيعة تحب حسن العلاقة مع الله ومع عباد الله، والعلاقة مع الله تعالى لا يمكن أن تكون علاقة مفصولة عن العلاقة بعباد الله عند المسلم، فالمسلم لا يفصل علاقته بالناس عن علاقته بالله، لأن الإسلام هو دين الله في الأرض يطاع الله تعالى فيه بالعلاقة مع الآخرين. فمن حسنت علاقته بالله وجب أن تحسن علاقته بعباد الله، ومن ساءت أخلاقه مع عباد الله فهو بعيد عن الله. وهذا المقياس يمكن لكل منا أن يجعله معيارا لدينه وأخلاقه، لأن المسلم يألف ويؤلف. وفي الحديث الشريف: ألا أدلكم على أقربكم إلي، أو على أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ الرسول بيسأل أصحابه: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. أحاسنكم أخلاقا، أحسن الناس أخلاقا أحب إلى رسول الله. الموطؤون أكنافا، يعني المتواضعون الذين لا يتكبرون على الناس. الموطؤون أكنافا، الذين يخضعون لإخوانهم بالرحمة كما يخضع أحدنا لوالديه بالذل، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هناك ذل من إهانة وهناك ذل من الرحمة. الله تعالى يريدنا أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. المسلم لا يعلو على أخيه ولكن يعلو على الكافرين، ولا يتكبر على المؤمنين بل يتواضع. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. خفض الجناح أيضا هو التواضع. توطئة الأكناف يعني التواضع. لذلك من أراد أن يعرف مكانه عند الله فليعرف مقامه بين الناس. إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك أو فيما أقامك. إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله انظر إلى مكانك بين الناس، بين الصادقين لا بين المنافقين. انظر أين أقامك، في أي مكان وضعك، وعلى أي شيء قد كلفك، بأي عمل قد وفقك. فإن وفقك لخدمة عباده وإطاعة أمره فاعلم أن مقامك مقام الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. هل هي في مكان واحد؟ الحسنة تساوي السيئة أم تختلف عن السيئة؟ أيهما في الميزان أثقل، الحسنة أم السيئة؟ الله يقول لا تستوي، لأن الاستواء الميزان أن تكون الكفتان على علو واحد، كفتا الميزان أن تكونا على مقياس واحد، نقول استوى الميزان أي تعادلت الكفتان. الله تعالى يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، هناك اختلاف في الاستواء. فالحسنة ثقيلة في الميزان، وأما الباطل والسيئات فلا وزن لها عند الله. هل تدخل السيئات الجنة أم تدخل النار؟ أما الحسنة فإنها ترجح في الميزان. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. لماذا يريد الله أن نتعامل؟ قال ادفع بالتي هي أحسن، ادفع السيئة بالتي هي أحسن، يعني بالمعاملة الأحسن، بالخلق الأحسن. ادفع الخلق السيء بالخلق الأحسن، ادفع القطيعة بالزيارة، اقطع الحرمان بالعطاء كما يقول. ادفع العطاء الحرمان بالعطاء، أي كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني ربي بتسع أوصيكم بها، منها أن أعفو عمن ظلمني. هذا الدفع بالتي أحسن، أن تقابل العفو الظلم بالعفو، أن أعفو عمن ظلمني، وأن أعطي من حرمني. فلان جئته يوما وكان غنيا فلم يعطني، جاءني اليوم فقيرا يطلب مني وأنا غني، فماذا أفعل؟ قال أعطيه، أعطيه، لأنك عندما حرمك شعرت بالحرمان ومرارة الحرمان، لا تفعل مثله. إن كنت تكره فعله فافعل عكس ما يفعل. وأن أعطي من حرمني، وأن أصل من قطعني، لأن ما قطعني ما تزوله، لا لأغسل من قطعك. هذا الدفع بالتي هي أحسن. إذن الأحسن هي ما أوصى الله تعالى به ورسوله. لا تشغل هواك في قضية العلاقة بالله وبعباد الله. فليكن الحكم كلام الله وكلام رسول الله. لو سمعت وأصغيت إلى نفسك فالنفس أمارة بالسوء. النفس تقول لك: من ضربك صفعة فاصفعه مرتين، والكيلو بده رطلين في اللغة العامية، ما هيك؟ الرطل بده رطلين. هذا عند العدو مع العدو، أشداء على الكفار رحماء بينهم. على العكس من ذلك تماما مع المؤمنين، عندما تريد دفع الشر، دفع الظلم ضد المفسدين، يجب أن تكون قويا كما تحدثنا في الدرس الماضي. الشدة تكون على الظالمين، على المخربين في الأرض، على المفسدين في الحياة. وأما عندما تكون في التعامل غير العسكري، في التعامل المدني، في التعامل الاجتماعي، الدفع يجب أن يكون بالأحسن. ادفع بالتي هي أحسن. أن تعطي من حرمك، هذا دفع بالأحسن. أن تصل من قطعك، هذا دفع بالتي هي أحسن. مفهوم؟ وإلا فإن اتبعت هواك ونفسك الأمارة بالسوء، فقد جلبت على نفسك وعلى غيرك الشر، لأن مسلسل الشر لا ينتهي إلا أن تطفئ نار الحقد بالحب، ونار الحرمان بالعطاء، ونار القطيعة بالصلة. لكل معصية شر، والشر يجب أن يدفع بالخير في التعامل اليومي، هكذا يوصي الله تعالى. ولا يقبل الله الظلم أن يقع عليك. عندما تكون مظلوما لا تقبل الظلم. إن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. المظلوم يستطيع أن يرفع صوته، ولكن الذي يعطي هو القادر على أن يعطي محروما. المحروم يحتاج إلى عطاء، الحقود يحتاج إلى من يطفئ حقد قلبه بكلمة أو صلة. فلذلك كان العلاج مضادا للأمراض النفسية. يعني القرآن الكريم والسنة النبوية وصفت للأمراض النفسية علاجات مضادة. لذلك حضنا القرآن الكريم أن نعفو والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وقال عن الناس، هذا في التعامل الشخصي، أن تعفو عن الناس. لذلك عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا في 21 من رمضان أو 22 من رمضان، كان يوم الفتح مثل هذه الأيام المباركة، دخل مكة وله على أهلها ثأر كبير، فقد أخرجته وقتلت أصحابه وعذبته. كان له ثأر كبير على أهل مكة، لو أراد أن يثأر لنفسه من أهل مكة لضرب رؤوس أسيادها بالسيف. ولكن كيف دخل مكة؟ دخل مكة بشريعة العفو، لا بشريعة العدل ولا بشريعة القصاص. هناك شريعة القصاص، وهي شريعة العدل، أن تعاقب من يستحق العقاب. وهناك شريعة الإحسان، وهي التي يفضلها الله عندما تكون نتيجة الإحسان سلاما وعودا إلى النفس التي كانت بعيدة عن الله، فإذا بها تتذكر عظمة الإسلام وأخلاق المسلمين. كان باستطاعته صلى الله عليه وسلم أن يأخذ كل رجال قريش أسرى عبيدا له، وأن يسبي نساءه، ولكنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة بشريعة الإحسان لا بشريعة العدل، لأن العدل أن تأخذ ما لك وتعطي ما عليك، خذ اللي لك واعطيني اللي لي. شريعة الإحسان خذ ولا أريد منك شيئا، أن تعطي من حرمك. لقد أعطى صلى الله عليه وسلم العفو عندما كان قادرا، والعفو عند المقدرة من أعظم السجايا والصفات الحميدة. لا نطلب من الضعيف أن يعفو عن الظالم، لأن الضعيف لا يملك أن يعطي عفوا، إنما يعطي العفو من كان قويا، ويعطي المال من كان غنيا، ويصل من كان كبير النفس. نحن لا نقول لإنسان مظلوم اعف عن الظالم إذا كان ضعيفا، ولكن نقول للقوي الذي وقع عليه الظلم اعف عن المظلوم لأنك قادر، اعف عن الظالم لأنك قادر على إنزال العقاب به. دخل عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة بشريعة العفو والإحسان. قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ بعد أن ألقت قريش السلاح وعلمت أنه لا قدرة لها على مواجهة رسول الله ومعه 10,000 مقاتل مدججين بالسلاح، قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا. ما كان يصدر عنهم إلا الشر، ما كان يصدر عنهم إلا الشر، وما قالوا كلمة خير إلا في ساعة الضعف، عندما أسقط في أيديهم وأحيط بهم من كل جانب ولم يعد باستطاعتهم أن يقاوموا. قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال لهم: لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف لإخوتي. أخي يوسف، يوسف عليه السلام الذين باعه إخوته أرادوا قتله: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا فأنتم الطلقاء، أنتم الآن أسرى في يدي وأنا أصدرت عفوا لتحرير رقابكم، فأنتم الطلقاء من الحكم الشرعي. أطلقهم وحررهم بالإسلام وأخذ بشريعة العفو حتى يعلم أمته أن شريعة العفو أنفع من شريعة الانتقام. لذلك دخلوا جميعا في الإسلام، ولو قتلهم لدخلوا كلهم جهنم. لذلك وصفه ربه بأنه رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أكثرنا يتعامل مع الآخرين بردات الفعل، ولا يفكر أبدا بأنه مسؤول عن مواقفه وأعماله وتصرفاته. أكثرنا إذا غضبته غضب، ولا يقابل السيئة بالحسنة، بل يقابل السيئة بالسيئات. حتى إنه إذا قتل رجل من قبيلة، قتلت هذه القبيلة 10 أو 100 من القبيلة الأخرى مقابل واحد معلوم، تقتل 100 أحيانا بغير حق. هذا مخالف كل المخالفة للتوجيه القرآني. عندما قتلت قريش حمزة بن عبد المطلب يوم أحد، قتل عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يسمى أسد الله من شدة شجاعته وبلائه في الحرب، وأكلت هند زوجة أبو سفيان وأم معاوية نذرت لله، وكان قد قتل أخاها في معركة بدر، أقسمت يمينا ونذرت لله نذرا أنها إن ظفرت بحمزة

وأن تطلق عليه هذا السهم، فإن قتل حمزة فأنت حر طليق، اشتري حريتك بقتل هذا. وقتل حمزة عليه السلام ورضوان الله عليه بيد وحش عبد هند بنت زوجة أبي سفيان، وجيء بكبده فأكلتها فلم تستطع ابتلاعها فلفظتها. فعندما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعلت قريش بعمه أقسم ليقتلن من قريش 100. فنزل قول الله تعالى: وعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. تقتل القاتل بس وإذا بتعفي أحسن، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فجاءه وحشي بعد فتح مكة، جاءه وحشي يطلب منه العفو، فعفى عنه وقبل إسلامه، عفى عنه وقبل إسلامه، وعفى عن هند آكلت كبد حمزة وقبل إسلامها، حتى يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن العفو هي الشريعة التي يحبها الله للمؤمنين، لأنها تجمع قلوب العباد على الله. تعرفون لو انتقم من قريش لبقيت العداوات قائمة بينه وبين قومه قرونا، ولكن بمجرد العفو عن قريش فتح الجزيرة العربية كلها، لأن الناس تسامعوا بأن محمدا قد عفى عن ألد خصومه، فدخل الناس في دين الله أفواجا. ونزل قوله سبحانه يخبره أنه سيفتح مكة وأن العرب كلهم سيدخلون في الإسلام. نزل وهو في طريقه إلى المدينة بعد أن منعته قريش يوم الحديبية من دخولها، نزل قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وأنزل الله تعالى عليه بعد فتح مكة، بشره بأمره بأنه انتهت مهمته وأن كل الناس سيدخلون في دين الله. أنزل عليه سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. نعم، لم يبقى في الجزيرة العربية بيت واحد ولا رجل واحد إلا دخل في الإسلام، لأن شريعة العفو حببت الناس بالإسلام وبرسول الإسلام. لذلك يجب أن نقرأ القرآن ونتخلق بأخلاق القرآن. أخلاق القرآن هي التي جعلت الإسلام يدخل بلادا لا تعرفه إلا بعدالة أهله وإحسانهم وحسن أخلاقهم. المسلمون فتحوا أكثر البلاد بأخلاق القرآن، ولم يستخدموا السيف ضد الشعوب، إنما استخدموا السيف ضد الطواغيت، ضد الأنظمة التي كانت تحكم شعوبها بالحديد والنار، كانت تحكم شعوبها حكم فرعون لشعب مصر، حكم الأسياد للعبيد الأرقاء. جاء الإسلام ليضرب رؤوس الكفر لا ليضرب الشعوب، لذلك لم يخرج الإسلام رجلا من بيته، ولم يقتل بريئا، وكانت الوصية

0: تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا وليدا ولا تقطعوا شجرا ولا تأكلوا بهيمة ولا تذبحوا بهيمة إلا لطعام، إلا إن اضطررتم للطعام فقط لا للإفساد في الأرض. وستمرون على أقوام حبسوا أنفسهم في الصوامع رهبان، فذروهم وما حبسوا أنفسهم له، لا تروعوهم لا تخوفوهم. بل أسقط الإسلام الجزية عن الرهبان، أسقط الجزية وهي ضريبة على الأشخاص كالزكاة ضريبة على المسلمين، لكن لأنهم غير مسلمين لا يأخذ منهم الزكاة، لأن الزكاة فريضة تعبدية، ففرض عليهم مقابل الزكاة على المسلمين جزية لحمايتهم ورعاية شؤونهم، حتى مقابل الخدمة العسكرية التي لا يكلفون بها. هذه هي أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يفتخر ويقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إن استطعت أن تحسن إلى المسلمين، إلى النصارى، إلى المجوس، إن استطعت أن تحسن إلى الحيوان، فأنت يكتب كل هذا في صحائف أعمالك. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام في موضوع الإحسان: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. امرأة أدخلها الله النار بسبب هرة حبستها حتى ماتت جوعا. وأدخل الله تعالى رجلا الجنة في كلب. تعرفون الكلب حيوان نجس، ولكنه يحرس الإنسان. رآه يلهث الثرى من العطش، عم بيلحس التراب الوحل من العطش، فقال: إن الذي أصاب هذا الكلب، إن الذي أصابني قد أصاب هذا الكلب، لأنه كان عطشان وشاف العطش. فأخذ خفه فنزل إلى بئر فشرب، ثم ملأ خفه حذاءه يعني صباطه، ملأه وسقى الكلب، فما زال يسقي الكلب حتى ارتوى، فشكر الله تعالى له صنيعه فأدخله الجنة. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجر، إن الله بيأجرنا على البهائم. قال: نعم، في كل ذات كبد رطبة صدقة. كل مخلوق تحسن له لكم فيه صدقة. لذلك نعود فنذكر بالآية الكريمة خاتمة لحديثنا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. وماذا ينتج عن التي هي أحسن؟ يصبح عدوك حبيبك، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. من الولي؟ المحب. ومن الحميم؟ الذي يحامي عنك ويدافع إذا رآك في ضيق. اكسب أصدقاء يصيروا يدافعوا عنك وقت الضيق، وقت الشدة. هكذا يقول، يصفها الله وصفة لاكتساب الأولياء، لاكتساب المحامين والمدافعين عنك. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ما بتقبل يكون عدوك يصير وليك وحميمك. وما يلقاها إلا الذين صبروا. المرتبة هذه، مرتبة العفو والدفع بالتي أحسن، لا يستطيع، لا يلقاها، لا يعطاها من الله إلا الذين صبروا على الإساءة، صبروا على دين الله، صبروا على كلام الله، تقيدوا بالأمر الشرعي. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إلى المحظوظين بس رب العالمين بيعطيهم الأخلاق الكريمة التي تكثر أصحابهم وتقلل أعدائهم. وأي حظ أعظم من أن تظفر بحب الله وحب عباد الله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ يلقى الشيطان كيل له صافعين. اذا نزغ الشيطان لا تسمع له، اسمع كلام الله، لان كلام الله هو كلام الولي. الله ولي الذين امنوا، الشيطان عدو، اصحى تسمع كلام العدو. المؤمن بيسمع كلام الولي، الاحمق بيسمع كلام العدو. ان الشيطان كان لكم عدوا فاتخذوه عدوا، اليس كذلك؟ اما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، اعوذ بالله ان افعل شرا وقد امرني الله ان افعل خيرا، انه هو السميع العليم. اللهم انا نسالك ان تخلقنا باخلاق القران، والسلام عليكم ورحمه الله.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم بالدم بالدم بالدم. أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة، كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذه رحلة نرحل فيها بأرواحنا ومشاعرنا، فذاك رسول الله وتلك بلد الله، فأحضر قلبك واسترخف وجدانك، فإنك واجد روح روحك وحياة قلبك وأنس نفسك.

أتم النبي صلى الله عليه وسلم رميه ونحر هديه وحلق رأسه، ثم انقلب إلى زوجه الحبيبة المحبة عائشة رضي الله عنها لينزع إحرامه ويطيب بدنه ويلبس ثيابه. وإذا عائشة رضي الله عنها تطيب الرأس المقدس والبدن الشريف بيديها وبأطيب الطيب عندها في مشهد من مشاهد القرب الزوجي والحب النبوي ومظهر من مظاهر الرأفة والرحمة، ظلت عائشة تعيش لذته ونشوته والشعور به ما حييت. فكانت تحدث عن ذلك اليوم وتقول: وقد بسطت يديها، بيدي هاتين طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيبته لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، طيبته بالمسك فضمخت رأسه المقدس وبدنه الشريف، فإذا به وهو الطيب المطيب ينفح طيبا. ثم لبس ثيابه وركب ناقته وعرضف أسامة بن زيد حبه وابن حبه، وأفاض إلى المسجد الحرام ليطوف طوافا.

يوم السبت، يوم النحر، يوم الحج الأكبر، العاشر من ذي الحجة من 19 من الهجرة، وها بيت الله وحرم الله، وسيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى من منى إلى هنا ليطوف طواف الإفاضة. أتى وقد نزع إحرامه ولبس ثيابه وتطيب، فإذا البدن الشريف ينفح طيبا، وإذا الوجه الأزهر يشع نورا، فهو النور الذي أخرج الله به من الظلمات إلى النور. وافى إلى هنا وقد ارتفع الضحى وتعالى النهار، وقد تبعه من منى خلق كثير يطيفون به ويسألونه. فلما دنا إلى الكعبة أشفق على هذا الجمع أن يطوف بينهم فيزدحم عليه، فطاف صلى الله عليه وسلم على راحلته، كلهم يراه وكلهم يسأله وكلهم يسمعه. فلما أتى الحجر استلمه بمحجن كان معه، وهو عصا منشعبة كهذا، فكان يستلم الحجر ثم يلثم بفمه الشريف المبارك حيث هوى محجنه على الحجر، حتى أتم طوافه وصلى ركعتي الطواف عند مقام أبويه إبراهيم وإسماعيل. فلما فرغ صلى الله عليه وآله وسلم من طوافه توجه إلى سقاية عمه العباس، وكان العباس يسقي الناس النبيذ، وهو الماء المحلى بالتمر أو الزبيب، يضعه في أوعية كبيرة فيشرب منه الناس. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على أوعيتهم وقال: اسقوني. فقال العباس: يا فضل، اذهب إلى أمك فأت منها بشراب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: بأبي هو وأمي، لا حاجة لي فيه، اسقني مما يشرب منه الناس. فقال العباس: يا رسول الله، إن هذا قد مغث ومرس ووقعت فيه أيدي الناس. وأراد العباس رضي الله عنه أن يستطيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم شرابا يخصه به، لا أن يشرب مما وقعت فيه أيدي الناس في هذه الأوعية الكبيرة. وإذا برسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يأبى حتى أن يتميز في شراب يؤثره به عمه. لقد اختار أن يكون رسولا عبدا، واختار أن يحطم الفوارق والتمايز، واختار أن يكون وهو إمام الناس مع الناس كالناس. فقال مرة أخرى: لا حاجة لي فيه، اسقني مما يشرب منه الناس. ثم عاد صلى الله عليه وسلم بعد هذا كله إلى منى قبل صلاة الظهر.

عاد صلى الله عليه وسلم إلى هنا إلى منى فصلى بالناس الظهر. ولك أن تتساءل كيف اتسعت ضحوة من نهار لكل هذه الأعمال: رمي جمرة العقبة، خطبة يوم النحر، إفطار الناس وتعليمهم، نحر الهدي وكان 100 من الإبل، حلاق رأسه الشريف المقدس، ثم الاستعداد للإفاضة بنزع الإحرام والتطيب ولبس الثياب، ثم إفاضته إلى الحرم وطوافه بالبيت، ثم يعود بعد هذا كله ليصلي بالناس الظهر. إنها البركة التي جعلها الله في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وعمله، بحيث ينجز جلائل الأعمال وعظيمها في أقصر الأوقات من غير أن تحس أن هناك ازدحاما في حياته أو توترا في أدائه. فإن أبيت إلا التساؤل فإن هناك أمرا أعظم من هذا: كيف اتسعت 23 سنة من عمره صلى الله عليه وسلم المبارك الميمون ليحدث فيها أكبر إنجاز في تاريخ البشرية، يوم استنقذها من الضلالة وبصرها من العماية وأزاحها عن شفير جهنم وأخرجها من الظلمات إلى النور، فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه.

وإلى لقاء قادم مع برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: قرآن يتلى.
1: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
0: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج تفسير سورة الفاتحة مع الأستاذ مصباح سيدي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الكثير من الناس يدعون الحرية والتحرر من قيود المجتمع والدين والتقاليد كما يقولون، فهل هم أحرارا فعلا؟ بالمقابل ما هي العبودية؟
1: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي. أنت حين تقول إياك نعبد فإنك تعقد عقد العبودية لله سبحانه وتعالى، وتقر بها اختيارا ورضا، وتقديم فعل العبادة بأداة التوكيد فيه أنك ستتعبد وستستعين لا محالة، سواء بالله أو بغير الله، وسواء أدركت هذا أم لم تدركه، وسواء اعترفت به أو أنكرته. أنت عبد، إما أن تكون عبدا لله وإما أن تكون عبدا لسواه، وسواه يدخل فيها كل ما غير الله، فأنت مصمم لكي تكون عبدا شئت أم أبيت. وكأن الفاتحة التي نكررها كل يوم 17 مرة على الأقل تنبهك إلى استحضار معنى أنك عبد مهما فعلت، فاختر أن تكون عبدا له سبحانه وتعالى حين تقول إياك نعبد. والعبادة عادة ما نربطها بالشعائر الظاهرة، لكن مفهوم العبادة أوسع من هذا، هي أن تكون كما أرادك معبودك، أن تكون له دائما ليس في أوقات محددة. العبودية التي أشارت إليها الفاتحة في إياك نعبد تضعك أمام مواجهة للعبوديات المعاصرة، عبودية الهوى وعبودية الأنا وعبودية النفس، والترويج لهذه العبوديات عن طريق تسويق أفكار الحرية والاستقلال، وتضعك في قالب خاص بها تتشكل فيه كما أرادت هي، فتعود عبدا كما كنت، لكنك عدت عبدا لشيء أدنى. بينما الفاتحة توجهك للعبودية الحقة التي تكون فيها عبدا لمن خلقك وسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، الفاتحة تريد أن تغرس فينا هذا المعنى عبر تكراره كل يوم إياك نعبد وإياك نستعين، وترسخ أيضا أن العبودية لله هي عين الحرية الحقة، فأنت حين تقف لتعلنها بكل حرية واختيار إياك نعبد وإياك نستعين، فإنك تعلن أن العبودية الحق هي لله سبحانه وتعالى.
0: العبودية لله هي ربط العبودية الكامنة في داخلك باستحقاقها الأصلي، إذ إن أدوات العبودية ستجعلك دوما عبدا لشيء ما، سواء أدركت ذلك أم لم تدركه، سواء اعترفت بذلك أم أنكرته، فإنك عبد دوما لشيء ما، أنت دوما عبدا لهذا الشيء أو لذاك، فاختر العبودية لله خير العمر.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج تفسير سورة الفاتحة للأستاذ مصباح سيدي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفردوس المفقود، إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. وقتا طيبا نرجو لكم.

لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سفره زمن ساءته أزمان. الحالة في الأندلس بسبب تعاقب الأحداث وتتابعها أصبحت حالة تحتاج إلى قدر من الدقة في المتابعة، لأن الأحداث كانت متلاحقة والمعارك التي كانت تجري متلاحقة، والصراع القبلي والصراع بين المسلمين وبين الإفرنج في شمال الأندلس أيضا كان متلاحقا، وأيضا الصراع بين الأمراء في الأندلس حتى في ظل الخلافة الأموية هناك كان أيضا متلاحقا، حتى إنه نسجت كثير من الأساطير حول هذه المسائل. يعني مثلا مما يذكر قصة محمد بن أبي عامر، وهو رجل كان له دور كبير الحقيقة في المرحلة التي حكم فيها، ورجل ذو طموح عال، لكن أيضا نسجت أساطير حول حياته، منها مثلا قصته مع الحمارين الذين كان يحمل معهم، ثم بعد ذلك تولى الإمارة. هذه لا شك أنها طريفة ونرويها أحيانا للطرافة، لكن لما نرجع للمراجع المعتبرة مثل نفح الطيب ولا الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة وغيرها، أيضا تاريخ ابن عذاري، لا نجد أنهم يذكرون هذه القصة. فيبدو دائما القصص التي تصبح مثيرة للناس يمكن أن ينسج حولها شيء من الخيال، كما هو معروف في قصة عنتر بن شداد، قصة الهلاليين، قصة أبي زيد الهلالي وغيرها من القصص الشهيرة. إذن المرحلة كانت فيها أحداث كثيرة جدا وفيها قصص يتداولها الرواة. محمد بن أبي عامر حكم إلى عام 392 هجرية ثم توفي، وظل العامريون يحكمون في قرطبة وفي الزاهرة وما حولها إلى 399 هجرية، حيث انتفض عليهم محمد بن هشام، وهذا كان لقب نفسه بالمهدي بالله، واستطاع أن يقضي على العامريين وأن يقضي على البربر الذين كانوا معهم. البربر اتجهوا إلى شخص آخر من بني أمية اسمه سليمان بن الحكم، تعاضدوا معه فثار على محمد بن هشام واستطاع أن يقتلعه في فترة وجيزة. هذا الصراع بين هذين الأمويين كان في عام واحد بين 399 و400 للهجرة. منذ أن بدأ عام 400 للهجرة بدأ الصراع العنيف بين الأمويين وبين أعدائهم في الأندلس. يبدو دائما لما شعر الآخرون المعادون لبني أمية أنه قد دب الضعف في جسد الدولة الأموية، كما تعلمون تبدأ المطامع تسري في قلوب الناس. من 400 إلى 422 للهجرة هجرية صراع عنيف بين هؤلاء. في عام 422 للهجرة أعلن أبو الحزم بن جهور الوزير سقوط الخلافة الأموية، ويبدو أن الأمويين لم يعودوا في تلك الفترة يملكون القوة التي تمكنهم من قلوب الناس، والناس كما نعلم إذا أحسوا بالضعف تمردوا على الضعيف. فهنا بدأ العهد الجديد في الأندلس، وهو من أهم العهود التي تعطينا الدروس العظيمة في مسألة السقوط المتعاقب إذا اختل الميزان في أي دولة من الدول على مر العصور، ألا وهو ما يسمى بعصر ملوك الطوائف أو دول الطوائف. كيف تم تكون هذا الكيان الجديد في الأندلس؟ تكون أنه لما أعلن أبو الحزم بن جهور سقوط الخلافة الأموية استقل كل أمير في منطقته وفي مدينته وما حولها بالأمر، وأعلن أنه أمير عليه أو أنه ملك، بعضهم أعلن أنه ملك في أشبيلية، في لشبونة، في مدريد، في قرطبة، أيضا في غرناطة، في برشلونة، كل هذه الأماكن كل أمير سرقسطة استقل بالشأن. بنو عباد، بنو جهور، بنو الصمادح، بنو الأحمر، بنو ذنون، بنو هود، هؤلاء كلهم بدأوا يكونون دولا مستقلة. هي ليست دولا حقيقة كما يؤكد التاريخ، ولكنها دويلات صغيرة جدا. يعني تخيلوا أن برشلونة تصبح دولة، هي كانت مدينة تابعة لدولة فتصبح دولة، أيضا أشبيلية تصبح دولة، قرطبة تصبح دولة مستقلة،
غرناطة، هكذا تكونت دول الطوائف. تكونت هنا 22 دولة، وبدأ هنا التشرذم، وبدأ الصراع، وبدأ الضياع، وبدأ أيضا وبدأت الأطماع، وبدأ الطمع الكبير من شمال الأندلس يعني من الإفرنج. فقد تشكلت هذه البلاد التي فتحها المسلمون تلك الفتوحات العظيمة، تشكلت بصورة ممزقة متشرذمة أغرت الإفرنج الذين كانوا يتربصون بهذه الدولة الدوائر، وكانوا على علاقة حميمة بها للمصالح، علاقة مصالح في فترات معينة. يعني مثلا فترة محمد بن أبي عامر الحاجب المنصور، هذا الرجل القوي، بالرغم من أننا لما نقرأ سيرته سنجد عنده جوانب عجيبة الحقيقة، يعني ورجل لم يكن مثلا يعني على تدين كامل، إنما كان لديه مجموعة من الخلافات، بل إنه كان مشهورا بأنه كان يعاقر الخمر كثيرا، لكنه كان صاحب طموح، وكان يكون الجيوش، وكان رجلا معطاء يعني يبذل المال في سبيل تقوية مكانته، فيجتمع حوله الناس، مع أنه ذكي ذكاء مفرطا، وأيضا استعان بعدد من الرجال الذين كانوا مناسبين لتلك المرحلة، فخاض عددا من المعارك مع الإفرنج في الشمال. حتى من طرائف هذا الموضوع أنه سمع وهو في الزاهرة في مدينته حول قرطبة، سمع أن هنالك فتاتين مسلمين مسلمتين تخدمان في إحدى الكنائس، وأنهما قد سلبتا من إحدى المعارك في إحدى الكنائس جنوب فرنسا. فما الذي صنع ابن أبي عامر هنا؟ أخذته النخوة وكون جيشا، وكان بينه وبين الوالي الإفرنجي في تلك المنطقة معاهدة، فكون جيشا، وجاءت الرسل إلى الوالي الإفرنجي بأن محمد بن أبي عامر يقود جيشا الآن ليقتحم بلده، فعجب، قال بيننا وبين الرجل معاهدة، فأرسل إليه الرسل استقبلوه في الطريق، فلما سألوه ما الذي جرى، نحن على عهدنا معك، قال لا، أنا سمعت أن لديكم في إحدى الكنائس فتاتين مسلمتين تمتهنان، وأنهما أسرتا في إحدى المعارك، فأنا جئت لأخلصهما لأن هذا يعتبر نقضا للعهد عندي. لاحظوا الموقف، قال فبلغوا الوالي الإفرنجي، فجاء معه وفد إلى ابن أبي عامر ومعه الفتاتان، واعتذر إليه وأقسم له أنه لم يكن يعلم عن وجودهما في هذه الكنيسة. إلى هذه الدرجة بلغ من طموح الرجل وقوة شكيمته، وهذه بلا شك مزايا والحقيقة قيم كان يحملها الرجل، لكن في المجمل العام أيضا هو مشكلته الكبرى أنه وقع فيما وقع فيه كثير من أمراء الأندلس في مسألة الترف ومسألة البذخ في الحياة، وأيضا الجنوح إلى لذائذ الحياة. ولهذا حتى الزاهرة مدينته لم تدم طويلا، يعني كما أنها ذهبت أدراج الرياح مدينة الزهراء التي صرف عليها مبالغ هائلة، كذلك الزاهرة ذهبت. إذن هذه المرحلة التي بدأت ما يسمى بمرحلة دول الطوائف أو ملوك الطوائف هي فعلا مرحلة التشرذم ومرحلة الضعف، ودائما إذا مزقت الأمم ضاعت وانهزمت. لكن لدول الطوائف قصص كثيرة وأحداث كثيرة تستحق أن تروى وأن تنقل لما فيها من الموعظة ومن العلم. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغرم بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان.

حلقة من برنامج الفردوس المفقود من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا انطلق. من هنا
1: انطلق. وأعرف ما دربي وما هدفي.
0: وراية التوحيد أعلي.
2: وراية التوحيد.
3: راية الحق بالعالي ارفعوها.
0: وللمستقبل قد مضي.
2: وللمستقبل.

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة. القصر عامر وأنا جائع. يروي محمد بن أحمد المقري في كتابه المختار من نوادر الأخبار أن المأمون العباسي أطل يوما من شرفة قصره، فرأى رجلا في يده فحمة وهو يكتب بها على جدران القصر، فقال لأحد غلمانه: انزل إلى ذلك الرجل فأمسك بيده واقرأ ما كتب وأتني به. فنزل الغلام فأدركه وقبض على يده وقرأ المكتوب، فإذا هو: يا قصر جمع فيك الشؤم واللؤم حتى يعشش في أرجائك البوم، يوم يعشش فيك البوم من فرحي أكون

مرغوم. فقال له الغلام: أجب أمير المؤمنين. فقال الرجل: سألتك بالله لا تذهب بي إليه. فقال له: إنه يرانا، انظر إليه هناك. فلما وقف بين يدي المأمون قال له: ويلك، ما حملك على هذا؟ فقال له: يا أمير المؤمنين، إنه لا يخفى عليك ما حواه هذا القصر من مال، وقد مررت به وأنا في غاية سوء الحال من العطش والجوع، ولي يومان ما أكلت ولا شربت. فقلت في نفسي: لو كان هذا القصر خرابا لأخذت منه شيئا وانتفعت به. يا أمير المؤمنين أعزك الله، أما سمعت قول الشاعر: إن لم يكن للمرء في دولة امرئ نصيب ولا حظ تمنى زوالها، وما ذاك عن بغض ولا كراهة، ولكن يرى نفعه بانتقالها. فقال المأمون: يا غلام، أعطيه 1000 دينار وأطعمه واسقه. وقال للرجل: هذه لك كل سنة ما دام قصرنا عامرا بناه.

فإن رأوهم في غنى وهم في غنى شكروا، وإن رأوهم في فقر وهم في فقر صبروا، أما إذا رأوا العكس سخطوا وما يلبثون أن يثوروا، فإن الظلم مؤذن بخراب العمران كما يقول ابن خلدون. في عام الرمادة جاع الناس، ولكن أحدا لم يتسخط على عمر بن الخطاب، لأنهم رأوه جاع كما جاعوا وقد قرقعت بطنه وهو على المنبر، فقال لها مخاطبا: قرقعي أو لا تقرقعي فلن تشبعي حتى يشبع فقراء المسلمين. الناس مفطورون على حب أوطانهم وحكامهم، ولكن لهم حاجات وكرامات، فمتى لم يحصلوا على حاجاتهم ولم تراعى كراماتهم انقلبت أحوالهم وفسدت عليهم فطرتهم. ما ينفع الجيش القوي المواطن الذي لا يجد رغيفا، والمشرد الذي لا يجد مبيتا، والمريض الذي لا يجد سريرا في مستشفى؟ الناس قبل أن يكونوا مواطنين هم ناس، فالله الله في الناس.

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: سرا عظيما وكم في الحج أسرار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه إلى يوم الدين. أهلا بكم ومرحبا مع أسرار الحج. تسلسلت بنا هذه الأحداث حتى وصلنا إلى المناسك الأخيرة من الحج، وجئنا إلى يوم العيد. وفي يوم العيد قلنا مطلوب منا 4 أشياء كحجيج: مطلوب أن نرمي الجمرة الكبرى فقط، هذا في يوم العاشر وشرحنا معناها وأسرارها، ومطلوب أن نذبح إما بأنفسنا أو نوكل وشرحنا أسبابها ومغزاها وارتباطها بقصة الذبيح إسماعيل عليه السلام، ومطلوب أن نحلق أو نقصر، فإذا فعلنا هذا تحللنا من ملابسنا وصارت كل محظورات الإحرام حلال علينا إلا العلاقة بين الرجال والنساء، العلاقة علاقة المعاشرة، وهذا يسمى التحلل الأصغر. التحلل الأكبر أن حتى الزوجة تحل لزوجها، لكن التحلل الأصغر إذا طبعا الذبح لا يحسب إذا فعل أمرين اللي هو الرمي و الحلق أو التقصير صار تحلل أصغر، فإذا أضاف إليهما الطواف، طواف الحج وسعي الحج، فهنا صار تحلل أكبر. فاثنين من ثلاثة، إذا فعل اثنين من ثلاثة كان تحلل أصغر، إذا فعل الثلاثة كلها صار تحلل أكبر. وشرحنا معنى الرجم، رجم الجمرات ورمي الجمرات، وشرحنا معنى الذبح. مع رمي الجمرة الكبرى تنقطع التلبية ويبدأ التكبير، تنقطع التلبية لبيك اللهم لبيك، تنتهي الآن، أدينا الحج، الآن دخلنا في يوم العيد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة إلى آخر أنواع التكبير، فيكبر الحجيج ويكبر العالم المسلم كله معهم احتفاء بانتهاء حج بيت الله الحرام بأداء النسك الأعظم، وهو طواف، وهو الوقوف بعرفة. فنرجم ثم نذبح ثم نحلق ونقصر، وقد شرحنا مع العمرة مغازي ومعاني الحلق والتقصير، فنكون تحللنا التحلل الأصغر. يجوز للإنسان طبعا أن يؤجل الرجم، يؤجل الذبح، من حقه أن يؤجل حتى الحلق والتقصير لكن سيبقى على إحرامه، ويمكن أن يؤجل الطواف، طواف الإفاضة والسعي، يعني خاصة مع زحمة الناس ليس بالضرورة أن نفعلها في يوم العيد، ممكن أن نؤجلها بلا حرج، ممكن أن يؤجلها إلى أي يوم في ذي الحجة، كل ذي الحجة ممكن أن يطوف فيه طواف الحج إذا ما كان مستعجل على الذهاب، فبدل ما يدخل في الزحمة يبقى، لكنه سيبقى تحلل أصغر بدون التحلل الأكبر، يلبس ثيابه وكذا لكن لا تحل له العلاقة مع النساء. إذا أردنا أن نكمل المناسك في ذلك اليوم سنطوف طواف الحج ونسعى سعي الحج، وطواف الحج مثل الطواف الذي في العمرة، وسعي الحج مثل السعي الذي في العمرة، وقد شرحت لكم معانيها وأسرارها عندما تحدثنا عن العمرة. فإذا نحن الآن فهمنا أسرار الحج ومناسك الحج. طبعا هناك بعض الأحكام المتعلقة بالطواف والسعي بالنسبة لل القارن، إذا كان طاف وسعى فالسعي عليه سعي واحد، وبالتالي لأنه دخل العمرة مع الحج فعليه طوافين، طواف العمرة وطواف الحج، لكن عليه سعي واحد، إذا كان سعى في البداية يسقط عنه السعي في النهاية. وكذلك بالنسبة للمفرد اللي جاي وحده حج فقط بدون عمرة، فإذا كان طاف طواف القدوم وسعى سعي بعده، فالآن لو يطاف طواف الحج لا يجب عليه السعي، يسقط عنه. إذن قاعدة بسيطة احفظوها: ما في سعي إلا بعد طواف، ما في سعي إلا بعد طواف. بالنسبة للحاج المتمتع عليه طوافين وعليه سعيين، بالنسبة للمفرد عليه طواف واحد وسعي واحد، إما يعملها في النهاية، لكن إذا طاف في البداية هذا ليس طواف حج، يسمى طواف زيارة، السعي يحسب له سعي حج، ويطوف طواف الإفاضة، يسمي طواف الإفاضة هو طواف الحج. بالنسبة للقارن إذا طاف وسعى في البداية عليه طواف فقط في النهاية، وإذا طاف فقط ولم يسعى فعليه طواف وسعي في النهاية. هذا ملخص لهذه الأحكام. أما المغازي والمعاني والأسرار في الطواف وفي السعي وفي الحج فقد تحدثنا عنها وبيناها عندما تحدثنا عن أركان العمرة. ويتحلل المؤمن ويرجع يعني عنه كل ما كان حرام عليه من محظورات تصبح مباحة بالنسبة إليه. الآن هذا يوم الحج الأكبر يوم العاشر، وينتهي يوم العاشر مع المغرب وتدخل أيام التشريق. أيام التشريق هي 3 أيام، يوم 11 ذي الحجة، يوم 12 ذي الحجة، يوم 13 ذي الحجة. فإذا 10 ذي الحجة يوم العيد وثلاثة أيام وراءه. يجوز للإنسان المسلم أن يكتفي بيومين ويترك مكة، خلاص ينتهي الحج. يقول الله عز وجل فمن تعجل في يومين، يعني اكتفى بيومين من أيام التشريق فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، والأفضل طبعا إكمالها لأن هذا كان من سنته صلى الله عليه وسلم. أيام التشريق هذه سواء اكتفينا بيومين أو ثلاثة كلها تسمى أيام التشريق. هذه أيام أكل وشرب كما يقولون، لا يجوز فيها الصيام، يكره فيها الصيام، وعند بعض الفقهاء يحرم فيها الصيام. أيام عيد وفرح بهذا الذي حدث من رحمة الله وجود الله وكرم الله بمغفرته لعباده، وهي أيام ذكر فيسن فيها التكبير. طول وقت الأيام التشريق يسن التكبير، وخاصة بعد الصلوات للحاج ولغير الحاج، ويسن التكبير في كل وقت. كان الصحابة يكبروا في الأسواق ويكبروا في الشوارع، ليس فقط في أوقات الصلوات، يكبروا على كل حال، فهذا من السنة في أيام التشريق. وكان صلى الله عليه وسلم يكبر وكان يكثر من الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا من أفعال أيام التشريق. أما الواجبات في أيام التشريق بالنسبة للحجاج فواجبين رئيسيين في كل يوم من أيام التشريق. إذا جلس يومين فهي يومين، إذا جلس ثلاثة فهي ثلاثة. أما الأمر الأول منهما فهو المبيت بمنى، لابد أن يبات بمنى نصف الليل على الأقل، إما يختار نصف الليل الأول أو نصف الليل الآخر أو أي وقت. طبعا لما نقول نصف الليل يعني نصف الوقت ما بين المغرب والفجر، فإذا كان 12 ساعة نتكلم عن 6 ساعات، إذا كان 11 ساعة بين المغرب والفجر فنتكلم عن 5 ساعات ونص. فلا بد أن يقضيها بمنى، لا يشترط النوم، فقط التواجد بمنى. المبيت بمنى واجب عند كل المذاهب إلا الأحناف، قالوا المبيت بمنى سنة وليس بواجب، لو تركه لا إثم عليه ولا فدية عليه عند الأحناف. فبعض الناس يتشددوا في قضية المبيت بمنى ويجعلوها قضية، يعتبر أنه لو ما بات راح حج. لا، هذا غير صحيح، هو في أحسن أحواله هو واجب وليس ركن، ولو فات على الإنسان يجبر بدم يفدي فدية وتكفيه هذه الفدية، فيقضيها كما ذكرت أول الليل أو آخر الليل أو أي وقت 5 ساعات ونص 6 ساعات في منتصف الليل في أي مكان في منطقة منى. بس تنبيه هنا صغير من ناحية حكم شرعي، بعض الناس يقولون إذا صار اليوم ثاني أيام التشريق اللي هو يوم 12 ذي الحجة وأدركك المغرب وأنت في منى فيجب عليك أن تبات اليوم اللي بعد، هذا غير صحيح، ما له أي أساس. المبيت بمنى في اليوم 13 آخر أيام التشريق هو قرار، يعني نية، إذا كنت ناوي أتعجل خلاص حتى لو بقيت في منى بعد ذلك، وإذا كنت ناوي أتأخر ما لها علاقة بوجودي بعد المغرب أو عدم المغرب. يعني فلو أدركني المغرب بعد غروب الشمس يوم 12 وأنا في منى ما يجب علي المبيت إذا ما كنت ناوي المبيت، فهي قضية نية، فهذا غير صحيح. أنه وإذا أخرج من منى واستعجل حتى لا تصيبك ما لها علاقة، هي قضية نية فلا حرج. أيضا من باب رفع الحرج أفتت هيئة كبار العلماء جزاهم الله خيرا أن رمي الجمرات ممكن أن يتم في أي وقت من ليل أو نهار، لا يشترط أن بعد الظهر ولا يشترط أنه قبل المغرب، هذا إحراج وهذا الذي سبب موت الناس، ولا دليل عليه من الناحية الشرعية سوى فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجم الجمرات بعد الظهر، لكن ما في قول يوجب هذا ويلزم الناس بهذا. وبهذا رأي كبار العلماء، على فكرة هذا ليس رأي جديد، هذا رأي كبار العلماء من الأئمة الأربعة، بعض الأئمة الأربعة أفتى بهذا من ذلك الوقت، فهو ليس بدعة وليس قول جديد، فلا تأخذوا أنفسكم بالحرج. وأنا تعودت الحمد لله أن أخذ هذه الرخصة حتى لا نضيق على الناس وحتى لا نتعرض للخطر، فأرجم في الصباح ولا أرجم في آخر الليل، يعني لا حرج ولا أشعر بأي حرج، لأن مرة أخرى لا دليل من القرآن ولا دليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رأي كبار العلماء في السلف والخلف. فأرجو أن نخفف على أنفسنا ونخفف على الناس، ولا داعي لهذه المذابح التي تجري عند الناس كل عام. المبيت بمنى كما ذكرت واجب عند باقي المذاهب غير الأحناف، ويجوز تركه لعذر، من كان مريض، من كان عنده حاجة، من كان له ظرف، يجوز تركه بدون فدية وبدون إثم إذا كان فيه سبب يمنع الإنسان. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم استأذن، قال يا رسول الله أنا مسؤول عن سقاية الحجيج، مسؤول عن زمزم وسقاية الحجيج، فما استطيع أبات منها، قال أبقى في مكة. جاء الرعاة اللي يذبحون الإبل والخراف، هذا موسمهم، قالوا يا رسول الله يعني ما نستطيع نبات، قال فعلوا ولا حرج. فمسألة مخففة، يعني مسألة لا حرج فيها يعني. فأي واحد والله بمستشفى وكذا لا يلزمه فدية ولا يلزمه وليس عليه إثم ما دام هناك ظرف اضطره لذلك، وإن فدى بفدية فيعني من باب اطمئنان القلب هذا له، لكن لا يجب عليه ذلك. الأمة تشارك مع الحجيج فرحتها في هذه الأيام بثلاثة أشياء. باقي الأمة غير الحجاج لا يجوز لهم الصوم حتى يستشعروا أن هذه أيام عيد للحجيج، فلا يجوز الصوم في أيام التشريق إلا لضرورة، ويكبروا مع كل صلاة وفي كل وقت، فتشارك الأمة بالتكبير، ويسن لكل مستطيع أن يذبح عن نفسه وعن أهل بيته أضحية، بالنسبة للحاج تسمى هدي، بالنسبة لغير الحاج تسمى أضحية، تنطبق عليه نفس شروط أضحية الحاج، ويحبذ له أن يكثر من الأضاحي، وفيها أجر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ما في الأضحية شعرها وسخها كذا كل شيء فيها يوضع في ميزانك يوم القيامة، فيسن هذا ويكثر من هذا. فإذا هذا ما يفعل في أيام منى. إذا بالنسبة للحجاج مطلوب أن يباتوا بمنى، ومطلوب منهم أن يرجموا الجمرات الثلاث، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. ومن السنة التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم أن بعد الصغرى، بعد ما يرجم الصغرى كان يمشي مسافة صلى الله عليه وسلم ويتوجه نحو القبلة ويدعو دعاء طويلا، وإذا رجم الوسطى أيضا يتقدم ويتجه نحو القبلة ويدعو دعاء طويلا، ثم إذا وصل إلى الكبرى رجمها ولم يتوقف بعدها، ينطلق صلى الله عليه وسلم إلى خيمته. فإذا هذه أيام التشريق كأنها لحظات تذكر ماذا جرى، أي كرم، أي جود أكرمه الله سبحانه وتعالى على الحجاج بأن أعطاهم، فيذكر الله ويشكر الله ويؤكد عهدهم مع الله برجم الشيطان، نحن رجمناك ليس مرة وإنما مرات ومرات، حتى يتأصل هذا المعنى في النفس أننا لن نطيع، لن نتردد في أوامر الله عز وجل، لن نأتي معاصي بعد اليوم، لأن الله سبحانه وتعالى أكرمنا ومن حقه علينا أن نلتزم أوامره سبحانه. ونبات في منى حتى نكون في هذا، يعني ما بالنسبة إلينا ما زالت مشاعر الحج موجودة حتى لا تنتهي فجأة، فبالتدريج هكذا تتخفف معاني الحج ومعاني عرفة، أنه قبل أن تعود فجأة من هذا الموسم العظيم وهذه المشاعر الجياشة فجأة تنتقل إلى حياتكم العادية، يأخذنا بالتدريج، خذوا ثلاثة أيام إلى أن تعرفوا ماذا جرى لكم وتتأصل هذه المسألة في نفوسكم تستقر. ومن هنا يستحب التذكير والمواعظ والعمل الصالح والدعاء والذكر، كل شيء من أفعال الطاعات إلا الصيام مستحبة للحاج في أيام التشريق. وتنتهي أيام التشريق في يوم 12 للمتعجل، في يوم 13 تنتهي بعد أن يرجم، ويبقى فعل واحد فقط بالنسبة للحجاج وهو طواف الوداع. طواف الوداع، طواف الوداع هو بالنسبة للحاج المفرد ليس بواجب، هو سنة، وبالنسبة للمعتمر هو أيضا ليس بواجب، هذا باتفاق هو سنة. بالنسبة للمتمتع والقارن قال بعض الفقهاء وليس كل الفقهاء هو واجب، وبعضهم قال هو سنة كذلك. فإذا المسألة فيها سعة، يعني بعض الناس اضطروا أن يسافروا يذهبوا لطيارتهم بدون ما يطوفوا الوداع، فكأن مصيبة أصابتهم وكأن حجهم باطل. ما هو صحيح هذا، ما هذه مرة أخرى الحج تم، مبارك عليكم الحج وغفر لكم إن شاء الله. فطواف الوداع هو ختام هذه الأفعال. أنبه هنا إلى بعض القضايا الفقهية في قضية طواف الوداع. طواف الوداع هو آخر شيء يفعله الحاج أو المعتمر، إذا أراد المعتمر أن يطوف، آخر شيء يفعله في البيت الحرام وليس في مكة. وبالتالي بعض الناس يشددوا لا يجوز الأكل ولا يجوز شراء الطعام ولا يجوز شراء الهدايا ولا يجوز البقاء في الفندق. لا لا، كل هذا ليس له أصل. طواف الوداع معناها ودعنا بيت الله، مش ودعنا مكة. فنودع بيت الله الحرام بأن نودع البيت، وتحية البيت كما ذكرنا هي الطواف، فنودع بالطواف. هذا هو كل المقصود. يجوز الشراء بعده، يجوز الشرب بعده، يجوز البقاء في مكة بعده من أجل الحاجات وغيرها. لكن إذا الإنسان ستطول إقامته وسيصلي في المسجد مرات ومرات، الأفضل أن يعيد هذا الطواف، لأن المطلوب آخر شيء أن يكون طواف. طب لو طاف الوداع وقامت الصلاة بعده، يصلي ولا يعيد الطواف، لأن ما يعني هو ما تعمد هذا. لو قامت الصلاة وهو في طواف الوداع، يصلي ويكمل طواف الوداع معهم. طبعا يسن بعد طواف الوداع، حتى طواف الوداع يسن بعد ركعتين سنة طواف الوداع عند مقام إبراهيم أو في أي مكان. لكن هنا كأن القلب يقول وداعا بيت الله، كم كانت أيام، كم كانت مشاعر، كم كانت أحاسيس، كم اقتربنا من الله عز وجل، كم أطعنا، كم ابتعدنا عن المعاصي، يشق علينا أن نقول الوداع. لكننا نودع بصلاة، الطواف صلاة، فنودع بهذه الصلاة وندعو الله: اللهم لا تجعل هذا آخر عهدنا ببيتك الكريم، اللهم ارزقنا حجه وعمرته مرات عديدة وأعواما مديدة. فيدعو الله سبحانه وتعالى. ولا يشترط، بعض الناس لما يخرج لازم ما يعطي ظهره للكعبة وكذا، كلها بدعة لا أصل لها. فيخرج كما يخرج باقي الناس وقلبه معلق بهذه الكعبة الشريفة. لكن الأهم هو أن يخرج من هذا الموسم ومعه معاني، معه أحاسيس، معه مشاعر، معه قلب تحرك فترك أثرا. هناك علامة أحب أن أذكرها لمن يريد أن يعرف هل تقبل الله حجه أو عمرته. هناك علامة ذكرها العلماء، جربوها. يقولون تعرف أن حجك أو عمرتك قد قبلت إذا عدت من الحج أو العمرة وصارت حياتك بعدها أقرب إلى الله. بديت تلتزم بالصلاة، التزمتي أختي بالحجاب، ابتعدتم عن المعاصي، ابتعدتم عن الذنوب، رفقة السيئة، صارت حياتكم إسلامية أكثر، ملتزمة أكثر، عندها تكون علامة على قبول هذا العمل الصالح منكم. فإذا الحج عبادة تغيير، تغيرت حياتنا في كل هذه الأيام، ما عادت حياتنا، ملابسنا تغيرت، الأشياء اللي نفعلها من تعطر وتطيب كلها تغيرت، علاقاتنا الزوجية تغيرت، كثير من الأشياء تغيرت في حياتنا، ابتعدنا، سيطرنا على أنفسنا من الجدل والرفث والفسوق والشهوات، سيطرنا على أنفسنا. هذا الموسم التدريبي الذي عشناه الآن مطلوب أن نطبقه في باقي حياتنا. فارجعوا بعد الحج والعمرة مغفورا لكم، مقبولين عند الله عز وجل، وتذكروا أن تكونوا قد تغيرتم نحو الأفضل. كونوا بنائين لحضارة، صانعين لمجد أمة، مشاركين في إتقان العمل. لا تغشوا، لا تخدعوا، لا تتهربوا من عمل، لا تتسيبوا في عمل، لا تكذبوا. أحسنوا إلى من أحسن إليكم، أحسنوا إلى الفقراء المحتاجين، بروا والديكم، صلوا أرحامكم، اعتنوا بأسرتكم، كونوا خير الناس ولا تبطلوا أعمالكم والمغفرة التي قد حصلتوا عليها. وعندما تتذكروا هذه المعاني وهذه الأسرار لا تنسونا من دعائكم. تقبل الله منا ومنكم وجمعنا وإياكم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الفردوس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وتعدي الأيام ونوصل لشهر ذي القعدة في أواخر سنة 7 من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. الشهر ده يبقى عدى سنة على صلح الحديبية، والصلح كان مكتوب فيه أن كنتوا ما تخشوش مكة تعملوا العمرة اللي النبي عليه الصلاة والسلام شافها في الرؤية، فما تخشوش سنة 6 وارجعوا، ومن حقكم تيجوا بعد سنة تبقوا تعملوا العمرة. فعدت السنة فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب من الصحابة أن احنا نتجهز لدخول للذهاب لمكة عشان نعمل عمرة اسمها عمرة القضاء أو عمرة القضية، كأنه احنا كان مفروض نعمل السنة اللي فاتت فما عملناش، فبنقضي العمرة دي زي العهد اللي مكتوب في صلح الحديبية. فخرج مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كل الناس اللي كانوا في صلح الحديبية اللي كانوا في العمرة الأولانية اللي ما اتعملتش، إلا الناس اللي استشهدت في ماتت شهداء يعني في غزوة خيبر، أو ناس ماتت خلال السنة. وفي مجموعة من الناس طلبوا من النبي يطلعوا معاه، فكان عدد الناس اللي خرجوا مع سيدنا رسول الله مش 1400 زي صلح الحديبية، إنما عددهم 2000. خرج النبي بسلاح بسيط لكن جاب معاه 100 فرس ماشي جنب قافلة العمار المعتمرين يعني، وفي سلاح كتير وكأنه حماية، لأن برضو الأرض في الجزيرة العربية مش كلها ناس متعاهدين معاها. فضل صلى الله عليه وسلم ماشي ماشي لغاية ما قرب من مكة، فعيون مكة شافت مع النبي عليه الصلاة والسلام المعتمرين جايين في الميعاد بتاعهم بعد سنة من صلح حديبية، بس شافوا سلاح كتير كده في مع الفرسان 100 فرس. فبعتوا لسيدنا النبي رسول الله: إننا لم ننقض العهد، فلماذا تغزونا بالسلاح؟ فوالله ما علمناك صغيرا ولا كبيرا تغدر. شوف كلام المشركين في سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن سيدنا رسول الله خلاصة التدين في الصدق والأمانة: احنا عمرنا ما شفناك بتغدر، ليه كده؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما جئنا لندخل عليكم بالسلاح، انما جئنا معتمرين. وكأنه بيشرح لهم دي حاجة ملهاش علاقة بمكة خالص، دي علاقة بوضع المسلمين في الجزيرة العربية كلها. ودخل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو والصحابة عشان يعتمروا، وهم داخلين مشركين مكة الزعماء قالوا لأهل مكة: بعيدوا عنهم، دول عندهم وباء في المدينة يعدوكم، عندهم طاعون. فبدأ أهل مكة المشركين يبعدوا عن المسلمين اللي داخلين يعملوا العمرة ويطلعوا على رؤوس الجبال. فقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ منكم أراهم من نفسه قوة. وشرع لهم صلى الله عليه وسلم يطلعوا دراعهم اليمين برا لبس الإحرام اللي اسمه الاطباع، وشرع لهم ان هم يجروا أو يمشوا بسرعة اسمه الرمل فأول 3 أشواط في الطواف. طلع الصحابة دراعتهم فبان إن أجسامهم ما فيهاش أي حاجة معدية، وبدأوا يطوفوا بالمشي المسرع القريب من الجري اللي اسمه الرمل ده. فنظر الناس فقالوا: والله ما بهم من بأس. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يطوف هو والصحابة، فسيدنا عبد الله بن رواحة بدأ ينشد نشيد هم بيطوفوا: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، يا رب إني مؤمن بقيله، أعرف حق الله في قبوله. فسيدنا عمر بن الخطاب نهى سيدنا عبد الله بن رواحة أن يقول الشعر وإحنا بنطوف، فقال: أسكت يا عمر فإني أسمع. ثم قال لسيدنا عبد الله بن رواحة: قول كده: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. فبدأ يرتج الحرم بهذه الكلمة الجميلة اللي احنا بنقولها في العيد: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. وخلص صلى الله عليه وآله وسلم العمرة بتاعته، ودبح الدبايح اللي كان بيسوقها معمل المدينة، وأكل أهل مكة كلهم من كرمه صلى الله عليه وآله وسلم، وقعد يومين، وفي الثالث بعتوا له زعماء مكة خلاص انت خدت ضيافتك وقعدت عندنا 3 أيام ارحل. فرحل النبي صلى الله عليه وسلم عائدا للمدينة في آخر سنة 7 من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، عشان تبدأ أحداث في غاية الأهمية فيما تبقى من عمر النبي عليه الصلاة والسلام. لما دخلوا علشان يعملوا عمرة القضاء طلعوا إشاعة في قريش إن هم عندهم وباء، ابعدوا عنهم واطلعوا على رؤوس الجبال. طبعا زعماء قريش مش عايزين المشركين يختلطوا بالصحابة لحسن يسلموا، خايفين عليهم لحسن ينجذبوا للنبي عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة تطليع الإشاعات دليل على قلة الحيلة وضعف الحجة. الشخص الواضح القوي اللي عنده منطق بيواجه، طلعش إشاعات. وخدت بالك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لهمش ردوا على الإشاعات دي، قال لهم اللي هيوريهم منه قوة يرضي ربنا. فطلعوا دراعاتكم من الإحرام، ومن هنا جت فكرة الاطباع، واجروا حوالين الحرم في أول 3 أشواط، ومن هنا جت فكرة الرمل في أول 3 أشواط، المشي المسرع شوية كأنك بترد في الملعب زي ما بيقول، بترد بشغلك، بترد بتصرفاتك، وسيب ربنا سبحانه وتعالى يرد عنك في المجالس اللي فيها غيبة من وراك، شلل كتيرة، وللأسف عائلات كتيرة، وللأسف أشغال كتيرة. يا مصاطب، عارف قعدة المصطبة قاعدين فاضيين فنتكلم على الخلق، كان الناس بتوع المانجمنت يقولوا كده، يقول لك العقول الصغيرة تتكلم على البشر، والعقول المتوسطة تتكلم على الأشياء، والعقول الكبيرة تتكلم عن القيم والأهداف. ففي أشغال فيها موضوع الغيبة والكلام على الموظفين ولابسين إيه وعملوا إيه وليه قال كده في الاجتماع، وإيه المنظر اللي عمل بيه التقرير ده، ومش مديره اللي بيتكلم، لا الموظفين قاعدين بيتكلموا كده، والحاجات دي بتدمر مستقبل ناس من كتر الكلام ودس السم سبب التنافسية اللي في الشغل. نفس الكلام في قعدات الأصحاب في النوادي ولا في القهاوي، نفس الكلام في قعدات العائلات لما بنتقابل جمعة ولا سبت. ما تخافش لو حد بيتكلم عليك، رد بأخلاقك الحلوة، رد بتصرف، رد بشغلك، وربنا كفيل، لأن ربنا قال والله من ورائهم محيط، يحسن صورتك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. اعمل زي ما النبي نور لك وعلمك، اللي يريهم من نفسه خير مش اللي يتكلم. لما تعمل كده إنجازاتك وأخلاقك وسندك للي حواليك هو اللي هيرد عليك، لأن الفعل صوته أعلى بكتير من الكلام. والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس. يرفع الأذان.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الوهاب. الله تبارك وتعالى هو الوهاب بحق، إذ هو الذي يهب ما يملك، كما أنه هو الذي يعطي بلا مقابل ولا ينتظر الرد. أما هبة المخلوق فهي هبة مجازية، لأنه يهب ما هو موهوب له من الله عز وجل، كما أن هبة المخلوق قلما تكون بلا مقابل. فإن لم يكن الوهاب يبغي من هبته مقابلا دنيويا، فإنه لا محالة يبغي جزاء الآخرة. والحق لا ينال من عطائه للعباد أي مقابل على الإطلاق، والعبادة التي تعبدنا بها ليست مقابلا لعطاياه سبحانه وتعالى، لأنه الغني عما سواه على الإطلاق، ولا حاجة به لغيره في وجوده ولا في بقائه. وفي ذلك يقول عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. والحق سبحانه وتعالى هو الوهاب أزلا وأبدا، فحين خلقنا من العدم كان ذلك هبة منه جل جلاله. فبدل الإنسان هبة، وعقله هبة، وسمعه هبة، وبصره هبة، وقلبه هبة. الكون بكل ما يحوي من مخلوقات هبة من الوهاب للإنسان. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الوهاب، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.

في الدعوة. الحقيقة لأنه من أراد أن يدعو إلى الإسلام ينبغي عليه أن يتبع قواعد مهمة في هذه الدعوة، مبادئ مهمة في هذه الدعوة، وما ينبغي أن ينطلق نحو الدعوة بدون زوادة من هذه القواعد. يعني من أراد أن يقود سيارة عليه أن يتبع قواعد

القاعدة الأولى تقول: القدوة قبل الدعوة. يعني الإنسان يا أيها الإخوة يتعلم بعينيه أكثر مما يتعلم بسمعه، والناس إذا رأوك تدعو إلى الله عز وجل من خلال أعمالك الجيدة، من خلال سلوكياتك الصحيحة، من خلال تصرفاتك الحسنة، يتأثرون جدا ويقتدون بك، ولعلهم بدون كلام يتبعونك. إندونيسيا يا جماعة أكبر بلد إسلامي مساحة. مساحة إندونيسيا 1,920,000 كيلومتر، يعني قريب 2,000,000 كيلومتر. 2,000,000 كيلومتر مساحة هذا البلد الإسلامي. تعداد سكانه 218 مليون نسمة. المسلمون فيهم 95%. وصلها الإسلام في القرن 14. لم تصل الجيوش الإسلامية إلى إندونيسيا أبدا، ولعل الشيوخ والعلماء والدعاة ما وصلوها بقدر ما وصلها التجار. تجار المسلمين عندهم حراك شديد.

تحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. فطالما استعبد الإنسان إحسانه، من قديم يقولون الإنسان عبد الإحسان. وأنت قبل أن تدعو الناس إلى مبدئك، إلى اعتقادك، أكرمهم، أحسن إليهم،

بالفعل سيدنا علي صنع طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم كبار عشيرته، ثم بعد هذا الطعام أراد

مضى. مر اليوم الثاني وقد أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هدايا إضافية من طعام وشراب. ولما أنهى النبي صلى الله عليه

مقالته وعاد الرجل إلى مقالته. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وقال أطلقوا ثمامة.

ولا تنفروا. هذا الدين يسر. لو أردنا أن نختصر الدين بكلمة، هذا الدين يسر. فإذا أردت أن تدعو إلى الله يا أخي لا تشدد على الناس، لا تضيق عليهم، لا تقول لهذا الإنسان أنت يا أخي إذا ما صليت وما صمت وما زكيت وما حجيت والآن وفي هذا اليوم اعتبر نفسك بأنك لست من أهل هذا الدين. لا يا أخي، ما هكذا الأمر. الأمر فيه يسر وفيه بحبوحة، تدرج مع الناس شيئا فشيئا ولا تصعب عليهم الأمور. فإن الله عز وجل يقول فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا.

جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد علم به النبي صلى الله عليه وسلم، أجلسه قال: تعال، أنت ترضاه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: كذلك الناس يكرهون. قال: طيب، أنت ترضاه لأختك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: كذلك الناس يكرهون.

هذه قواعد خمس من قواعد الدعوة: القدوة قبل الدعوة، الإحسان قبل البيان، التربية للتعرية، والقاعدة الرابعة مخاطبة العقل والقلب معا، والقاعدة الخامسة

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وإياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الصعود إلى السماء عبر سلم فضائي. أكد الباحثون أن الصعود إلى السماء من خلال سلم يتم تركيبه هو أمر ممكن علميا، ولا غرابة في ذلك، فقد كشف العلماء أنهم يعملون منذ أعوام على تطوير مصعد يماثل ذلك المستخدم في الأبنية العادية، لكنه مخصص لنقل ركاب من الأرض إلى محطات ومركبات في الفضاء، مشددين على أن ذلك سيفتح الباب أمام حقبة جديدة في تاريخ العالم، وفي سنوات قليلة مقبلة سيتمكن بعدها البشر من الوصول إلى الفضاء بصورة أسرع وأرخص. لذلك فإن القرآن قد سبق هذا العالم 14 قرنا كاملة.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تمام الساعة التاسعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. علمتني الحياة أن ما يجول في القلب بصدق لا بد أن يدخل القلوب البيضاء التي تسعى إلى الخير، فهذا سر القلوب الذي لا يعرفه إلا من صدق مع نفسه ومع من أوجد هذه القلوب.
1: روح وريحان. روح

المزاح المرفوض. قال الإمام النوري يرحمه الله: المزاح المنهي عنه هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه صاحبه، فإنه يورث الضحك وقسوة القلب ويشغل عن ذكر الله تعالى، ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء، ويورث الأحقاد ويسقط المهابة والوقار. فأما من سلم من هذه الأمور فهو المباح الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله. لماذا نتوقع النجاح في أول الطريق؟ الفشل مجرد شعور بالخيبة، أم أنه انعدام الثقة بالنفس؟ أم تراه ردما منيعا يحول بين المرء وبين الوصول إلى غايته؟ لا شك في أن الفشل مزيج هذه الأشياء، فهو إحساس مؤلم يتجرعه كل من تذوق مرارة تجربة قاسية مزقت آماله وهزت كيانه، وهو كل من صارع أمواجا عالية فغلبته وقذفت به إلى الشاطئ محطما، صريع الأحزان، أسير الأشجان، كسير القلب حيران. أن يستمر الإنسان بالفشل على هذه الحال المؤلمة فتنصهر شخصيته في بوتقة اليأس والإحباط، أما علم أن لكل جواد كبوة، فكيف يستسلم سريعا ويرضى بالهزيمة؟ إن المسلم يملك قوة الإيمان بالله وسلاح التوكل عليه سبحانه، وعن طريقهما يستطيع تحقيق النصر على اليأس. ألا ما أجمل الفوز وما أجمل النجاح إذا زينته حلاوة الإيمان وتوجه رضا الرحمن ولهج بالحمد والثناء اللسان. وهكذا تبقى شخصية المسلم هي الأقوى دائما كما أراد لها قائدها وقدوتها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حين ضرب لنا المثل في القوة والشجاعة والصبر والثبات، لأن الإيمان والضعف لا يجتمعان في قلب المؤمن الحق. وهذا ما عناه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الشريف: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فيا حبذا الاستعانة بالله علاجا لداء العجز والكسل الذي طالما استعاذ منه رسولنا صلى الله عليه وسلم، وعلم أصحابه الكرام ما يجب قوله عند الوقوع في شباك هذا الأمر.

يا من يجيب دعى المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى عن السقم، أدعوك ربي حزينا هائما قلقا، أرحم بكائي بحق البيت والحرم. إن كان جودك لا يرجوه ذو سعة، فمن يجود على العار.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج تفسير سورة الفاتحة مع الأستاذ مصباح سيدي. وقتا طيبا نرجوه.

0: الكثير من الناس يدعون الحرية والتحرر من قيود المجتمع والدين والتقاليد كما يقولون، فهل هم أحرارا فعلا؟ بالمقابل ما هي العبودية؟
1: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي. أنت حين تقول إياك نعبد فإنك تعقد عقد العبودية لله سبحانه وتعالى، وتقر بها اختيارا ورضا، وتقديم فعل العبادة بأداة التوكيد فيه أنك ستتعبد وستستعين لا محالة، سواء بالله أو بغير الله، وسواء أدركت هذا أم لم تدركه، وسواء اعترفت به أو أنكرته. أنت عبد، إما أن تكون عبدا لله وإما أن تكون عبدا لسواه، وسواه يدخل فيها كل ما غير الله، فأنت مصمم لكي تكون عبدا شئت أم أبيت. وكأن الفاتحة التي نكررها كل يوم 17 مرة على الأقل تنبهك إلى استحضار معنى أنك عبد مهما فعلت، فاختر أن تكون عبدا له سبحانه وتعالى حين تقول إياك نعبد. والعبادة عادة ما نربطها بالشعائر الظاهرة، لكن مفهوم العبادة أوسع من هذا، هي أن تكون كما أرادك معبودك، أن تكون له دائما ليس في أوقات محددة. العبودية التي أشارت إليها الفاتحة في إياك نعبد تضعك أمام مواجهة للعبوديات المعاصرة، عبودية الهوى وعبودية الأنا وعبودية النفس، والترويج لهذه العبوديات عن طريق تسويق أفكار الحرية والاستقلال، وتضعك في قالب خاص بها تتشكل فيه كما أرادت هي، فتعود عبدا كما كنت، لكنك عدت عبدا لشيء أدنى. بينما الفاتحة توجهك للعبودية الحقة التي تكون فيها عبدا لمن خلقك وسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، الفاتحة تريد أن تغرس فينا هذا المعنى عبر تكراره كل يوم إياك نعبد وإياك نستعين، وترسخ أيضا أن العبودية لله هي عين الحرية الحقة، فأنت حين تقف لتعلنها بكل حرية واختيار إياك نعبد وإياك نستعين، فإنك تعلن أن العبودية الحق هي لله سبحانه وتعالى.
0: العبودية لله هي ربط العبودية الكامنة في داخلك باستحقاقها الأصلي، إذ إن أدوات العبودية ستجعلك دوما عبدا لشيء ما، سواء أدركت ذلك أم لم تدركه، سواء اعترفت بذلك أم أنكرته، فإنك عبد دوما لشيء ما، أنت دوما عبدا لهذا الشيء أو لذاك، فاختر العبودية لله خير العمر.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج تفسير سورة الفاتحة للأستاذ مصباح سيدي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعاء ورجاء. قرع لأبواب السماء.
1: نحوك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
0: وعبر الأثير صفاء.

0: إنها صوت الحق.
1: فهلموا يا مؤمنين فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

0: إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم، 105.3 ميجاهرتز أف أم. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي،
1: إذاعة التوحيد الإسلامي،
0: تميزه عبر الأثير.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حان الآن موعد أذان العشاء، يرفع الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، في زمن كثر فيه الكذب والخداع، وأصبح الاحتيال عند كثير من الناس ومن الجهاد سبيلا للعيش، لا بد لنا أن نقف مع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقف التدبر والتعاظ نستخلص منها اللطائف التي تشتمل عليها هذه الآية المباركة، حتى نعود إلى رشدنا ونعمل بفضيلة الصدق التي باتت للأسف غريبة عن مجتمعنا. بداية انظروا معي كيف جاء الربط واضحا ومباشرا بين التقوى وبين الصدق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، للدلالة على أنه التزام الصدق في كل تفاصيل حركة الحياة عند الإنسان المسلم هو من أساسيات التقوى. وبالتالي الصدق كقيمة عند المسلم هو دين، هو إيمان، ليس خلقا استثنائيا أو استنسابيا. وهون لازم نسأل حالنا يا أخواننا، لماذا أولى الإسلام هذه الأهمية لفضيلة الصدق؟ ليه رب العالمين سبحانه وتعالى أمرنا بالتزام الصدق في كل أمور حياتنا؟ الجواب: لأن الصدق هو الأساس الذي من خلاله تتكون شخصية الإنسان وتبنى العلاقات مع الآخر. الصدق هو رأس الفضائل، هو عنوان الصلاح، وهو طريق الخلاص للإنسان. إذا لم يلتزم به تحولت الحياة إلى مسلسل من الخداع مع النفس ومع المجتمع. من لطائف هذه الآية المباركة أنها جعلت الصدق مطلبا إيمانيا طاعة لله، منه متروك لمزاجية الإنسان. بعض الناس قد تمرض نفوسهم فيرون أن فلان أو علان لا يستحق أن نتعامل معه بالصدق، وبالتالي يحولون هذا الخلق حتى يصبح تابعا لأهوائهم. لا، الأمر منه بهالطريقة. والدليل حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق، شوفوا النتائج، يهدي إلى البر، وأن البر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. العكس: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هذا الحديث شو عم يقول لنا؟ يقول: يا كل إنسان مؤمن، الصدق كفضيلة هو قيمة مرتبطة بك وليس بالآخر. انتبهوا لهذه الناحية. أنت تلتزم بالصدق تعبدا لله، طاعة لله، التزاما بأوامر الله مع كل الناس وإن لم يكونوا من أهل الصدق. لذلك قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني كذب الآخر، خداع الآخر لنا ليس سببا لأن نكون نحن من الكاذبين ومن الخادعين. وبالتالي أنت كإنسان مؤمن مطالب بالصدق مع الله وبالصدق مع النفس وبالصدق مع الخلق جميعا. من لطائف هذه الآية أيضا أنها تلفت أنظارنا وفكرنا إلى قيمة الصدق كسلوك حياتي في المجتمع، وأن غياب هذه القيمة سيخلف آثارا سلبية كثيرة على كل الأصعدة. سؤال، خلينا نوسع الدائرة قليلا. تأملوا حال الأزواج الذين يعيشون في بيت واحد ولكن يتعاملوا مع بعضهم من خلال الكذب، كيف ستكون الحياة؟ انظر إلى الأسر التي بنيت على الكذب أو شاع بين أفرادها الكذب، كيف انتهى الأمر بها؟ راقب الإنسان الذي بنى حياته على الكذب كيف يعاني نفسيا وحياتيا وفكريا واجتماعيا. شوفوا قديه في ناس للأسف تملك الكذب بهم حتى وصلوا إلى مرحلة كذبوا على حالهم وصدقوا الأمر فانقلب الأمر عليهم وباتت حياتهم جحيما. ليه؟ لأن غياب الصدق يؤدي إلى تزييف الواقع وتزييف التعاملات، بل وأحيانا إلى تزييف المشاعر، فيصبح الشك بداخل كل إنسان هو الأساس تجاه الإنسان الآخر. طيب إذا اختفى الصدق وأصبح الكذب سيد الموقف في حياتنا وفي تعاملاتنا وفي مشاعرنا وفي تجارتنا وفي كل أمورنا، هل ممكن أن نحقق عمارة الأرض؟ هل يمكن أن نحن نؤدي الرسالة الإصلاحية والحضارية التي أمرنا بها المولى سبحانه وتعالى؟ هل يمكن أن نحقق قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هي آية تقول لنا كونوا مع الصادقين أولا مع الله في التزاماتكم الفردية والتزاماتكم مع الآخرين، وكونوا ثانيا من الصادقين مع أنفسكم في كل أموركم وأحوالكم وظروفكم، وكونوا مع الصادقين مع الناس ومع المجتمع ومع الكون كله. ما في شيء اسمه كذب أبيض وكذب أسود، ما في شيء اسمه هون يكون صادق هون يكون كاذب. الصدق هو من دلائل حقيقة الإيمان في النفس، وهو رمز الاستقامة والصلاح وسبب النجاح والنجاة. جعلنا الله وإياكم من الصادقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، من حكم ابن القيم رحمه الله تعالى: فرغ خاطرك من الهم بما أمرت به، فرغ خاطرك لما أمرت به، ولا تشغله بما ضمن لك. يعني اهتمامك وتفكيرك وجهدك وسعيك لتكن هذه جميعاً لما أمرت به من معرفة الله وعبادته والعمل الصالح، ولا تشغله بما ضمن لك، فإن الرزق والأجل قرينان مضمونان، فما دام الأجل باقيا كان الرزق آتيا. قضية خطيرة جدا، معظم الناس مشغولون أشد الانشغال، بل يقعون في المعاصي والآثام من أجل شيء ضمن لهم، وينسون ويغفلون عن علة وجودهم في الدنيا وعن غاية وجودهم. وقد ذكرت في لقاء سابق أن طالبا في مدرسة داخلية مكلف بشيء واحد، هو أن يدرس، له قاعة مطالعة في مكتب عامرة، في جو هادئ، في تكييف، في إضاءة جيدة، وفي وجبات غذائية من أعلى مستوى تقدم في الأوقات الدقيقة. هو ترك مهمته الأساسية وهي الدراسة، وتفقد المطبخ من حين لآخر، وسأل عن جاهزية الطعام وعن نوع الطعام وعن مكونات الطعام ومتى سيقدم الطعام وما الكمية التي سيقدم بها الطعام. هذا طالب أحمق، انشغل بما ضمن له وترك ما كلف به. فأنت في الدنيا مكلف بعبادة الله، مكلف بمعرفته، مكلف بطاعته، مكلف بالعمل الصالح، والدنيا ضمنت لك، لكن أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. أخواننا الكرام، طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا، والجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا. فتأمل، تأمل حال الجنين يأتيه غذاؤه وهو الدم من طريق واحدة هي السرة، علاقته بالغذاء من طريق واحدة هي السرة، فإذا خرج من بطن أمه وانقطعت تلك الطريق فتح له طريقان اثنان، وأجرى الله له فيهما رزقا أطيب وألذ من الأول، لبنا خالصا سائغا. قطعت السرة وجاء الثديان، فإذا تمت مدة الرضاع وانقطعت الطريقان بالفطام فتح الله له طرقا أربعة أكمل منها: طعامان وشرابان، فالطعامان من الحيوان والنبات والشرابان الماء واللبن وما يضاف إليهما من المنافع والملاذ. فإذا مات وانقطعت عنه هذه الطرق الأربع فتح الله له سبحانه وتعالى إن كان سعيدا طرقا ثمانية، هي أبواب الجنة الثمانية، من طريق واحد إلى طريقين إلى أربعة إلى ثمانية. أخواننا الكرام، هناك حديث قدسي لا تستطيع إذا قرأته إلا أن يقشعر جلدك: ما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبدي المؤمن. يكره الموت وأنا أكره مساءته، يعني أعد الله لك بعد الموت حياة لا توصف. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، بكل ما في هذه الكلمة من معنى، عند ربهم يرزقون. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون. لذلك المؤمن حينما يأتيه ملك الموت، يأتيه ملك الموت بأحب الأشخاص إليه، فإذا رأى مكانه في الجنة يقول لم أرى شرا قط، ينسى كل ما سيق له من مصائب. وأما الكافر إذا رأى مكانه في النار يصيح صيحة لو سمعها أهل الأرض لصعقوا، ويقول لم أرى خيرا قط. قد يكون في دنياه غارقا في الملذات والنعيم. لذلك في بعض الأحاديث الشريفة: ألا يرب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة، ألا يرب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة، ألا يرب مكرم لنفسه وهو لها مهين، ألا يرب مهين لنفسه وهو لها مكرم. والبطولة لمن يضحك آخرا. يولد الإنسان وكل من حوله يضحك وهو يبكي وحده، فإذا وفاه الأجل كل من حوله يبكي، فإذا كان بطلا يضحك وحده. يعني أحيانا الإنسان بيكون تنتظره سعادة لا توصف إذا أمضى حياته في طاعة الله وفي القرب من الله وفي خدمة الخلق. وأنا أقول لكم أيها الإخوة، وعدت هذا القول مرات ومرات، إن لم تكن طرفا في مؤامرة قذرة هدفها إفقار المسلمين أو إضلالهم أو إفسادهم أو إذلالهم أو إبادتهم، فأنت من سعداء الدنيا والآخرة. إذا كان طريق القوة سالكا وفق منهج الله يجب أن تكون قويا، وإذا كان طريق الغنى سالكا وفق منهج الله يجب أن تكون غنيا، لأن خيارات القوي والغني في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى. أما إذا كان طريق القوة سالكا على حساب دينك وقيمك فالضعف وسام شرف لك، وإذا كان طريق الغنى سالكا على حساب مبادئك ودينك وقيمك فالفقر وسام شرف لك. العبرة أن يأتي الموت وأنت عابد لله، مطبق لأمره، ثابت على مبادئك وقيمك. أيها الإخوة، الرب سبحانه وتعالى لا يمنع عبده المؤمن شيئا من الدنيا إلا ويؤتيه أفضل منه وأنفع له. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح. فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. فما من شيء يأخذه الله منك إلا يعوضك خيرا منه في دينك ودنياك. لذلك ورد في بعض الأحاديث القدسية الصحيحة أن يا داود مرضت فلم تعودني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ أي أن الله حينما يأخذ من المؤمن بعض صحته يعطيه أضعافا مضاعفة من القرب. إذن ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. وإذا كشف لك الحكمة في المنع انقلب المنع عين العطاء. وإذا كنت في العناية المشددة ويضيق عليك وتحاسب على كل كلمة وكل نظرة، فاعلم أنك من المقربين وأنك في العناية المشددة. وإذا كنت في أعلى درجات القوة والدنيا بين يديك ولم يكن الله راضيا عنك، فهذا أكبر عقاب يناله الإنسان من الله. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. قال لا يمنع الله عبده المؤمن شيئا من الدنيا إلا ويؤتيه أفضل منه وأنفع له. ما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. لذلك من حكمة الله جل جلاله قد يصيب الإنسان في خريف عمره متاعب كثيرة. هذه المتاعب لها هدف تربوي، أن ينزع من قلبه حب الدنيا وأن يتعلق بالآخرة. الله عز وجل يمنع عبده المؤمن الحظ الأدنى الخسيس ولا يرضى له إلا بالحظ الأعلى النفيس. يمنعه الحظ الأدنى الخسيس ويعطيه الحظ الأعلى النفيس. يعني طفل يلهو بالرمل، يؤخذ منه الرمل ويعطى له اللؤلؤ، وفرق كبير بين الرمل واللؤلؤ. لكن العبد لجهله بمصالح نفسه وجهله بكرم ربه وحكمته ولطفه لا يعرف التفاوت بين ما منع منه وبين ما ذخر له. لذلك ورد في بعض الكتب أن إنساناً يحب أكلة نفيسة، فإذا قال له الطبيب هذه الأكلة ينبغي أن تمتنع عن تناولها. يا نفس لو منعت من أكلة تحبينها من قبل طبيب، لا شك أنك تمتنعين عنها. أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذا الله عز وجل منعك من شيء وحرم عليك شيء وأنت لا تعبأ وتقترف هذا الشيء، ويأتي طبيب يحمل شهادة عالية يقول لك إياك والملح، إياك والمواد الدسمة، إياك وهذه الأكلة فهي قاتلة، تمتنع فجأة، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذن ما أكفرك، ما أكفرك أن تخشى إنساناً ولا تخشى خالقاً، أن تثق بتوجيه إنسان ولا تثق بتوجيه خالق الأكوان. قال ما أكفرك، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ أيكون وعد الطبيب أشد عندك من وعيد الله، إذن ما أجهلك. فالذي يعصي الله يدمغ بالجهل وبالكفر. إذن والعبد لجهله بمصالح نفسه وجهله بكرم ربه وحكمته ولطفه لا يعرف التفاوت بين ما منع منه وبين ما ادخر له. أحياناً ملك يطلب من معلم أن يعلم ابنه، الملك في ذهنه أن يعطي هذا المعلم بيت كبير ومركبة فارهة، ملك كل شيء في ملكه. هذا المعلم أفقه ضيق جداً، طالب الابن بالأجرة، قال له كم تريد على الدرس؟ قال له 1000 ليرة. قال له 1000. الملك سيعطيه بيتاً ومركبةً، وهذا الإنسان طلب أجرةً. فلما الإنسان بيعمل عمل صالح ويطلب عليه أجراً يريد الله ألا يجعل لهم حظاً في الآخرة. قال هذا العبد إذا جهل ما أعد الله له وطمع في الدنيا، قال بل هو مولع بحب العاجل وإن كان دنيئاً، وبقلة الرغبة في الآجل ولو كان علياً. الآية الكريمة: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، احتقارا لهم. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ولو أنصف العبد ربه وأنى له بذلك لعلم أن فضله عليه فيما منعه منه في الدنيا، لعلم أن فضل الله عليه فيما منعه من الدنيا ولذاتها ونعيمها أعظم من فضله عليه فيما أتاه منها. كلام دقيق. فضل الله علينا فيما منعنا من الدنيا أكبر بكثير من فضل الله علينا فيما أعطينا. قد تعطى الدنيا وتكون سبب الهلاك. لذلك الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. هل كان يحب فرعون؟ آتاه الملك. هل كان يحب قارون؟ آتاه المال. والملك آتاه أيضاً لسيدنا سليمان، وآتى المال لسيدنا عثمان. هذه الدنيا ليست مقياساً، لا تكريماً ولا عقاباً. قال ما منعه إلا ليعطيه، ولا ابتلاه إلا ليعافيه، ولا امتحنه إلا ليصافيه. ما منعه إلا ليعطيه، ولا ابتلاه إلا ليعافيه، ولا امتحنه إلا ليصافيه، ولا أماته إلا ليحييه، ولا أخرجه من هذه الدار إلى دار أخرى إلا ليتأهب منها للقدوم عليه وليسلك الطريق الموصلة إليه. وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أيها الإخوة، من عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس، وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذه قضايا أيها الإخوة خطيرة جدا في حياتنا، يجب أن نعرفها، لأننا إذا عرفناها جاءت حركتنا في الحياة صحيحة. أحياناً تكشف لك الحقيقة فينعكس المقياس. راكب دراجة وأمام طريقين، طريق نازل رائع معبد محفوف بالأشجار، طريق صاعد ترابي في أكمات وفي عقبات وفي صخور وفي حر. كل معطيات الواقع تدعوك إلى الطريق النازل، المنطق والذكاء والوضع والبيئة والواقع والمعطيات كلها الطريق النازل. لوحة صغيرة يشار فيها إلى أن هذا الطريق النازل تنتهي بحفرة ما لها من قرار، فيها وحوش كاسرة جائعة، وأن الطريق الصاعد تنتهي بقصر منيف فيه ما لذ وطاب. هذه اللوحة الصغيرة ألا تعكس القرار؟ تعكسه 100%. فالإنسان حينما يعرف الحقيقة يسلك الطريق الذي يراه الناس غير سليم. لذلك قالوا: إن لم تتهم بالجنون من المجانين فلست بمؤمن. إن لم تتهم بالجنون بس من المجانين فلست بمؤمن، والمجنون من عصى الله. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

ثغر الكون تبسم حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم. هو يا كل الناس حياة.

عليه وسلم حتى أحيا في إيمان لاقى أوجاعا وتألم. إني أفديه بحياتي صلى الله عليه وسلم. في قلبي لك فاض حنين، وبروحي شوق يتضرم. يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم.

أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع المسلسل الدرامي الملف السري.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: في ثلاث كاميرات مش شغالات، ليش مش شغالات؟
3: هاي استنى يابا شوي شوي شوي يابا، بديش بك الوصلات.
2: ما في تنتين كان عطلانات، وقلت لك صلح من أول
3: يابا. مش خربانات، أنا جبت وصلات وهيني قاعد بشبك. ها هاي هادي اشتغلت
2: والتانية اشتغلت، لا رجعت شوشة.
3: استنى يابا شوية، طور روحك.
2: حاضر يابا حاضر. اها اشتغلن
3: كله تمام يابا؟
2: خلص 100%. مش هذا ابن طلال النص اللي جاي؟
3: هو يابا هذا.
2: ايش بوكلوا هدول؟ السنة اللي فاتت كان شبر. الله اكبر.
3: بتكشيهم يكبروا يابا الناس.
2: والله العمر بجري يا بني.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
4: كيف حالك يا عم ابو حسام؟
2: الله يسلمك يا بني.
4: كيف حالك يا حسام؟
3: تمام، انت طمني، ايش اخبارك؟
4: والله هين الحمد لله.
2: تفضل يا بني، بدك اشي؟
4: انا يا عم ابو حسام جاي اسال عن شغل، اذا في عندك شغل.
2: جاي تشتغل عندي وسايب ابوك؟
4: معلش يا عم ابو حسام، انا راسم خريطه لمستقبلي وبسمحش لاي واحد يخرب لي اياها.
2: اها يعني انت تخصص جغرافيا يا بني؟
4: لا مش قصدي يا عم، قصدي انا عامل خطوات لتحقيق طموحي، والخطوات الاولى ان انا اشتغل واعتمد على نفسي.
2: والله عفانم عليك.
3: طب ليش ما تشتغل عند ابوك ويعلمك الصنعة؟ بتاكل ذهب من وراها.
4: معلش انا هواياتي وتوجهي بيختلف عن ابوي شوي.
3: يعني ايش توجهك؟ تيجي تشيل شيبس وسمن وبسكوت عنا؟
4: هذه مرحلة انتقالية يا اخو حسام، انا متجهن عشان اضلني طول عمري اشيل سيرج وسمنة، لانه الخارطة اللي انا رسمتها مش موجود فيها ان انا اكون عبد عند واحد.
3: اها والله فعلا انت بترسم على رئيس. شوف يا بشوف ايش بتقدر تشغله.
2: ايش يا بني؟ تشتغل جراحة مخ وعصب ولا مهندس طيران ولا عالم درة؟
4: معلش من حقك يا عم تتريق علي، انت قد سيدي وبحترمك، بس صدقني انا جاي هين اركن على نفسي.
2: طيب يا بني، ابوك موافق انك تشتغل عندي؟
4: انا تمردت على ابوي قبل ما اجي، والتمرد هاد اول خطوة في تحقيق الطموح.
2: اها في واحد يا بني بتمرد على ابوه بشوف الخير؟
4: يا عم ابو حسام معلش، انت شكلك زي ابوي دقة قديمة مش حقدر اوضح لك.
3: مالك الواي، احكي عدل مع عمك ابو حسام.
4: انا اسف يا عم ابو حسام. في النهاية في عندك شغل تشغلني؟ والله عجبك
2: الشغل يا بني. عندي مش ساعة وساعتين، بدك تيجي الساعة 9 الصبح وتروع على 9 في الليل.
4: موافق يا عم، مرحلة انتقالية هاد لازم اتحملها،
2: بس في لي شرط.
4: تفضل يا عم.
2: قصة التمرد هاد عند ابوك مش عندي.
4: لا لا لا، في المرحلة الانتقالية انا بتمردش.
2: خالص من بكرة بتيجي الساعة 9 الصبح وعلى المعاد، اوعك تتأخر دقيقة.
4: انا جاهز من هالجيت يا عم.
3: خلص يابا، مدام جاهز طلعوا على السدة، وفي عنا شغل كتير، خليه يشيل ويعتل.
2: تقدر تعتل؟
4: كمرحلة انتقالية بقدر اتحمل العتل.
2: وانا يا بني كمرحلة انتقالية فيش عندي مشكلة تطلع تعتل من الحين.
5: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: حضرتك الأخ علوش؟
6: صحيح، تفضل يا خدمة.
5: والله دلوني عليك من آخر البلد.
6: حبيبي الله يرضى عليك، أنا مش فاضي، هات من الآخر. بدك تصلح المسجل ولا بدك تبيعه ولا بدك تشقفه؟ إيش اللي بدك إياه؟
5: لا لا بدي أصلحه، أنت بتعرف في اجتياحات وفي حرب وبدي أكون على السمع.
6: حرب مين يا زلمة؟ والله اللي بسمعك بقول حرروها.
5: أرجوك اوعك تلك في المقاومة، حط ايدك على راسك لما تحكي على المقاومة.
6: والله اهلين، مالك يا حبيبي، مالك فايع، ايش قصتك انت؟
5: مش عاجبك ما انت الشيحات وحروب، بدكو كرامة ببلاش.
6: ولك هو في حد لك في المقاومة ولا لك في الكرامة؟ انت ايش قصتك؟
5: لا شايفك مش عاجبك، يعني انت بتفكر دم الشهداء هذا بروح هدر؟ وبتفكر الخمس ست الاف الاسير اللي في السجن ضيعوا شبابهم ببلاش؟ هدول التاج على راسك، سامع؟
6: ولا انت تتعامل معي كأنه انا عميل؟ وحد الله يا زلمة، خد مسجلك وبديش اصلح لك، اطلع برا.
5: يا خسارة على الشباب اللي بتستشهد عشان انت تعيش. فعلا انا اجيت على العنوان الغلط. سلام.
6: مع 60 قلعة اقلب. بتلاقى أخوه معك كلاشين ولا مع مسدس وجاي يشخص له على حساب أخوه. والله لين
4: وين يا أبو بدر؟ وين امبارح ما شفتكاش في البرج؟
0: انت عارف اللي فيها يعني.
4: ها رجل أعمال يا عمي وسرك في بير ما بتحكوش لحدا.
0: المثل بقول يا نظير دار على شمعتك بتجيد.
4: بس دير بالك يا أبو بدر، إذا ضليتك تسيب شغلك في البرج وتطلع هان وهان رزقتك بتطير، وفي 100 واحد بستنى شغلانتك.
0: لا يا كبير عامل حسابي تقلقش عليا.
4: طيب أبو بدر بدك مني إشي؟
0: حبيبي يا نظير، المهم كيف أنت وكيف البرج عندك؟
4: لا يا معلم تقلقش، كله تحت السيطرة، فيش حدا بيطلع وبنزل إلا كله موثق عندي يا معلم.
0: أيوة يا نظير الشغل هيك بده أصلا، والمعلمين الكبار اللي فوق بدقوا على الشغلات هادي، وانت فاهم يا نظير ايش يعني معلمين.
4: عيب كيف مش فاهم، واحنا بنقدر نلعب بدنبنا اقبال المعلم اللي فوق.
0: حبيبي حبيبي يا نظير.
7: كيف المعنويات هلقيت؟
8: لا كنا وين وسرنا وين؟
7: اكن من جزء هلقيت وصلت
8: الجزء الثالث ان شاء الله.
7: استمر في الحفظ واحفظ المصحف احسن لك من الدنيا كلها.
8: ان شاء الله ربنا بيقدرني وبحفظه. ايش بدي اقول؟
7: قول يا اسامة.
8: وقتش انا بدي اطلع رابط؟
7: بدري بدري لسه.
8: كيف بدري؟ مش اتدربت؟ هات لي اي شقفة بفكها وبركبها.
7: والله عارف انك انت اسد، بس ضايل لاخر تمرين لك وخلص، يعني ان شاء الله الشهر الجاي بتكون جاهز.
8: ان شاء الله والله على نار بستنى.
2: أجا النكبة، أجا غراب البين، أسكر شركتي، أسكر محلاتي عشانه.
8: مين يابا؟
2: طلع في الكاميرا قاعد بتقصوى.
8: قصدك أبو بدر يابا؟
2: يا راجل هذا كأنه جايب مفك وبلعب في مخي قاعد، بده أخبار أمريكا مني، وأخبار سد النهضة مني، وأخبار ليبيا مني، وأخبار العراق مني، وأخبار الشهداء والأسرة كمان. مين زقه علي هذا؟ أنا بتدفهم إذا الجزيرة يا عم زقا علي يخطوه عندهم. لا وإيش النكبة الجديدة؟ بده يجيب لي 5 كيلو جناحين ويجي يقعد 3 أيام يحيح عندي، بده قص إيدي إذا كان ما هذا جاسوس.
8: يابا اسمع أنا عندي حل.
2: هو هذا إله حل؟
8: بس قبل ما يجي يابا اسمعني كويس.
2: إيش قول؟
8: مش كل مرة يابا لما يجي بضل يقول لك أي خدمة أي خدمة وزنخ دمه عليه.
2: طيب
8: في عنا يابا في المخزن حوالي 80 كيس طحين وحوالي 30 كيس سكر، وفي كمان 50 تنكة زيت و50 جلن سيرج من الكبار و20 كيس ملح من الصغار. لما نيجي قل له طلحي على السد يابا، تقريبا حيقعد فيهن 3 أيام.
2: الله هي قولتك، خليه بعديها يحرم يخش الشارع.
8: خلاص خلاص يابا هيو أجا هيو أجا.
0: السلام عليكم يا عم أبو حسام.
2: يا هلا يا هلا ورحب حبيبي يا ابو بدر. الشارع نور والمحلات نورت.
0: والله اني مستغرب منك يا عم ابو حسام انك مبسوط، وكل ما باجي عليك بتبقى لوبوزك.
2: لا والله مش عشانك، بس عشان التجار والدين وشوية مشاكل في الشغل. وبعدين كيف بدك اياني ما اكونش مبسوط وانت وعدتني تجيب 5 كيلو جناحين ونسهر مع بعض؟ والله شكلك بطخ كلام على الفاضي، جاي ترطب ايديك وايديك فضيات.
0: والله يا عم ابو حسام الزلمة قال لي كل الجناحين عندهم جناحهم مكسرات، بس وعدني بعد بكرة ان شاء الله راح يجيب جناحين كبار وطازة.
2: يلا يا سيدي انا كنت امزح معاك بس.
0: يلا يلا بعين الله يا عم ابو حسام. كيف حالك يا حسام؟
8: يا هلا يا ابو بدر نورت.
0: بس ايش بدي اقول يا حسام، سيارتك بدو ولا ترخيص؟
8: لا انا بقدرش امشي الا قانوني مرخصة.
0: والله يا حسام ما بتعرف، تعون المقاومة كلهم مرخصين ولا بودي.
2: افتح له يابا علبة ستار، افتح له علبة ستار وقوم شوف شغلك.
0: ما تغلبش حالك ما تغلبش حالك عم ابو حسام، اصلي بدي اقوم مستعجل.
2: لا يا زلمة وين، احنا لسه ما شبعناش منك.
0: لا لا لا حبيبي عم ابو حسام، اصلا انا مريت عليه قلت اسلم عليكم علشان في ناس طالبين مني شقة للاجار.
2: انت اشرب العصير وخلينا ندردش مع بعض.
0: لا لا حبيبي عم ابو حسام بدك مني اي خدمة؟
2: الله يسعدك.
9: يلا السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
9: ايش بدي اقول يا عم ابو حسام؟
2: يا روح عمك ابو حسام قول.
9: بتحتاج مني اي خدمة اي مساعدة انا موجود يا عم ابو حسام.
2: والله خجلان منك يا ابو بدر، خجلان كتير.
9: ايه لا يا عم ابو حسام، انت بس اشير انا بالامر.
2: بينك الله يا ابو بدر، في حوالي كمان كيس طحين بس بدي غلبك، طلعنا على السدة كيس صغار بنحملن بالايد.
9: ايه ولا يهمك يا عم ابو حسام، بس انت قول لي وين محطوطين.
2: هذاكن في المخزن هناك، ووراهن في كمان كيس سكر اخفاف بتشيلهن برو طلعهم فوق.
9: ايه سكر كمان؟
2: وغير السكر في كمان تنك الزيت جبناهن جديد طلعهن معاك.
9: زيت؟
2: وفي كمان شوية سيرج وشوية ملح. حبيبي حبيبي يا بدر، ما بتعملهم كلهم الا بتكون كوباية الشاي جاهزة خمس دقايق كلهم.
9: ايه ولا يهمك يا عم ابو حسام، بس اذا خمس دقايق يلا مش مشكلة.
2: بس قبل ما تروح خدنا عقنية الستار،

0: الملف السري.
1: الملف السري.
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفردوس المفقود، إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. وقتا طيبا نرجو لكم.

فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سفره زمن ساءته أزمان. الحالة في الأندلس بسبب تعاقب الأحداث وتتابعها أصبحت حالة تحتاج إلى قدر من الدقة في المتابعة، لأن الأحداث كانت متلاحقة والمعارك التي كانت تجري متلاحقة، والصراع القبلي والصراع بين المسلمين وبين الإفرنج في شمال الأندلس أيضا كان متلاحقا، وأيضا الصراع بين الأمراء في الأندلس حتى في ظل الخلافة الأموية هناك كان أيضا متلاحقا، حتى إنه نسجت كثير من الأساطير حول هذه المسائل. يعني مثلا مما يذكر قصة محمد بن أبي عامر، وهو رجل كان له دور كبير الحقيقة في المرحلة التي حكم فيها، ورجل ذو طموح عال، لكن أيضا نسجت أساطير حول حياته، منها مثلا قصته مع الحمارين الذين كان يحمل معهم ثم بعد ذلك تولى الإمارة. هذه لا شك أنها طريفة ونرويها أحيانا للطرافة، لكن لما نرجع للمراجع المعتبرة مثل نفح الطيب ولا الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة وغيرها، أيضا تاريخ ابن عذاري، لا نجد أنهم يذكرون هذه القصة. فيبدو دائما القصص التي تصبح مثيرة للناس يمكن أن ينسج حولها شيء من الخيال، كما هو معروف في قصة عنتر بن شداد، قصة الهلاليين، قصة أبي زيد الهلالي وغيرها من القصص الشهيرة. إذن المرحلة كانت فيها أحداث كثيرة جدا وفيها قصص يتداولها الرواة. محمد

الصراع بين هذين الأمويين كان في عام واحد بين 399 و 400 للهجرة. منذ أن بدأ عام 400 للهجرة بدأ الصراع العنيف بين الأمويين وبين أعدائهم في الأندلس. يبدو دائما لما شعر الآخرون المعادون لبني أمية أنه قد دب الضعف في جسد الدولة الأموية، كما تعلمون تبدأ المطامع تسري في قلوب الناس. من 400 إلى 422 للهجرة هجرية صراع عنيف بين هؤلاء. في عام 422 للهجرة أعلن أبو الحزم بن جهور الوزير سقوط الخلافة الأموية، ويبدو أن الأمويين لم يعودوا في تلك الفترة يملكون القوة التي تمكنهم من قلوب الناس، والناس كما نعلم إذا أحسوا بالضعف تمردوا على الضعيف. فهنا بدأ العهد الجديد في الأندلس، وهو من أهم العهود التي تعطينا الدروس العظيمة في مسألة السقوط المتعاقب إذا اختل الميزان في أي دولة من الدول على مر العصور، ألا وهو ما يسمى بعصر ملوك الطوائف أو دول الطوائف. كيف تم تكون هذا الكيان الجديد في الأندلس؟ تكون أنه لما أعلن أبو الحزم بن جهور سقوط الخلافة الأموية استقل كل أمير في منطقته وفي مدينته وما حولها بالأمر، وأعلن أنه أمير عليه أو أنه ملك، بعضهم أعلن أنه ملك في أشبيلية، في لشبونة، في مدريد، في قرطبة، أيضا في غرناطة، في برشلونة، كل هذه الأماكن كل أمير سرقسطة استقل بالشأن. بنو عباد، بنو جهور، بنو الصمادح، بنو الأحمر، بنو ذنون، بنو هود، هؤلاء كلهم بدأوا يكونون دولا مستقلة. هي ليست دولا حقيقة كما يؤكد التاريخ، ولكنها دويلات صغيرة جدا. يعني تخيلوا أن برشلونة تصبح دولة، هي كانت مدينة تابعة لدولة فتصبح دولة، أيضا أشبيلية تصبح دولة، قرطبة تصبح دولة مستقلة، غرناطة، هكذا تكونت دول الطوائف. تكونت هنا 22 دولة، وبدأ هنا التشرذم، وبدأ الصراع، وبدأ الضياع، وبدأ أيضا وبدأت الأطماع، وبدأ الطمع الكبير من شمال الأندلس، يعني من الإفرنج، فقد تشكلت هذه البلاد التي فتحها المسلمون تلك الفتوحات العظيمة، تشكلت بصورة ممزقة متشرذمة أغرت الإفرنج الذين كانوا يتربصون بهذه الدولة الدوائر، وكانوا على علاقة حميمة بها للمصالح، علاقة مصالح في فترات معينة. يعني مثلا فترة محمد بن أبي عامر الحاجب المنصور، هذا الرجل القوي، بالرغم من أننا لما نقرأ سيرته سنجد عنده جوانب عجيبة الحقيقة، يعني ورجل لم يكن مثلا يعني على تدين كامل، إنما كان لديه مجموعة من الخلافات، بل إنه كان مشهورا بأنه كان يعاقر الخمر كثيرا، لكنه كان صاحب طموح، وكان يكون الجيوش، وكان رجلا معطاء، يعني يبذل المال في سبيل تقوية مكانته، فيجتمع حوله الناس، مع أنه ذكي ذكاء مفرطا، وأيضا استعان بعدد من الرجال الذين كانوا مناسبين لتلك المرحلة، فخاض عددا من المعارك مع الإفرنج في الشمال. حتى من طرائف هذا الموضوع أنه سمع وهو في الزاهرة في مدينته حول قرطبة، سمع أن هنالك فتاتين مسلمتين تخدمان في إحدى الكنائس، وأنهما قد سلبتا من إحدى المعارك في إحدى الكنائس جنوب فرنسا. فما الذي صنع ابن أبي عامر هنا؟ أخذته النخوة وكون جيشا، وكان بينه وبين الوالي الإفرنجي في تلك المنطقة معاهدة، فكون جيشا، وجاءت الرسل إلى الوالي الإفرنجي بأن محمد بن أبي عامر يقود جيشا الآن ليقتحم بلده، فعجب، قال بيننا وبين الرجل معاهدة، فأرسل إليه الرسل استقبلوه في الطريق، فلما سألوه ما الذي جرى، نحن على عهدنا معك، قال لا، أنا سمعت أن لديكم في إحدى الكنائس فتاتين مسلمتين تمتهنان، وأنهما أسرت في إحدى المعارك، فأنا جئت لأخلصهما لأن هذا يعتبر نقضا للعهد عندي.

0: لاحظوا الموقف،
1: قال فبلغوا الوالي الإفرنجي فجاء معه وفد إلى ابن أبي عامر ومعه الفتاتان واعتذر إليه وأقسم له أنه لم يكن يعلم عن وجودهما في هذه الكنيسة. إلى هذه الدرجة بلغ من طموح الرجل وقوة شكيمته، وهذه بلا شك مزايا والحقيقة قيم كان يحملها الرجل، لكن في المجمل العام أيضا هو مشكلته الكبرى أنه وقع فيما وقع فيه كثير من أمراء الأندلس في مسألة الترف ومسألة البذخ في الحياة وأيضا الجنوح إلى لذائذ الحياة. ولهذا حتى الزهراء الزاهرة مدينته لم تدم طويلا، يعني كما أنها ذهبت الأدراج الرياح مدينة الزهراء التي صرف عليها مبالغ هائلة كذلك الزاهرة ذهبت. إذن هذه المرحلة التي بدأت ما يسمى بمرحلة دول الطوائف أو ملوك الطوائف هي فعلا مرحلة التشرذم ومرحلة الضعف، ودائما إذا مزقت الأمم ضاعت وانهزمت. لكن لدول الطوائف قصص كثيرة وأحداث كثيرة تستحق أن تروى وأن تنقل لما فيها من الموعظة ومن العلم. لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغرر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان.

الفردوس المفقود، من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض، إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وحلقة جديدة وخير نساء الأرض. هنتكلم اليوم إن شاء الله عن واحدة من أجمل النساء وأشرفهن نسبا، ذات شخصية قوية تفرض احترامها، من المهاجرات الأول. قبل كانت متزوجة من أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أبي سلمة ابن عبد الأسد المخزومي، ذلك الرجل الصالح الذي لما توفي حزنت عليه حزنا شديدا، لكنها صبرت واحتسبت وقالت كما علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فأخلف الله لها خير خلق الله، سيد المرسلين، سيد الناس أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتزوجت منه وأصبحت أم المؤمنين أم سلمة. اسمحوا لي قبل أي كلام أرحب بأمي وحبيبتي الدكتورة عبلة الكحلاوي. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهاردة هنتكلم عن سيدة من نوع خاص، سيدة محتاجها البيت النبوي، محتاج امرأة ناضجة فيها من السيدة خديجة رضي الله عنها الحكمة والتعقل، وفيها من السيدة عائشة القدرة على الاستيعاب وعلى التعلم وعلى التفقه، ولديها القدرة على إدارة الأمر.
1: نعم.
2: هذه كانت أم سلمة. لم أنت يعني الحقيقة قلتي أنها كانت هي هند بنت أمية ابن المغيرة الملقب بزاد الراكب، أي أنه لم يكن يجعل راكبا معه في قافلته يحضر طعاما، فهو كان كناية عن يعني قمة الكرم.
1: نعم.
2: كان بيطعم القافلة من أولها الأخير، هو اللي يشل لهم الطعام جميعا. يعني هي عائلة منسبة وكريمة وأصيلة، وهي أيضا تتميز كما قلت بجمالها وعقلها وكذا، ومن المهاجرين الأوائل، وهي زوجة لأخو الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاع، أبو سلمة ابن أسد. الجميل في القضية أنها كانت تحب زوجها، هي أنجبت سلمة وأنجبت ثلاث بنات، وفي رواية اثنين ولد كما يعني ولدين وبنتين، بس الكبير سلم. الشاهد كانت أم أكثر من رائعة، وكانت زوجة لزوجها الأول أبو سلمة أكثر من رائعة، وكانت تحب زوجها وهجرت معاه وراحت الحبشة وثم انتقلت إلى المدينة، فهي المؤمنة المدركة لطبيعة دورها وطبيعة الرسالة وطبيعة الأمانة التي تحملها.
1: نعم.
2: عشان كده كانت تهاجر إلى يعني أقصى، بالنسبة لهم الحبشة أقصى الأرض، وهي شاعرة أنها تقدم عملا طيبا تجاه العقيدة. الشاهد رجعت وعاشت مع زوجها وأولادها، كانت نموذج للزوجة الممتازة، فقد أحبت زوجها وأحبت أبنائها، وكانت ترعاهم رعاية طيبة وتقوم بتربيتهم، وما فيش حاجة برغم أنها تتعلم وتعلم إلا أنها كانت حريصة تماما على تربية ولادها.
1: الله.
2: وياريت كل واحد يفهم ده، ياريت كل واحد فينا يفهم. معلش يا أمنا يا غالية أم سلمة، بس هنقول لولادنا أمهات الغد أمهات المستقبل أو الأمهات النهاردة أن يهتموا اهتمام كبير بأولادهم، ودي الحقيقة الأمانة اللي حنتحاسب عليها، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أتى بحقها وحسابه على الله.
1: ربنا يقدرنا،
2: وإحنا عارفين أن ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث، وذكر منها ولد صالح يدعو له بالخير، فالولد الصالح هو من البقيات الصالحات. عشان كده أهم دور للمرأة، سواء بقى داعية سواء طبيبة سواء أهم دور لها تربية ولادها ورعاية زوجها. البيت لما يبقى فيه سكنه كده المحبة وعش صافي راقي فيه مفرز رباني اسمه المودة والرحمة، ثقي إن الولاد حيبقوا قابل مستجيب للبر، لأن البر لن يتأتى إلا من قمة رعاية الزوجين لحقوق الله. فدول كان لسه إسلامهم بكر وعقيدتهم عايزين يحوطوها بجناحتهم، وعايزين يعلموا ولادهم ويحوطوهم أيضا ويربوهم على هذه العقيدة، فكانوا متفانين في تربية أولادهم. وكانت أم سلمة موضع إعجاب كل الناس، لأنها كانت زي ما بقول بتهتم بزوجها وأولادها، وزوجها شارك في بدر وشارك في أحد، لكن أصيب في أحد وهو مريض، فبتقول له تعال نتعاهد أنا وإنت. شوف بقى السمر بين الزوجين، ولما يكون زوجة بتحب زوجها قوي بتقول له تعال نتعاهد أنا وإنت، لو مت مش هتجوز بعدك، وإنت كمان لو أنا مت ما تتجوز. قال لها طيب أنا هعهدك بس تسمعي كلامي. قلت له طبعا أنا مين تاني يمكن أسمع كلام. قال لها لو مت تزوجي، لو مت تزوجي. شوفي بقى كم مرة، وبعدين راح دعي لها اللهم ارزقها زوجا صالحا لا يهنها ولا يحزنها.
1: الله.
2: شوف الحنان الجميل، لا يهنها ولا يحزنها، يعني من كتر ما كانت صحبتها حلوة في الدنيا، من كتر ما كانت أسعدته في الحياة، طلب لها أنها تعيش حياة طيبة مع زوج يسعدها لا يهنها ولا يحزنها.
1: ده إيه الزوج الرائع.
2: قالت إيه ده، ومين حيبقى زيك، ومين زي أبو سلمة، ومين حيبقى بحنانه وبأخلاقه وكذا. وسكتت، وبعدين فوجئت بأنه نتيجة الجرح توفاه الله، وطبعا برضو يحسب شهيد لأنه الجرح ده ناجم عن المعركة.
1: نعم.
2: حزنت عليه حزن كبير قوي، لكن ما نسيتش ولادها، ما نسيتش أفرخها اللي هم اللي كما يقال زغب الحواصل، ما نسيتش دورها تجاههم. فكان حزنها شيء، وبكاها على زوجها شيء، ورعايتها لأولادها شيء تاني، والحرص على دينهم وعلى تعليمهم تعليم دينهم، ويعني منحهم المطلوبات الحقيقية في هذه المرحلة. الشاهد، فبقت تستغرب مين اللي حييجي زي أبو سلمة، وإيه الدعوة، ويعني إيه العهد اللي خدناه ده. الشاهد، كل لما يشتد بها الوقت وتحس بالشوق لزوجها اللي تركها مع أولادها، تقول له اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها، وبعدين ترجع تقول يخلفني مين بس، وتخش في معركة الحياة إلى أن جاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد علم بحالها. ودايما عايز أقول يا أخوانا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتزوج، يعني كل هذه الزيجات مرة تكريم، ومرة لتقوية صلة، ومرة رحمة، ومرة محبة، يعني مفيش جوازة على مزاجه، زي ما إن كان حد بيتكلم مفيش جوازة كده هو اللي اختارها بنفسه أبدا، كلها أمور
1: نتعلم.
2: وسبحان الله، ولو لم يكن هذا العدد ما كانش الناس وصلتها الشريعة. اشمعنى يعني وصلت من الصغيرة، وصلت من الكبيرة، كل واحدة لها أصحاب، وكل واحدة لها أقارب، وكل واحدة لها عائلة، فكل واحدة فيهم كانت بتبلغ اللي حواليها. شوفوا دايرة ورا دايرة ورا دايرة، لحد ما قدروا ينشروا الفقه البيت المحمدي.
1: نعم.
2: اللي مشيت عليه بيوت كتير. فالمهم لما الرسول صلى الله عليه وسلم بقى جه، عرفت كده معنى الدعوة اللي دعا لها زوجها بيها، ولكن قالت له الحقيقة، قالت له يا رسول الله أنا كبرت ولن أنجب خلاص، يعني كنت مثلا فاكرني ولود خلاص راح الوقت، ثانيا أنا أم أولاد وبحب أولادي قوي. صريحة، ما ضحكتش، ما مش عايزة تلهف عريس وخلاص، لا أنا كبرت معرفش أخلف خلاص، أنا أم أولاد ثلاثة وأنا أغار ولك نساء.
1: قالت طبعها،
2: انا طبعي كده.
1: نعم.
2: ما دلستش.
1: نعم.
2: مصيبتنا النهارده ان كله بيدلس،
1: يعني
2: بعد ما قال لنا الشرع وضع لنا فترة الخطوبة علشان تكون فترة المصارحة.
1: نعم.
2: للأسف كل واحد حاطط 500 قناع على وشه.
1: فترة تمثيل ومسرحية.
2: تمثيليات كبيرة قوي على مستوى عالي.
1: بس
2: يعني أفلام.
1: نرجع ونقول يا أمي مش عند الكل وما زال في أمتنا الخير الحمد لله. من أهم الدروس المفروض نتعلمها من أم المؤمنين أم سلمة واللي علمتها لنا الدكتورة عبلة الكحلاوي، إن عند الخطبة أو عند التقدم العريس يجي يتقدم لازم الواحدة تقول بكل صراحة كل ما فيها.
2: أيوة. وفي نفس الوقت تبقى عارفة أن الجواز مسؤولية.
1: نعم.
2: الجواز محتاج رجل عارف أنه وراه مهام كبيرة، حيحمي بيته، حيحمي أسرته، حيبقى مسؤول مسؤولية كبيرة، والمرأة أيضا تبقى عارفة أن دورها الأساسي أيا كان وراها شغل وراها مش عارف، لكن دورها الأساسي زوجها وأولادها.
1: نعم.
2: الشاهد فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وافق وبسط لها الدنيا، قال لها أما الكبر فكلنا سواء، يعني نفس الحدوتة. بالنسبة للأولاد، ودي بقى نقطة مهمة جدا، لماذا شرع الزواج من أخرى؟ يعني ليه التعدد كان بدايته إزاي؟ أو بمعنى أصح الأفضل عندما يعني يريد الرجل أن يتزوج امرأة أخرى يجوز مين؟ مش يجوز المسبسبة ولا الأصغر ولا اللي جاية من هوليود ولا نجمة الإعلانات، لا لا لا، يجوز الأرملة اللي عندها عيال عشان يربي أيتام،
1: ياخد ثواب،
2: عشان ياخد ثوابين.
1: نعم.
2: ثواب خدمة الأرملة وخدمة الأيتام. لكن نعم. للأسف الشديد محدش يعني بيقول في تعدد، وكله يقول لك التعدد. طب عملت ايه بالتعدد؟ شفت المنهج اللي اتبعه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟
1: صلى الله عليه وسلم.
2: اتبعت منهجه؟ اتبعت طريقه؟ لا، بس احنا بناخد الايه القشور زي لا تقربوا الصلاه وما نكملش. الشاهد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها اما اولادك يعني تربوا في البيت وفي عيوني، والمهم أما الغيرة فأسأل الله أن يصرفها عنك. المهم تربوا الأولاد في البيت ولم تنسى أولادها، برضو أولادها كانوا في المقام الأول. السيدة أم سلمة كان لها مكانة كبيرة عند الرسول عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم،
2: وهو كان لابد أن يطوف على نسائه، بس الناس فهم غلط.
1: نعم.
2: يطوف على نسائه من باب العدل، يخبط عليهم، يقعد معاهم، يتكلم. فكانت أم سلمة دايما يبقى في بينهم حوار، بيسمع رأيها وبيستشعر كده أنفاس السيدة خديجة رضي الله عنها، العقل والحكمة وكذا. فكان دايما البداية دائما عند أم سلمة، وكان نتيجة هذا السمر وهذه الجلسة الطيبة بينها وبين سيدنا حبيبنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أنها كانت الراوية الثانية للحديث بعد السيدة عائشة رضي الله عنها. وقيل أنها روت أكثر من 380 حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم.
2: وأيضا كانت لماحة، وكان لديها قدر من الإدراك لكل ما يحيط بها. فده اللي خلى برضو أم سلمة بعد كده تصبح الفقيهة بعد السيدة عائشة مباشرة.
1: نعم.
2: واللي خلاها كانت فقيها يمكن يعني استمرت أكثر، لأنها عاشت آخر واحدة توفيت من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم.
2: الشاهد في موقف بقى ما بننساهوش أبدا، حق موقف كان بسببه حقنت الدماء، ولولا هذا الموقف من السيدة أم سلمة لكان ما لا يحمد عقبه. الشاهد اللي حصل انهم نووا العمرة واعلنوا هذا، وخدوا البدن واياهم وتوجهوا باحرامهم، لكن منعتهم قريش يدخلوا، فتوقفوا في الحديبية. كان قدام الرسول صلى الله عليه وسلم امرين، وقالوا طيب خلاص نعقد اتفاق السنة الجاية تيجوا تعملوا العمرة. كان قدام الرسول صلى الله عليه وسلم انه تاخدوا العزة، يقول لا احنا جينا وحتى قدام الجماعة بتوعنا لازم افضل فنخش، وحتى لو حاربنا ممكن يحصل بقى حرب.
1: نعم.
2: لكن لم ينظر الى المكسب العاجل، وإنما نظر إلى الآجل. قال لك ده أنا ممكن نكون استعدينا وتهيئنا وبعدها نروح. وكتب الوثيقة اللي كانت
3: شروط صلح الحديبية.
2: شروط صلح الحديبية اللي كانت هم شافوها مكحفة جدا وزعل عمر بن الخطاب جدا
3: ظاهرها كان ظلم،
2: لكن
3: يعني
2: الرسول صلى الله عليه وسلم كان أعلم بالأهم. أما يقول نعم. محمد رسول الله، لا قول محمد بن عبد الله. الحاضر محمد بن عبد الله. تصوروا أن ده معناها نوع من الإهانة والانتهان، لكن هو فضل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وده شأن أي ولي أمر مدرك للحقائق ومدرك لطبيعة الحرب وطبيعة السلام. نعم. ما هو ممكن في لحظة تهور نهد البلد كلها، ممكن بالحكمة وكده والتؤدة والصبر ممكن نحقن دماء ونحمي البلاد.
3: نعم.
2: ودي عايزة قيادة حكيمة ورشيدة. فالمهم قال لهم خلاص يبقى نتحلل الآن. فطبعا ولا حد فيهم استجاب، خرج ثلاث مرات
3: زعلانين هم بقى.
2: الحمية لسه واخداهم، لأن لسه يعني هم حديثي عهد بالإسلام. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم دايب محبة في ربه. فأصبح يعني زي النسمة وزي الموجة كما يحب ربنا ويرضى هو يسير. هم لسه ما وصلوش لهذا المقام. فدخل للسيدة أم سلمة حزين قوي من موقفهم. وطب يوصل لهم ازاي؟ يوصل لهم ان هو ربنا مديله كده طمأنينة ان السنة التانية هيبقوا فاتحين البلد وهيبقوا في مكة. يوصلها لهم ازاي؟ قامت قالت له اخرج احلق واذبح ولا تبص ولا تكلم حد.
3: رأيها هي كده
2: خرج عمل كده وما كلمش حد وتصرف هو بقوة. فكلهم نحروا وبدأوا كل واحد يحلق للتاني حتى كادوا أن يقتلوا بعضهم البعض. إزاي تجرأوا على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكانت فعلا مشورة حكيمة حقنت الدماء بين صحابة رسول الله. ودي المشكلة الكبيرة اللي كانت ممكن تحصل. لما حتة نعرة الجاهلية اللي هتاخدهم نعرة العزة قد تأخذهم العزة بالاسم لا قدر الله، أو أنهم يدخلوا حرب غير متكافئة.
3: طبعا وقتها كانت غير متكافئة. والنبي صلى الله عليه وسلم استشار أم سلمة وسمع برأيها
2: ونفذ. وده بقى بيعلمنا برضو ان احنا ما نسمعش اللي يعني الاحاديث المكذوبة اللي يقول لك شاوروهم وخلفوهم. وما نسمعش بيت الشعر اللي بيقول ما للنساء والكتابة والخطابة هذا لنا ولهن أن يبتن على جنابة. ما نسمعش الكلام ده. المرأة مش حيوان. المرأة نصف المجتمع. المرأة منشئة النصف الأول. المرأة هي اتعلمنا في يعني السيدة خديجة يعني حمت أمة.
3: نعم.
2: بملها وبكيانها وبشخصيتها. السيدة عائشة علمت أمة.
3: نعم.
2: السيدة أم سلمة حقنت الدماء وكانت صاحبة مشورة ولم يستنكف الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشاورها. وإحنا للعلم الشورى قاعدة في الحكم الإسلامي وذكرت مرتين في القرآن الكريم بس، وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم.
3: نعم.
2: فهذا يعني أن مشورة المرأة إذا كانت من أهل الاختصاص واجبة، إذا كانت لديها يعني إدراك وفهم المهمة التي تستشار فيها.
3: نعم. وهو ما قالش بقى هي مالها ومال كلام الرجالة وده التصرف بين الرجالة وده موقف كله بين الرجالة.
2: هذه يعني عادات يا بنتي.
3: نعم.
2: اللي بيحصل ده كله عادات ما أنزل الله بها من سلطان. كل اللي بيتقال مشي الست بعيد خليها تبعد، كل دي عادات
3: تمشيش جنبنا
2: وليست عبادة. والدليل يعني تعالي نقوله بالبساطة كده عشان الناس كلها تسمعنا. يعني في قرى في الريف، مش هنقول فين، في الصعيد في الريف في البادية، ما يقولوش اسم الست أبدا. يقولك البيت العيال الجماعة. لكن مش ممكن يتقال اسمها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عارفين اسماء نساء، يا عائشة يا عائش، وكان بيدلعها واحنا عارفينه، يا حفصة يا أم سلمة يا فلان. يعني لا يستنكف أن يقول اسمها،
3: نعم،
2: ولا يستنكف أن يشاورها.
3: نعم.
2: فكل هذه بنت عادات، ونسأل الله أن يكون لدينا وعي وإدراك، وأن المرأة تبقى عقل وليست مجرد شكل.
3: شكرا يا أمي على الحلقة الجميلة دي. من خير نساء الأرض كانت معنا اليوم أم المؤمنين أم سلمة. بتمنى حلقتنا تكون عجبتكم، ونلقاكم على خير وفي أمان الله.
4: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: خطاك نسيم.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: سابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير.
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في اليوم 19 من الشهر السابع من عام 1996، والذي كان بعنوان الأموال والحقوق في الإسلام.
5: حقوق العباد وأموال العباد حرم لا يجوز أن يخترقه أحد، لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يغفر للحاج كل الذنوب إلا الدين، إلا حقوق العباد. إن لو صليت فإن الصلاة لا تسقط حقوق العباد، وإن حجيت فالحج من حج يرجع كيوم ولدته أمه، إلا حقوق العباد لا تسقط. لذلك شدد الله تعالى على قضية الحقوق، وهذه الحقوق اليوم مضيعة في أكثر الناس. أكثر الناس إذا استطاع أن يأكل أموال الناس بالباطل يأكلهم، وكل دين قديم يأكله الناس، وكل بيع فيه غرر أو فيه غش يمضيه الناس. كل هذه الأمور تكشف لك عن ضعف إيمان الناس بأمر الله سبحانه وتعالى. ولقد جربنا الناس في الدين فأكلوه. من أجل هذا يقول تعالى منبها، لأنه سبحانه وتعالى يعلم كم يحب الناس أكل الدين أو أكل المال أو أكل الحقوق. حتى الميراث أحيانا يأكل الأخ ميراث أخته، أو يأكل الأخ ميراث أخيه، أو يوصي الميت قبل أن يموت يوصي لفريق من أولاده ويحرم الآخرين، مع أن الحرمان ممنوع في الإسلام إلا إذا خرج الولد من دين الله. إذا غير دينه لا يرث، أما ما دام على دينه فالمعصية لا تمنع الميراث، فالمعصية يحاسب الله تعالى عليها. وعلى الأب أن لا يحرم أولاده من الميراث الذي قسمه الله تعالى بينهم. ولا تأكل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. كل مكسب غير مشروع يعتبر باطلا. الربا من المكاسب المحرمة، السرقة من المكاسب المحرمة، كما قلنا أكل الدين، أكل إيجار البيوت والمساكن، أو إعطاء أقل من الحق بكثير يعتبر غبنا، والغبن محرم وأكل لأموال الناس بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، والتجارة يجب أن تكون بالمواد المباحة لا بالمواد المحرمة. فالتجارة بما حرم الله لا تجوز، ولا يجوز أكل المكاسب في الخمور والمكاسب من الرشاوة التي يرتشي بها القضاة والحكام. لا يجوز فرض إثاوة أو ضريبة على الناس غير شرعية، كالذين
6: يشترطون من أجل أن يتمموا معاملات البيع والشراء أن تدفع لهم غير الحق الذي فرضه الشرع أو القانون. كل هذه مداخيل محرمة، والناس كثيرا ما يأكلونها، لا تذهب إلى دائرة من دوائر الدولة فيمضون لك معاملة إلا إذا دفعت للموظف فريضة هو فرضها عليك ولم يفرضها عليك القانون ولا العرف ولا الشرع. كل هذا أكل لأموال الناس بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. التجارة مكسبها حلال ما دامت السلعة حلالا. وهناك بيان للتجارة المباحة، التجارة بالرقيق لا تجوز لأنه لا رقيق اليوم. التجارة بأصوات الناس، يتاجر الإنسان بأصوات الناس أحيانا، الناس يؤيدونه ويدفع أموال ويشتري بها أصوات الناس، هذه تجارة، هذا كسب حرام، كسب حرام على من أكل وعلى من أعطى، لأنه رشوة. يقول أنا أعطيك صوتي بمال، الصوت لا يعطى بالمال، يعطى الصوت بالقناعة أن هذا إنسان يستحق الشهادة تشهد له أو لا تشهد له. إن كنت مؤمنا بأنه غير صالح ولكنك أعطيت صوته بثمن فقد أكلت حراما، هذا الأكل حرام. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. اقرأ في الحرام يعني على قدم وساق بموسم الانتخابات، كل الناس، ناس كبار وناس صغار، الكبير بيقبض القبض الكبير ويوزع على الصغار، انت اهلك وانت جيرانك، انت الرابطة العائلية تبعك، انت كذا، بيدفعوا لرئيس الرابطة ورئيس الرابطة بيجيب لهم اياهم مثل الغنم حتى يدلوا باصواتهم مثلا. كل هذه ستشاهدونها، وهذا من الباطل اللي كتبه. إلا أن تكون تجارة، بس التجارة لا تكون بضمائر الناس، لا التجارة تكون بالغنم، لا تكون بالبشر، تكون بالبقر لا بالبشر. يريد أن تبيع حنطة، يريد أن تبيع سمن وعسل، لكن لا تبيع ضمير. إلا أن تكون تجارة عن تراضي. والتجارة مع الله أن تطيعه في كل ما أمر، وأنت ترجو من الله تعالى أن يضاعف لك الأجر وأن يدخلك في رحمته، هذه التجارة المباحة. لذلك يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. هذه التجارة، السلعة النفس والمال تباع لله، لا تباع لمرشح، لا تباع لشخص، لا تباع لحاكم، لا تباع لأب، لا تباع لأم، لا تباع لولد. النفس لا تباع إلا لله، والأموال لا تنفق إلا لإعلاء كلمة الله، أو تنفق في المجالات التي أحلها الله كإطعام الأولاد وتطبيب الفقراء المرضى وإسعاف المحتاج، كل هذا يجوز. ولا تقتلوا أنفسكم، وقتل النفس لها صور متعددة، من قتل النفس الكبرى أن تشرك بالله فتخلد في النار، هذا القتل المؤبد لأنك قطعت رجاءك بالله تعالى. والقتل أن تقتل أخاك بغير حق، أو أن تقتل إنسانا بغير حق، لأن من قتل نفسا فكأنما قتل نفسه، لأن من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، قتل تقتل عند الله. والناس يبعثون على ما ماتوا عليه، إن ماتوا منتحرين فإن أحدهم يبعث والحديدة في يده التي انتحر بها، وإن بعث وهو قاتل يبعثه الله تعالى على هيئة المجرم الذي قتل في ذلك الوقت. قتل النفس بأكل ما لا يجوز أكله مما يقتل، وصور قتل النفس كثيرة، منها أن تعرض نفسك للخطر المحتم أو المرجح، فلا يجوز للإنسان أن يلقي بنفسه بالتهلكة. ولكن كما قلنا الهلاك الكبير ليس الموت، الهلاك الكبير أن تقتل نفسك غير مسلم، لأنك لو مت وأنت مسلم كأن تموت في الجهاد تقتحم صفوف العدو وأنت مستيقن أنك ستموت، فهذا يجوز لأنه موت لألاء كلمة الله. والله تعالى يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، يعني إن قتلت عدوك وقتلت فهذا لا يسمى قتلا للنفس بل هذا إحياء، لأن الشهداء عند ربهم أحياء يرزقون. ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما، إن من رحمة الله أن حرم عليكم قتل أنفسكم، ومن يفعل ذلك يعني من يأكل أموال الناس بالباطل ومن يتاجر تجارة محرمة ومن يقتل نفسه، من يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، فسوف نصليه ندخله جهنم، نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا، إن الله هين عليه أن يعاقب كما هين عليه أن ينعم، أن يكافئ ويعاقب، كل ذلك هين عند الله تعالى، ولا يستطيع أحد أن ينجو من قبضة الله، كما لا يحرم أحد من ثواب الله وأجر الله سبحانه وتعالى. ثم يخبر الله تعالى أن الكبائر هي الموبقات، على المسلم أن يجتنب الكبائر، والكبائر هي الشرك بالله وشهادة الزور وقتل النفس التي حرم الله والزنا والربا والسحر وعقوق الوالدين وما إلى ذلك وشرب وتعاطي الخمور، هذه كلها من الكبائر، أكبرها الشرك الأكبر هو الشرك بالله تعالى أو الظلم الأكبر، إن الشرك لظلم عظيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، السيئات الصغيرة يكفرها، أما الكبيرة فالله تعالى قال اجتنبوها لأنها لا تكفر. ومن جملة كما قلنا الشهادة، شهادة الزور، الشهادة لإنسان سيء بأنه إنسان صالح، هذه من الشهادات من الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، لأن الإنسان يذنب في ذنوب صغيرة وفي ذنوب كبيرة، فالصغيرة يكفرها الله تعالى بالتوبة والاستغفار، وأما الكبيرة والصغيرة إذا أصر عليها الإنسان حتى الموت فإن الله تعالى يعاقب. قال لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، إذا أصررت على المعصية فالصغيرة تصبح كبيرة لأنها جرأة على الله، ومداومة المعصية حتى الموت وأنت تعلم بأنها معصية تجعلها كبيرة لأنك تجرأت على الله تعالى. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم من الصغائر وندخلكم مدخلا كريما، فاسألوا الله تعالى أن يدخلنا في رحمته وأن يجعلنا من المجتنبين للكبائر والفواحش، وأن يجعلنا من أوليائه الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ونسأله أن يختار لنا السعادة في الدارين حتى نلقاه بالرضا التام والقبول التام، وصلى الله على سيدنا محمد.
4: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في اليوم 19 من الشهر السابع من عام 1996، والذي كان بعنوان الأموال والحقوق في الإسلام.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

أجره إلى مسلم. اللهم أسلمت نفسي إليك.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، في زمن كثر فيه الكذب والخداع، وأصبح الاحتيال عند كثير من الناس ومن الجهاد سبيلا للعيش، لا بد لنا أن نقف مع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقف التدبر والتعاظ نستخلص منها اللطائف التي تشتمل عليها هذه الآية المباركة، حتى نعود إلى رشدنا ونعمل بفضيلة الصدق التي باتت للأسف غريبة عن مجتمعنا. بداية انظروا معي كيف جاء الربط واضحا ومباشرا بين التقوى وبين الصدق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، للدلالة على أنه التزام الصدق في كل تفاصيل حركة الحياة عند الإنسان المسلم هو من أساسيات التقوى، وبالتالي الصدق كقيمة عند المسلم

0: هو دين، هو إيمان، ليس خلقا استثنائيا أو استنسابيا. وهون لازم نسأل حالنا يا أخواننا، لماذا أولى الإسلام هذه الأهمية لفضيلة الصدق؟ ليه رب العالمين سبحانه وتعالى أمرنا بالتزام الصدق في كل أمور حياتنا؟ الجواب: لأن الصدق هو الأساس الذي من خلاله تتكون شخصية الإنسان وتبنى العلاقات مع الآخر. الصدق هو رأس الفضائل، هو عنوان الصلاح، وهو طريق الخلاص للإنسان. إذا لم يلتزم به تحولت الحياة إلى مسلسل من الخداع مع النفس ومع المجتمع. من لطائف هذه الآية المباركة أنها جعلت الصدق مطلبا إيمانيا طاعة لله، من متروك لمزاجية الإنسان. بعض الناس قد تمرض نفوسهم فيرون أن فلان أو علان لا يستحق أن نتعامل معه بالصدق، وبالتالي يحولون هذا الخلق حتى يصبح تابعا لأهوائهم. لا، الأمر منه بهالطريقة. والدليل حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق، شوفوا النتائج، يهدي إلى البر، وأن البر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. العكس: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هذا الحديث شو عم يقول لنا؟ يقول: يا كل إنسان مؤمن، الصدق كفضيلة هو قيمة مرتبطة بك وليس بالآخر. وانتبهوا لهذه الناحية، أنت تلتزم بالصدق تعبدا لله، طاعة لله، التزاما بأوامر الله مع كل الناس وإن لم يكونوا من أهل الصدق. لذلك قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، يعني كذب الآخر، خداع الآخر لنا ليس سببا لأن نكون نحن من الكاذبين ومن الخادعين. وبالتالي أنت كإنسان مؤمن مطالب بالصدق مع الله وبالصدق مع النفس وبالصدق مع الخلق جميعا. من لطائف هذه الآية أيضا أنها تلفت أنظارنا وفكرنا إلى قيمة الصدق كسلوك حياتي في المجتمع، وأنه غياب هذه القيمة سيخلف آثارا سلبية كثيرة على كل الأصعدة. سؤال، خلينا نوسع الدائرة قليلا. تأملوا حال الأزواج الذين يعيشون في بيت واحد ولكن يتعاملوا مع بعضهم من خلال الكذب، كيف ستكون الحياة؟ انظروا إلى الأسر التي بنيت على الكذب أو شاع بين أفرادها الكذب، كيف انتهى الأمر بها؟ راقبوا الإنسان الذي بنى حياته على الكذب كيف يعاني نفسيا وحياتيا وفكريا واجتماعيا. شوفوا قد في ناس للأسف تملك الكذب بهم حتى وصلوا إلى مرحلة كذبوا على حالهم وصدقوا الأمر فانقلب الأمر عليهم وباتت حياتهم جحيما. ليه؟ لأن غياب الصدق يؤدي إلى تزييف الواقع وتزييف التعاملات، بل وأحيانا إلى تزييف المشاعر، فيصبح الشك بداخل كل إنسان هو الأساس تجاه الإنسان الآخر. طيب إذا اختفى الصدق وأصبح الكذب سيد الموقف في حياتنا وفي تعاملاتنا وفي مشاعرنا وفي تجارتنا وفي كل أمورنا، هل ممكن أن نحقق عمارة الأرض؟ هل يمكن أن نحن نؤدي الرسالة الإصلاحية والحضارية التي أمرنا بها المولى سبحانه وتعالى؟ هل يمكن أن نحقق قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هي آية تقول لنا كونوا مع الصادقين أولا مع الله في التزاماتكم الفردية والتزاماتكم مع الآخرين، وكونوا ثانيا من الصادقين مع أنفسكم في كل أموركم وأحوالكم وظروفكم، وكونوا مع الصادقين مع الناس ومع المجتمع ومع الكون كله. ما في شيء اسمه كذب أبيض وكذب أسود، ما في شيء اسمه هون يكون صادق هون يكون كاذب. الصدق هو من دلائل حقيقة الإيمان في النفس، وهو رمز الاستقامة والصلاح وسبب النجاح والنجاة. جعلنا الله وإياكم من الصادقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نحاول في هذا البرنامج أن نقطف زهرة قرآنية جديدة في كل حلقة. هذه الزهرة القرآنية التي تشبه الزهرة كلمة قرآنية انتقيناها بعناية. هذه الكلمة قد تفهم بشكل خاطئ لدى كثير من الناس بغض النظر أكانوا عواما أو خواصا. مرد ذلك الفهم الخاطئ نابع من أمرين، إما من طغيان العامية على الفصيحة في استعمالنا، فللوهلة الأولى يتوهم السامع في هذه الكلمة المعنى العامي ولكن المقصود يكون المعنى الفصيح، وربما يكون مرد ذلك إلى أمر آخر وهو أن الكلمة الواحدة لها معان عدة في المعاجم، ولكن السامع يعود بذهنه وبتوهمه للوهلة الأولى إلى المعنى المشهور ولكن المعنى المقصود يكون معنى آخر. ونحن لا نتناول هذه الكلمات جزافا واعتباطا ولسنا نأخذها هكذا، وإنما نعتمد بذلك على عدة أمور أو على أمور عدة، وهذه الأمور واحدة من ثلاث: إما السياق القرآني أو الثلاث جميعها حتى ليس واحدة من الثلاث. أولا السياق القرآني، ثانيا ما أجمع عليه المفسرون أو ما كاد المفسرون أن يجمعوا عليه، والأمر الثالث ما أجمعت عليه المعاجم العربية، والمعاجم العربية هي البوتقة التي حفظت العربية على مر التاريخ. فأهلا وسهلا بكم أحبتي. من هذه الزهرات القرآنية وهذه الكلمات القرآنية التي قد تفهم بشكل خاطئ قوله تعالى: وألقوا إلى الله يومئذ السلام. وألقوا إلى الله يومئذ السلام، قد يتوهم السامع للوهلة الأولى أنهم ألقوا السلام، ويلقوا إليكم السلام يتوهم أنهم ألقوا التحية، السلام أو التحية. طبعا ليس هذا المعنى المقصود، وإنما المقصود هو الاستسلام والخضوع والانقياد. أحبتي نقف بداية عند السياق القرآني لهذه الكلمة. يقول سبحانه وتعالى، طبعا إذا نظرنا إلى السياق يتحدث عن الأصنام التي عبدها المشركون. يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا رأى الذين

0: ادعوا من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. صدق الله. بداية أحبتي نظرة سريعة في السياق هنا. وإذا رأى الذين أشركوا أي الذين عبدوا دون الله أو غير الله شركاءهم أي الأصنام الذين عبدوها هم الذين أشركوهم بالله سبحانه وتعالى قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. هؤلاء يا الله يا ربنا هؤلاء يعني وكأنهم يزيلون عن أنفسهم الإثم ويضعونه في هذه الشركاء أو في هذه الأصنام الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول. ألقوا أي ردوا الذين ردوا القول الشركاء الأصنام فألقوا إليهم إلى المشركين الذين عبدوا من دون الله إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام. فالنتيجة عندما كذبتهم أصنامهم ألقوا إلى الله يومئذ السلام. السلام أي الخضوع والاستسلام. إخواني طبعا هذا السياق القرآني وورد في أكثر من آية في القرآن الكريم ومنها قوله تعالى أيضا في سورة النساء فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم. ليس السلام هنا السلام وإنما الاستسلام والخضوع والانقياد. أما بالنسبة للمعاجم فيقول ابن فارس في معاني سلمة أو سلمة الجذر الثلاثي السين واللام والميم الإسلام هو الانقياد. حتى الإسلام لماذا هو الإسلام؟ هنا تطور اصطلاحي في الكلمة لأن المسلم منقاد إلى الله سبحانه وتعالى خاضع لأمره. الإسلام هو الانقياد لأنه يسلم من الإباء أو يسلم من الإباء والامتناع. والسلام أيضا المسالمة فيها خضوع. والمعنى العام للجذر هو الصحة والعافية ومنها السلامة سلامة الجسد سلامة الروح سلامة الشيء من العاهة من المرض. وفي اللسان أيضا تقريبا نفس المعاني ويستشهد بقوله تعالى وألقوا إليكم السلام. والمسلم يقول إن المسلم في الأساس هو المنقاد الخاضع لأمر الله سبحانه وتعالى. فالسلم بمعنى الانقياد والخضوع، المسلم منقاد وخاضع لأمر الله سبحانه وتعالى، والاستسلام منقاد وخاضع، وكلها تصب في معنى واحد. لكن المعنى الأشهر إلى السلم في اللهجة أو في لغتنا اليوم المعنى الأشهر هو إلقاء التحية، لكن ليس هو المعنى المقصود، وإنما المقصود هو الانقياد والخضوع لأمر الله سبحانه وتعالى. أحبتي أودعكم وكل شوق للقائكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية، نقطف زهرة قرآنية جديدة نستمتع معا. فأهلا وسهلا بكم وإلى اللقاء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الوهاب. الله تبارك وتعالى هو الوهاب بحق، إذ هو الذي يهب ما يملك، كما أنه هو الذي يعطي بلا مقابل ولا ينتظر الرد. أما هبة المخلوق فهي هبة مجازية، لأنه يهب ما هو موهوب له من الله عز وجل، كما أن هبة المخلوق قلما تكون بلا مقابل. فإن لم يكن الوهاب يبغي من هبته مقابلا دنيويا، فإنه لا محالة يبغي جزاء الآخرة. والحق لا ينال من عطائه للعباد أي مقابل على الإطلاق، والعبادة التي تعبدنا بها ليست مقابلا لعطاياه سبحانه وتعالى، لأنه الغني عما سواه على الإطلاق، ولا حاجة به لغيره في وجوده ولا في بقائه. وفي ذلك يقول عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. والحق سبحانه وتعالى هو الوهاب أزلا وأبدا، فحين خلقنا من العدم كان ذلك هبة منه جل جلاله. فبدن الإنسان هبة، وعقله هبة، وسمعه هبة، وبصره هبة، وقلبه هبة. الكون بكل ما يحوي من مخلوقات هبة من الوهاب للإنسان. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الوهاب، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: سرا عظيما وكم في الحج أسرار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه إلى يوم الدين. أهلا بكم ومرحبا مع أسرار الحج. تسلسلت بنا هذه الأحداث حتى وصلنا إلى المناسك الأخيرة من الحج، وجئنا إلى يوم العيد. وفي يوم العيد قلنا مطلوب منا 4 أشياء كحجيج: مطلوب أن نرمي الجمرة الكبرى فقط، هذا في يوم العاشر، وشرحنا معناها وأسرارها. ومطلوب أن نذبح إما بأنفسنا أو نوكل، وشرحنا أسبابها ومغزاها وارتباطها بقصة الذبيح إسماعيل عليه السلام. ومطلوب أن نحلق أو نقصر، فإذا فعلنا هذا تحللنا من ملابسنا وصارت كل محظورات الإحرام حلال علينا، إلا العلاقة بين الرجال والنساء، العلاقة علاقة المعاشرة، وهذا يسمى التحلل الأصغر. التحلل الأكبر أن حتى الزوجة تحل لزوجها، لكن التحلل الأصغر إذا طبعا الذبح لا يحسب إذا فعل أمرين اللي هو الرمي و الحلق أو التقصير، صار تحلل أصغر. فإذا أضاف إليهما الطواف، طواف الحج وسعي الحج، فهنا صار تحلل أكبر. فاثنين من ثلاثة، إذا فعل اثنين من ثلاثة كان تحلل أصغر، إذا فعل الثلاثة كلها صار تحلل أكبر. وشرحنا معنى الرجم، رجم الجمرات ورمي الجمرات، وشرحنا معنى الذبح. مع رمي الجمرة الكبرى تنقطع التلبية ويبدأ التكبير، تنقطع التلبية: لبيك اللهم لبيك، تنتهي الآن، أدينا الحج، الآن دخلنا في يوم العيد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة، إلى آخر أنواع التكبير. فيكبر الحجيج ويكبر العالم المسلم كله معهم احتفاء بانتهاء حج بيت الله الحرام بأداء النسك الأعظم، وهو طواف، وهو الوقوف بعرفة. فنرجم ثم نذبح ثم نحلق ونقصر، وقد شرحنا مع العمرة مغازي ومعاني الحلق والتقصير، فنكون تحللنا التحلل الأصغر. يجوز للإنسان طبعا أن يؤجل الرجم، يؤجل الذبح، من حقه أن يؤجل حتى الحلق والتقصير، لكن سيبقى على إحرامه. ويمكن أن يؤجل الطواف، طواف الإفاضة والسعي، يعني خاصة مع زحمة الناس، ليس بالضرورة أن نفعلها في يوم العيد، ممكن أن نؤجلها بلا حرج. ممكن أن يؤجلها إلى أي يوم في ذي الحجة، كل ذي الحجة ممكن أن يطوف فيه طواف الحج إذا ما كان مستعجل على الذهاب، فبدل ما يدخل في الزحمة يبقى، لكنه سيبقى تحلل أصغر بدون التحلل الأكبر، يلبس ثيابه وكذا، لكن لا تحل له العلاقة مع النساء. إذا أردنا أن نكمل المناسك في ذلك اليوم، سنطوف طواف الحج ونسعى سعي الحج. وطواف الحج مثل الطواف الذي في العمرة، وسعي الحج مثل السعي الذي في العمرة، وقد شرحت لكم معانيها وأسرارها عندما تحدثنا عن العمرة. فإذا نحن الآن فهمنا أسرار الحج ومناسك الحج. طبعا هناك بعض الأحكام المتعلقة بالطواف والسعي بالنسبة للقارن، إذا كان طاف وسعى فالسعي عليه سعي واحد، وبالتالي لأنه دخل العمرة مع الحج فعليه طوافين، طواف العمرة وطواف الحج، لكن عليه سعي واحد. إذا كان سعى في البداية يسقط عنه السعي في النهاية. وكذلك بالنسبة للمفرد اللي جاي وحده حج فقط بدون عمرة، فإذا كان طاف طواف القدوم وسعى سعي بعده، فالآن لو طاف طواف الحج لا يجب عليه السعي، يسقط عنه. إذن قاعدة بسيطة احفظوها: ما في سعي إلا بعد طواف، ما في سعي إلا بعد طواف. بالنسبة للحاج المتمتع عليه طوافين وعليه سعيين، بالنسبة للمفرد عليه طواف واحد وسعي واحد، إما يعملها في النهاية، لكن إذا طاف في البداية هذا ليس طواف حج، يسمى طواف زيارة، السعي يحسب له سعي حج، ويطوف طواف الإفاضة، يسمي طواف الإفاضة هو طواف الحج. بالنسبة للقارن إذا طاف وسعى في البداية عليه طواف فقط في النهاية، وإذا طاف فقط ولم يسعى فعليه طواف وسعي في النهاية. هذا ملخص لهذه الأحكام. أما المغازي والمعاني والأسرار في الطواف وفي السعي وفي الحج فقد تحدثنا عنها وبيناها عندما تحدثنا عن أركان العمرة. ويتحلل المؤمن ويرجع يعني عنه كل ما كان حرام عليه من محظورات تصبح مباحة بالنسبة إليه. الآن هذا يوم الحج الأكبر يوم العاشر، وينتهي يوم العاشر مع المغرب وتدخل أيام التشريق. أيام التشريق هي 3 أيام، يوم 11 ذي الحجة، يوم 12 ذي الحجة، يوم 13 ذي الحجة. فإذا 10 ذي الحجة يوم العيد وثلاثة أيام وراءه. يجوز للإنسان المسلم أن يكتفي بيومين ويترك مكة، خلاص ينتهي الحج. يقول الله عز وجل فمن تعجل في يومين، يعني اكتفى بيومين من أيام التشريق فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، والأفضل طبعا إكمالها لأن هذا كان من سنته صلى الله عليه وسلم. أيام التشريق هذه سواء اكتفينا بيومين أو ثلاثة كلها تسمى أيام التشريق. هذه أيام أكل وشرب كما يقولون، لا يجوز فيها الصيام، يكره فيها الصيام، وعند بعض الفقهاء يحرم فيها الصيام. أيام عيد وفرح بهذا الذي حدث من رحمة الله وجود الله وكرم الله بمغفرته لعباده، وهي أيام ذكر، فيسن فيها التكبير طول وقت الأيام التشريق، يسن التكبير وخاصة بعد الصلوات للحاج ولغير الحاج، ويسن التكبير في كل وقت. كان الصحابة يكبروا في الأسواق ويكبروا في الشوارع، ليس فقط في أوقات الصلوات، يكبروا على كل حال، فهذا من السنة في أيام التشريق. وكان صلى الله عليه وسلم يكبر وكان يكثر من الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا من أفعال أيام التشريق. أما الواجبات في أيام التشريق بالنسبة للحجاج فواجبين رئيسيين في كل يوم من أيام التشريق، إذا جلس يومين فهي يومين، إذا جلس ثلاثة فهي ثلاثة. أما الأمر الأول منهما فهو المبيت بمنى، لابد أن يبات بمنى نصف الليل على الأقل، إما يختار نصف الليل الأول أو نصف الليل الآخر أو أي وقت. طبعا لما نقول نصف الليل يعني نصف الوقت ما بين المغرب والفجر، فإذا كان 12 ساعة نتكلم عن 6 ساعات، إذا كان 11 ساعة بين المغرب والفجر فنتكلم عن 5 ساعات ونص، فلا بد أن يقضيها بمنى، لا يشترط النوم، فقط التواجد بمنى. المبيت بمنى واجب عند كل المذاهب إلا الأحناف، قالوا المبيت بمنى سنة وليس بواجب، لو تركه لا إثم عليه ولا فدية عليه عند الأحناف. فبعض الناس يتشددوا في قضية المبيت بمنى ويجعلوها قضية، يعتبر أنه لو ما بات راح حج، لا هذا غير صحيح، هو في أحسن أحواله هو واجب وليس ركن، ولو فات على الإنسان يجبر بدم يفدي فدية وتكفيه هذه الفدية، فيقضيها كما ذكرت أول الليل أو آخر الليل أو أي وقت 5 ساعات ونص 6 ساعات في منتصف الليل في أي مكان في منطقة منى. بس تنبيه هنا صغير من ناحية حكم شرعي، بعض الناس يقولون إذا صار اليوم ثاني أيام التشريق اللي هو يوم 12 ذي الحجة وأدركك المغرب وأنت في منى فيجب عليك أن تبات اليوم اللي بعد، هذا غير صحيح، هذا ما له أي أساس. المبيت بمنى في اليوم 13 آخر أيام التشريق هو قرار، يعني نية، إذا كنت ناوي أتعجل خلاص حتى لو بقيت في منى بعد ذلك، وإذا كنت ناوي أتأخر ما لها علاقة بوجودي بعد المغرب أو عدم المغرب. يعني فلو أدركني المغرب بعد غروب الشمس يوم 12 وأنا في منى ما يجب علي المبيت إذا ما كنت ناوي المبيت، فهي قضية نية، فهذا غير صحيح أنه وإذا أخرج من منى واستعجل حتى لا تصيبك ما لها علاقة، هي قضية نية فلا حرج. أيضا من باب رفع الحرج أفتت هيئة كبار العلماء جزاهم الله خيرا أن رمي الجمرات ممكن أن يتم في أي وقت من ليل أو نهار، لا يشترط أن بعد الظهر ولا يشترط أنه قبل المغرب، هذا إحراج وهذا الذي سبب موت الناس، ولا دليل عليه من الناحية الشرعية سوى فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجم الجمرات بعد الظهر، لكن ما في قول يوجب هذا ويلزم الناس بهذا. وبهذا رأي كبار العلماء، على فكرة هذا ليس رأي جديد، هذا رأي كبار العلماء من الأئمة الأربعة، بعض الأئمة الأربعة أفتى بهذا من ذلك الوقت، فهو ليس بدعة وليس قول جديد، فلا تأخذوا أنفسكم بالحرج. وأنا تعودت الحمد لله أن أخذ هذه الرخصة حتى لا نضيق على الناس وحتى لا نتعرض للخطر، فأرجم في الصباح ولا أرجم في آخر الليل يعني لا حرج ولا أشعر بأي حرج، لأن مرة أخرى لا دليل من القرآن ولا دليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رأي كبار العلماء في السلف والخلف، فأرجو أن نخفف على أنفسنا ونخفف على الناس، ولا داعي لهذه المذابح التي تجري عند الناس كل عام. المبيت بمنى كما ذكرت واجب عند باقي المذاهب غير الأحناف، ويجوز تركه لعذر، من كان مريض، من كان عنده حاجة، من كان له ظرف، يجوز تركه بدون فدية وبدون إثم إذا كان فيه سبب يمنع الإنسان. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم استأذن، قال يا رسول الله أنا مسؤول عن سقاية الحجيج، مسؤول عن زمزم وسقاية الحجيج، فما استطيع أبات منها، قال أبقى في مكة. جاء الرعاة اللي يذبحون الإبل والخراف، هذا موسمهم، قالوا يا رسول الله يعني ما نستطيع نبات، قال فعلوا ولا حرج. فالمسألة مخففة، يعني مسألة لا حرج فيها يعني، فأي واحد والله بمستشفى وكذا لا يلزمه فدية ولا يلزمه وليس عليه إثم ما دام هناك ظرف اضطره لذلك، وإن فدى بفدية فيعني من باب اطمئنان القلب هذا له، لكن لا يجب عليه ذلك. الأمة تشارك مع الحجيج فرحتها في هذه الأيام بثلاثة أشياء. باقي الأمة غير الحجاج لا يجوز لهم الصوم حتى يستشعروا أن هذه أيام عيد للحجيج، فلا يجوز الصوم في أيام التشريق إلا لضرورة، ويكبروا مع كل صلاة وفي كل وقت، فتشارك الأمة بالتكبير، ويسن لكل مستطيع أن يذبح عن نفسه وعن أهل بيته أضحية، بالنسبة للحاج تسمى هدي، بالنسبة لغير الحاج تسمى أضحية، تنطبق عليها نفس شروط أضحية الحاج، ويحبذ له أن يكثر من الأضاحي، وفيها أجر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ما في الأضحية شعرها وسخها كذا كل شيء فيها يوضع في ميزانك يوم القيامة، فيسن هذا ويكثر من هذا. فإذا هذا ما يفعل في أيام منى. إذا بالنسبة للحجاج مطلوب أن يباتوا بمنى، ومطلوب منهم أن يرجموا الجمرات الثلاث، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. ومن السنة التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم أن بعد الصغرى، بعد ما يرجم الصغرى كان يمشي مسافة صلى الله عليه وسلم ويتوجه نحو القبلة ويدعو دعاء طويلا، وإذا رجم الوسطى أيضا يتقدم ويتجه نحو القبلة ويدعو دعاء طويلا، ثم إذا وصل إلى الكبرى رجمها ولم يتوقف بعدها، ينطلق صلى الله عليه وسلم إلى خيمته. فإذا هذه أيام التشريق كأنها لحظات تذكر، ماذا جرى؟ أي كرم، أي جود أكرمه الله سبحانه وتعالى على الحجاج بأن أعطاهم، فيذكر الله ويشكر الله ويؤكد عهدهم مع الله برجم الشيطان، نحن رجمناك ليس مرة وإنما مرات ومرات، حتى يتأصل هذا المعنى في النفس أننا لن نطيع، لن نتردد في أوامر الله عز وجل، لن نأتي معاصي بعد اليوم، لأن الله سبحانه وتعالى أكرمنا ومن حقه علينا أن نلتزم أوامره سبحانه. ونبات في منى حتى نكون في هذا، يعني ما بالنسبة لنا ما زالت مشاعر الحج موجودة حتى لا تنتهي فجأة، فبالتدريج هكذا تتخفف معاني الحج ومعاني عرفة، أنه قبل أن تعود فجأة من هذا الموسم العظيم وهذه المشاعر الجياشة فجأة تنتقل إلى حياتكم العادية، يأخذنا بالتدريج، خذوا ثلاثة أيام إلى أن تعرفوا ماذا جرى لكم وتتأصل هذه المسألة في نفوسكم تستقر. ومن هنا يستحب التذكير والمواعظ والعمل الصالح والدعاء والذكر، كل شيء من أفعال الطاعات إلا الصيام مستحبة للحاج في أيام التشريق. وتنتهي أيام التشريق في يوم 12 للمتعجل، في يوم 13 تنتهي بعد أن يرجم، ويبقى فعل واحد فقط بالنسبة للحجاج وهو طواف الوداع. طواف الوداع، طواف الوداع هو بالنسبة للحاج المفرد ليس بواجب، هو سنة، وبالنسبة للمعتمر هو أيضا ليس بواجب، هذا باتفاق هو سنة. بالنسبة للمتمتع والقارن قال بعض الفقهاء وليس كل الفقهاء هو واجب، وبعضهم قال هو سنة كذلك. فإذا المسألة فيها سعة، يعني بعض الناس اضطروا أن يسافروا يذهبوا لطيارتهم بدون ما يطوفوا الوداع، فكأن مصيبة أصابتهم وكأن حجهم باطل. ما هو صحيح هذا، ما هذه مرة أخرى الحج تم، مبارك عليكم الحج وغفر لكم إن شاء الله. فطواف الوداع هو ختام هذه الأفعال. أنبه هنا إلى بعض القضايا الفقهية في قضية طواف الوداع. طواف الوداع هو آخر شيء يفعله الحاج أو المعتمر، إذا أراد المعتمر أن يطوف، آخر شيء يفعله في البيت الحرام وليس في مكة. وبالتالي بعض الناس يشددوا لا يجوز الأكل ولا يجوز شراء الطعام ولا يجوز شراء الهدايا ولا يجوز البقاء في الفندق. لا لا، كل هذا ليس له أصل. طواف الوداع معناها ودعنا بيت الله، مش ودعنا مكة. فنودع بيت الله الحرام بأن نودع البيت، وتحية البيت كما ذكرنا هي الطواف، فنودع بالطواف. هذا هو كل المقصود. يجوز الشراء بعده، يجوز الشرب بعده، يجوز البقاء في مكة بعده من أجل الحاجات وغيرها. لكن إذا الإنسان ستطول إقامته وسيصلي في المسجد مرات ومرات، الأفضل أن يعيد هذا الطواف، لأن المطلوب آخر شيء أن يكون طواف. طب لو طاف الوداع وقامت الصلاة بعدها، يصلي ولا يعيد الطواف، لأن ما يعني هو ما تعمد هذا. لو قامت الصلاة وهو في طواف الوداع، يصلي ويكمل طواف الوداع معهم. طبعا يسن بعد طواف الوداع، حتى طواف الوداع يسن بعد ركعتين سنة طواف الوداع عند مقام إبراهيم أو في أي مكان. لكن هنا كأن القلب يقول وداعا بيت الله، كم كانت أيام، كم كانت مشاعر، كم كانت أحاسيس، كم اقتربنا من الله عز وجل، كم أطعنا، كم ابتعدنا عن المعاصي، يشق علينا أن نقول الوداع. لكننا نودع بصلاة، الطواف صلاة، فنودع بهذه الصلاة وندعو الله، اللهم لا تجعل هذا آخر عهدنا ببيتك الكريم، اللهم ارزقنا حجه وعمرته مرات عديدة وأعواما مديدة، فيدعو الله سبحانه وتعالى. ولا يشترط، بعض الناس لما يخرج لازم ما يعطي ظهره للكعبة وكذا، كلها بدعة لا أصل لها، فيخرج كما يخرج باقي الناس وقلبه معلق بهذه الكعبة الشريفة. لكن الأهم هو أن يخرج من هذا الموسم ومعه معاني، معه أحاسيس، معه مشاعر، معه قلب تحرك فترك أثرا. هناك علامة أحب أن أذكرها لمن يريد أن يعرف هل تقبل الله حجه أو عمرته. هناك علامة ذكرها العلماء، جربوها. يقولون تعرف أن حجك أو عمرتك قد قبلت إذا عدت من الحج أو العمرة وصارت حياتك بعدها أقرب إلى الله. بديت تلتزم بالصلاة، التزمتي أختي بالحجاب، ابتعدتم عن المعاصي، ابتعدتم عن الذنوب، رفقة السيئة، صارت حياتكم إسلامية أكثر، ملتزمة أكثر، عندها تكون علامة على قبول هذا العمل الصالح منكم. فإذا الحج عبادة تغيير، تغيرت حياتنا في كل هذه الأيام، ما عادت حياتنا، ملابسنا تغيرت، الأشياء اللي نفعلها من تعطر وتطيب كلها تغيرت، علاقاتنا الزوجية تغيرت، كثير من الأشياء تغيرت في حياتنا، ابتعدنا، سيطرنا على أنفسنا من الجدل والرفث والفسوق والشهوات، سيطرنا على أنفسنا. هذا الموسم التدريبي الذي عشناه الآن مطلوب أن نطبقه في باقي حياتنا. فارجعوا بعد الحج والعمرة مغفورا لكم، مقبولين عند الله عز وجل، وتذكروا أن تكونوا قد تغيرتم نحو الأفضل. كونوا بنائين لحضارة، صانعين لمجد أمة، مشاركين في إتقان العمل. لا تغشوا، لا تخدعوا، لا تتهربوا من عمل، لا تتسيبوا في عمل، لا تكذبوا. أحسنوا إلى من أحسن إليكم، أحسنوا إلى الفقراء المحتاجين، بروا والديكم، صلوا أرحامكم، اعتنوا بأسرتكم، كونوا خير الناس، ولا تبطلوا أعمالكم والمغفرة التي قد حصلتوا عليها. وعندما تتذكروا هذه المعاني وهذه الأسرار لا تنسونا من دعائكم، تقبل الله منا ومنكم وجمعنا وإياكم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الفردوس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، من حكم ابن القيم رحمه الله تعالى: فرغ خاطرك من الهم بما أمرت به، فرغ خاطرك لما أمرت به، ولا تشغله بما ضمن لك. يعني اهتمامك وتفكيرك وجهدك وسعيك لتكن هذه جميعا لما أمرت به من معرفة الله وعبادته والعمل الصالح، ولا تشغله بما ضمن لك، فإن الرزق والأجل قرينان مضمونان، فما دام الأجل باقيا كان الرزق آتيا. قضية خطيرة جدا، معظم الناس مشغولون أشد الانشغال، بل يقعون في المعاصي والآثام من أجل شيء ضمن لهم، وينسون ويغفلون عن علة وجودهم في الدنيا وعن غاية وجودهم. وقد ذكرت في لقاء سابق أن طالبا في مدرسة داخلية مكلف بشيء واحد، هو أن يدرس، له قاعد مطالعة في مكتب عامرة، في جو هادئ، في تكييف، في إضاءة جيدة، وفي وجبات غذائية من أعلى مستوى تقدم في الأوقات الدقيقة. هو ترك مهمته الأساسية وهي الدراسة، وتفقد المطبخ من حين لآخر، وسأل عن جاهزية الطعام وعن نوع الطعام وعن مكونات الطعام، ومتى سيقدم الطعام، وما الكمية التي سيقدم بها الطعام. هذا طالب أحمق، انشغل بما ضمن له وترك ما كلف به. فأنت في الدنيا مكلف بعبادة الله، مكلف بمعرفته، مكلف بطاعته، مكلف بالعمل الصالح، والدنيا ضمنت لك، لكن أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. أخواننا الكرام، طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا، والجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا. فتأمل، تأمل حال الجنين يأتيه غذاؤه وهو الدم من طريق واحدة هي السرة، علاقته بالغذاء من طريق واحدة هي السرة، فإذا خرج من بطن أمه وانقطعت تلك الطريق فتح له طريق.

0: اثنان وأجر الله له فيهما رزقا أطيب وألذ من الأول لبنا خالصا سائغا. قطعت السرة وجاء الثديان، فإذا تمت مدة الرضاع وانقطعت الطريقان بالفطام فتح الله له طرقا أربعة أكمل منها طعامان وشرابان، فالطعامان من الحيوان والنبات والشرابان الماء واللبن، وما يضاف إليهما من المنافع والملاذ. فإذا مات وانقطعت عنه هذه الطرق الأربع فتح الله له سبحانه وتعالى إن كان سعيداً طرقاً ثمانية، هي أبواب الجنة الثمانية، من طريق واحد إلى طريقين إلى أربعة إلى ثمانية. أخواننا الكرام، هناك حديث قدسي لا تستطيع إذا قرأته إلا أن يقشعر جلدك: ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض عبدي المؤمن. يكره الموت وأنا أكره مساءته، يعني أعد الله لك بعد الموت حياة لا توصف. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، بكل ما في هذه الكلمة من معنى، عند ربهم يرزقون. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون. لذلك المؤمن حينما يأتيه ملك الموت يأتيه ملك الموت بأحب الأشخاص إليه، فإذا رأى مكانه في الجنة يقول لم أرى شرا قط، ينسى كل ما سيق له من مصائب. وأما الكافر إذا رأى مكانه في النار يصيح صيحة لو سمعها أهل الأرض لصعقوا، ويقول لم أرى خيرا قط. قد يكون في دنياه غارقا في الملذات والنعيم. لذلك في بعض الأحاديث الشريفة: ألا يرب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة، ألا يرب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة، ألا يرب مكرم لنفسه وهو لها مهين، ألا يرب مهين لنفسه وهو لها مكرم. والبطولة لمن يضحك آخراً. يولد الإنسان وكل من حوله يضحك وهو يبكي وحده، فإذا وفاه الأجل كل من حوله يبكي، فإذا كان بطلاً يضحك وحده. يعني أحياناً الإنسان بيكون تنتظره سعادة لا توصف إذا أمضى حياته في طاعة الله وفي القرب من الله وفي خدمة الخلق. وأنا أقول لكم أيها الإخوة، وعدت هذا القول مرات ومرات، إن لم تكن طرفاً في مؤامرة قذرة هدفها إفقار المسلمين أو إضلالهم أو إفسادهم أو إذلالهم أو إبادتهم فأنت من سعداء الدنيا والآخرة. إذا كان طريق القوة سالكاً وفق منهج الله يجب أن تكون قوياً، وإذا كان طريق الغنى سالكاً وفق منهج الله يجب أن تكون غنياً، لأن خيارات القوي والغني في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى. أما إذا كان طريق القوة سالكاً على حساب دينك وقيمك فالضعف وسام شرف لك، وإذا كان طريق الغنى سالكاً على حساب مبادئك ودينك وقيمك فالفقر وسام شرف لك. العبرة أن يأتي الموت وأنت عابد لله، مطبق لأمره، ثابت على مبادئك وقيمك. أيها الإخوة، الرب سبحانه وتعالى لا يمنع عبده المؤمن شيئا من الدنيا إلا ويؤتيه أفضل منه وأنفع له. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. فما من شيء يأخذه الله منك إلا يعوضك خيرا منه في دينك ودنياك. لذلك ورد في بعض الأحاديث القدسية الصحيحة أن يا داود مرضت فلم تعودني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ أي أن الله حينما يأخذ من المؤمن بعض صحته يعطيه أضعافا مضاعفة من القرب. إذن ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. وإذا كشف لك الحكمة في المنع انقلب المنع عين العطاء. وإذا كنت في العناية المشددة ويضيق عليك وتحاسب على كل كلمة وكل نظرة، فاعلم أنك من المقربين وأنك في العناية المشددة. وإذا كنت في أعلى درجات القوة والدنيا بين يديك ولم يكن الله راضيا عنك، فهذا أكبر عقاب يناله الإنسان من الله. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. قال لا يمنع الله عبده المؤمن شيئا من الدنيا إلا ويؤتيه أفضل منه وأنفع له. ما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. لذلك من حكمة الله جل جلاله قد يصيب الإنسان في خريف عمره متاعب كثيرة. هذه المتاعب لها هدف تربوي، أن ينزع من قلبه حب الدنيا وأن يتعلق بالآخرة. الله عز وجل يمنع عبده المؤمن الحظ الأدنى الخسيس، ولا يرضى له إلا بالحظ الأعلى النفيس. يمنعه الحظ الأدنى الخسيس ويعطيه الحظ الأعلى النفيس. يعني طفل يلهو بالرمل، يؤخذ منه الرمل ويعطى له اللؤلؤ، وفرق كبير بين الرمل واللؤلؤ. لكن العبد لجهله بمصالح نفسه وجهله بكرم ربه وحكمته ولطفه لا يعرف التفاوت بين ما منع منه وبين ما ذخر له. لذلك ورد في بعض الكتب أن إنسانا يحب أكلة نفيسة، فإذا قال له الطبيب هذه الأكلة ينبغي أن تمتنع عن تناولها، يا نفس لو منعت من أكلة تحبينها من قبل طبيب لا شك أنك تمتنعين عنها، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذا الله عز وجل منعك من شيء وحرم عليك شيء وأنت لا تعبأ وتقترف هذا الشيء، ويأتي طبيب يحمل شهادة عالية يقول لك إياك والملح، إياك والمواد الدسمة، إياك وهذه الأكلة فهي قاتلة، تمتنع فجأة، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذن ما أكفرك، ما أكفرك أن تخشى إنسانا ولا تخشى خالقا، أن تثق بتوجيه إنسان ولا تثق بتوجيه خالق الأكوان. قال ما أكفرك، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ أيكون وعد الطبيب أشد عندك من وعيد الله؟ إذن ما أجهلك. فالذي يعصي الله يدمغ بالجهل وبالكفر. إذن والعبد لجهله بمصالح نفسه وجهله بكرم ربه وحكمته ولطفه لا يعرف التفاوت بين ما منع منه وبين ما ادخر له. أحياناً ملك يطلب من معلم أن يعلم ابنه، الملك في ذهنه أن يعطي هذا المعلم بيت كبير ومركبة فارهة، ملك كل شيء في ملكه. هذا المعلم أفقه ضيق جداً، طالب الابن بالأجرة، قال له كم تريد على الدرس؟ قال له 1000 ليرة. قال له هي 1000. الملك سيعطيه بيتا ومركبة، وهذا الإنسان طلب أجرة. فلما الإنسان بيعمل عمل صالح ويطلب عليه أجرا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. قال هذا العبد إذا جهل ما أعد الله له وطمع في الدنيا، قال بل هو مولع بحب العاجل وإن كان دنيئا، وبقلة الرغبة في الآجل ولو كان عليا. الآية الكريمة إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، احتقارا لهم. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ولو أنصف العبد ربه وأنى له بذلك لعلم أن فضله عليه فيما منعه منه في الدنيا، لعلم أن فضل الله عليه فيما منعه من الدنيا ولذاتها ونعيمها أعظم من فضله عليه فيما أتاه منها. كلام دقيق، فضل الله علينا فيما منعنا من الدنيا أكبر بكثير من فضل الله علينا فيما أعطينا. قد تعطى الدنيا وتكون سبب الهلاك، لذلك الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. هل كان يحب فرعون؟ آتاه الملك. هل كان يحب قارون؟ آتاه المال. والملك آتاه أيضا لسيدنا سليمان، وآتى المال لسيدنا عثمان. هذه الدنيا ليست مقياسا، لا تكريما ولا عقابا. قال ما منعه إلا ليعطيه، ولا ابتلاه إلا ليعافيه، ولا امتحنه إلا ليصافيه. ما منعه إلا ليعطيه، ولا ابتلاه إلا ليعافيه، ولا امتحنه إلا ليصافيه، ولا أماته إلا ليحييه، ولا أخرجه من هذه الدار إلى دار أخرى إلا ليتأهب منها للقدوم عليه وليسلك الطريق الموصلة إليه. وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أيها الإخوة، من عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس، وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذه قضايا أيها الإخوة خطيرة جدا في حياتنا، يجب أن نعرفها، لأننا إذا عرفناها جاءت حركتنا في الحياة صحيحة. أحيانا تكشف لك الحقيقة فينعكس المقياس. راكب دراجة وأمام طريقين، طريق نازل رائع معبد محفوف بالأشجار، طريق صاعد ترابي في أكمات وفي عقبات وفي صخور وفي حر. كل معطيات الواقع تدعوك إلى الطريق النازل، المنطق والذكاء والوضع والبيئة والواقع والمعطيات كلها الطريق النازل. لوحة صغيرة يشار فيها إلى أن هذا الطريق النازلة تنتهي بحفرة ما لها من قرار، فيها وحوش كاسرة جائعة، وأن الطريق الصاعد تنتهي بقصر منيف فيه ما لذ وطاب. هذه اللوحة الصغيرة ألا تعكس القرار؟ تعكسه 100%. فالإنسان حينما يعرف الحقيقة يسلك الطريق الذي يراه الناس غير سليم. لذلك قالوا: إن لم تتهم بالجنون من المجانين فلست بمؤمن. إن لم تتهم بالجنون بس من المجانين فلست بمؤمن، والمجنون من عصى الله. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة. القصر عامر وأنا جائع. يروي محمد بن أحمد المقري في كتابه المختار من نوادر الأخبار أن المأمون العباسي أطل يوما من شرفة قصره، فرأى رجلا في يده فحمة وهو يكتب بها على جدران القصر، فقال لأحد غلمانه: انزل إلى ذلك الرجل فأمسك بيده واقرأ ما كتب وأتني به. فنزل الغلام فأدركه وقبض على يده وقرأ المكتوب، فإذا هو: يا قصر جمع فيك الشؤم واللؤم حتى يعشش في أرجائك البوم، يوم يعشش فيك البوم من فرحي أكون أول من ينعاك مرغوم. فقال له الغلام: أجب أمير المؤمنين. فقال الرجل: سألتك بالله لا تذهب بي إليه. فقال له: إنه يرانا، انظر إليه هناك. فلما وقف بين يدي المأمون قال له: ويلك، ما حملك على هذا؟ فقال له: يا أمير المؤمنين، إنه لا يخفى عليك ما حواه هذا القصر من مال، وقد مررت به وأنا في غاية سوء الحال من العطش والجوع، ولي يومان ما أكلت ولا شربت. فقلت في نفسي: لو كان هذا القصر خرابا لأخذت منه شيئا وانتفعت به. يا أمير المؤمنين أعزك الله، أما سمعت قول الشاعر: إن لم يكن للمرء في دولة امرئ نصيب ولا حظ تمنى زوالها، وما ذاك عن بغض ولا كراهة ولكن يرى نفعه بانتقالها. فقال المأمون: يا غلام، أعطيه 1000 دينار وأطعمه واسقه. وقال للرجل: هذه لك كل سنة ما دام قصرنا عامرا بنا،

فإن رأوهم في غنى وهم في غنى شكروا، وإن رأوهم في فقر وهم في فقر صبروا، أما إذا رأوا العكس سخطوا وما يلبثون أن يثوروا، فإن الظلم مؤذن بخراب العمران كما يقول ابن خلدون. في عام الرمادة جاع الناس، ولكن أحدا لم يتسخط على عمر بن الخطاب، لأنهم رأوه جاع كما جاعوا وقد قرقعت بطنه وهو على المنبر، فقال لها مخاطبا: قرقعي أو لا تقرقعي فلن تشبعي حتى يشبع فقراء المسلمين. الناس مفطورون على حب أوطانهم وحكامهم، ولكن لهم حاجات وكرامات، فمتى لم يحصلوا على حاجاتهم ولم تراعى كراماتهم انقلبت أحوالهم وفسدت عليهم فطرتهم. ما ينفع الجيش القوي المواطن الذي لا يجد رغيفا، والمشرد الذي لا يجد مبيتا، والمريض الذي لا يجد سريرا في مستشفى. الناس قبل أن يكونوا مواطنين هم ناس.

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وتعدي الأيام ونوصل لشهر ذي القعدة في أواخر سنة 7 من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. الشهر ده يبقى عدى سنة على صلح الحديبية، والصلح كان مكتوب فيه أن كنتوا ما تخشوش مكة تعملوا العمرة اللي النبي عليه الصلاة والسلام شافها في الرؤية، فما تخشوش سنة 6 وارجعوا، ومن حقكم تيجوا بعد سنة تبقوا تعملوا العمرة. فعدت السنة فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب من الصحابة أن احنا نتجهز لدخول للذهاب لمكة عشان نعمل عمرة اسمها عمرة القضاء أو عمرة القضية، كأنه احنا كان مفروض نعمل السنة اللي فاتت فما عملناش، فبنقضي العمرة دي زي العهد اللي مكتوب في صلح الحديبية. فخرج مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كل الناس اللي كانوا في صلح الحديبية، اللي كانوا في العمرة الأولانية اللي ما اتعملتش، إلا الناس اللي استشهدت في ماتت شهداء يعني في غزوة خيبر، أو ناس ماتت خلال السنة. وفي مجموعة من الناس طلبوا من النبي يطلعوا معاه، فكان عدد الناس اللي خرجوا مع سيدنا رسول الله مش 1400 زي صلح الحديبية، إنما عددهم 2000. خرج النبي بسلاح بسيط لكن جاب معاه 100 فرس ماشي جنب قافلة العمار المعتمرين يعني، وفي سلاح كتير وكأنه حماية، لأن برضو الأرض في الجزيرة العربية مش كلها ناس متعاهدين معاها. فضل صلى الله عليه وسلم ماشي ماشي لغاية ما قرب من مكة، فعيون مكة شافت مع النبي عليه الصلاة والسلام المعتمرين جايين في الميعاد بتاعهم بعد سنة من صلح حديبية، بس شافوا سلاح كتير كده في مع الفرسان 100 فرس. فبعتوا لسيدنا النبي رسول الله: إننا لم ننقض العهد، فلماذا تغزونا بالسلاح؟ فوالله ما علمناك صغيرا ولا كبيرا تغدر. شوف كلام المشركين في سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وكأن سيدنا رسول الله خلاصة التدين في الصدق والأمانة: احنا عمرنا ما شفناك بتغدر، ليه كده؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما جئنا لندخل عليكم بالسلاح، انما جئنا معتمرين. وكأنه بيشرح لهم دي حاجة ملهاش علاقة بمكة خالص، دي علاقة بوضع المسلمين في الجزيرة العربية كلها. ودخل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو والصحابة عشان يعتمروا، وهم داخلين مشركين مكة الزعماء قالوا لأهل مكة: بعيدوا عنهم، دول عندهم وباء في المدينة يعدوكم، عندهم طاعون. فبدأ أهل مكة المشركين يبعدوا عن المسلمين اللي داخلين يعملوا العمرة ويطلعوا على رؤوس الجبال. فقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ منكم أراهم من نفسه قوة. وشرع لهم صلى الله عليه وسلم يطلعوا دراعهم اليمين برا لبس الإحرام اللي اسمه الاطباع، وشرع لهم ان هم يجروا أو يمشوا بسرعة اسمه الرمل فأول 3 أشواط في الطواف. طلع الصحابة دراعتهم فبان إن أجسامهم ما فيهاش أي حاجة معدية، وبدأوا يطوفوا بالمشي المسرع القريب من الجري اللي اسمه الرمل ده. فنظر الناس فقالوا: والله ما بهم من بأس. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يطوف هو والصحابة، فسيدنا عبد الله بن رواحة بدأ ينشد نشيد هم بيطوفوا: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، يا رب إني مؤمن بقيله، أعرف حق الله في قبوله. فسيدنا عمر بن الخطاب نهى سيدنا عبد الله بن رواحة أن يقول الشعر وإحنا بنطوف، فقال: أسكت يا عمر فإني أسمع. ثم قال لسيدنا عبد الله بن رواحة: قول كده: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. فبدأ يرتج الحرم بهذه الكلمة الجميلة اللي احنا بنقولها في العيد: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. وخلص صلى الله عليه وآله وسلم العمرة بتاعته، ودبح الدبايح اللي كان بيسوقها معمل المدينة، وأكل أهل مكة كلهم من كرمه صلى الله عليه وآله وسلم، وقعد يومين، وفي الثالث بعتوا له زعماء مكة خلاص انت خدت ضيافتك وقعدت عندنا 3 أيام ارحل. فرحل النبي صلى الله عليه وسلم عائدا للمدينة في آخر سنة 7 من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، عشان تبدأ أحداث في غاية الأهمية فيما تبقى من عمر النبي عليه الصلاة والسلام. لما دخلوا علشان يعملوا عمرة القضاء طلعوا إشاعة في قريش إن هم عندهم وباء، ابعدوا عنهم واطلعوا على رؤوس الجبال. طبعا زعماء قريش مش عايزين المشركين يختلطوا بالصحابة لحسن يسلموا، خايفين عليهم لحسن ينجذبوا للنبي عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة تطليع الإشاعات دليل على قلة الحيلة وضعف الحجة. الشخص الواضح القوي اللي عنده منطق بيواجه، طلعش إشاعات. وخدت بالك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لهمش ردوا على الإشاعات دي، قال لهم اللي هيوريهم منه قوة يرضي ربنا. فطلعوا دراعاتكم من الإحرام، ومن هنا جت فكرة الطباع، واجروا حوالين الحرم في أول 3 أشواط، ومن هنا جت فكرة الرمل في أول 3 أشواط، المشي المسرع شوية كأنك بترد في الملعب زي ما بيقول، بترد بشغلك، بترد بتصرفاتك، وسيب ربنا سبحانه وتعالى يرد عنك في المجالس اللي فيها غيبة من وراك، شلل كتيرة، وللأسف عائلات كتيرة، وللأسف أشغال كتيرة. يا مصاطب، عارف قعدة المصطبة قاعدين فاضيين فنتكلم على الخلق، كان الناس بتوع المانجمنت يقولوا كده، يقول لك العقول الصغيرة تتكلم على البشر، والعقول المتوسطة تتكلم على الأشياء، والعقول الكبيرة تتكلم عن القيم والأهداف. ففي أشغال فيها موضوع الغيبة والكلام على الموظفين ولابسين إيه وعملوا إيه وليه قال كده في الاجتماع، وإيه المنظر اللي عمل بيه التقرير ده، ومش مديره اللي بيتكلم، لا الموظفين قاعدين بيتكلموا كده، والحاجات دي بتدمر مستقبل ناس من كتر الكلام ودس السم بسبب التنافسية اللي في الشغل. نفس الكلام في قعدات الأصحاب في النوادي ولا في القهاوي، نفس الكلام في قعدات العائلات لما بنتقابل جمعة ولا سبت. ما تخافش لو حد بيتكلم عليك، رد بأخلاقك الحلوة، رد بتصرف، رد بشغلك، وربنا كفيل، لأن ربنا قال والله من ورائهم محيط، يحسن صورتك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. اعمل زي ما النبي نور لك وعلمك، اللي يريهم من نفسه خير مش اللي يتكلم. لما تعمل كده إنجازاتك وأخلاقك وسندك للي حواليك هو اللي هيرد عليك، لأن الفعل صوته أعلى بكتير من الكلام. والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

خلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربى

فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون

قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلنا

فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا